التارجت حياة أبدية، ألف تشير للحياة الإيه؟ الأبدية يعني. فأنا كل شغل في الكارم، الشغل الهدف منه، الشغل لابد أن يؤدي إلى إيه؟ إلى إيه؟ إلى حياة أبدية، كارم رب المجد. كل واحد يؤدي إيه؟ ألفا، يعطي حياة. كرمي الذي لي هو أمامي، بصص عليه. الألف لك يا سليمان ومئتان لنواطير الكرم، لكي يفرح الزارع والحاصد إيه؟ معا. تقول له يا رب الخدمة دي اللي الخدام بيخدموها أنت رب تفرح بيها جدا، الألف ليك، ولكن لابد أن اللي بيخدم إيه؟ يأكل من ثمر الكرم، ولابد أنك أنت هتديله وتجازي كل واحد إيه؟ حسب أعماله. ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي. أيتها الجالسة في الجنات، الأصحاب يسمعون صوتك فاسمعيني. يقول لها هنا تعالي. الأصحاب يسمعون صوتك، ممكن بقى تطلعي السماء علشان أسمع صوتك وأعيش معاك للأبد. أيتها الجالسة في الجنات، هو وجودنا على الأرض في الكنيسة كأن بالضبط الإنسان موجود في الجنات، طالما أن المسيح موجود في وسطنا يبقى إيه؟ يبقى إحنا عايشين في الجنات. الأصحاب يسمعون صوتك، لأنها خادمة فعمالة بتتكلم مع الآخرين، يقول لها إيه؟ فاسمعيني. وهي تقول له إيه؟ اهرب يا حبيبي، هي ممكن تكون ترجمتها اسرع يا حبيبي. اهرب يا حبيبي وكن كالظبي أو غفر الأيائل على جبال الأطياب. تقول له أمين تعالى أيها الرب يسوع. تقول له اسرع يا حبيبي وتعالى بسرعة. ليه؟ علشان تاخدني معاك يا رب زي ما انت قلت. تعالي. فأنا بقول لك يا رب اهرب يا حبيبي وكن كالظبي أو غفر الأيائل على جبال إيه؟ مش على الجبال المشعبة، لا، على جبال الأطياب، تاخدني ونطرح نطلع فوق بقى إلى إيه؟ إلى الفردوس السماوي، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين. بنعمة ربنا المرة الجاية يبقى فيه سفر جديد.

باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جيرجس بسبورتين تقدم لكم عظة عن صوم العذراء ألقيت في صوم العذراء سنة 1978 بكنيسة السيدة العذراء بمحرم بيك.

Thank you.

الحق أشرف من الأرض.

لهذا ربنا فيها مش مال كل البيت من المجد الرب في هذا الحال. فالرب كله امتحان عليه وقوه عليه من ربنا. ليس يحل عليك حاجه ولا مجرد مجد الرب، ولكن روح الرب بنفسه قوه عليه في ربنا. الروح كله امتحان عليه قوه عليه في ربنا. هل نمرد منه يدل على اسلام ربنا؟ العهد المصيره صارت ادنى مليان بالسيئه صارت ادنى من الشرويين، لان الشرويين يحملون العرش الجنائي. العهد ام عرش صارت عرش من الله، فتطورتها الجنينه وقالت انها صارت اعلى من الشرويين. فاعضاء الجنينه الغريبه جدا جدا جدا انها حمل الله. العبد الخير العبد تحت السجين اللي هي كل العبد، فقدر الانسان ما يعطي لا يستطيع ان يعطي. انا اقول بس ان الانسان يسال ويرسل يدي الله يعطي خلينا وفقنا. يقول الكتاب المقدس عن نهج السلف لما راح يختار النبي سليمان اخذته معاه اخذته ذهب كويس واخذته اقيال وأخذته حجارة جميلة هذا كويس. وبعدين جاي هاشم قال لها عاوز أديك هدية، قال لها أنا اتفضل أديك أنا لازم أديك يعني تطلبها. فأعطاها الملك حتى كل شهر وقال لها حتى تخيلها طرف الملك. الملك كريم الملك جاي الملك أعطى ذلك بعد فتح الملك فطلب شوية فتح شوية. لكن لو قالت لي هو ده انا ما تضرب يا ابني انت خالص هذا انا مفيش حد واقف بالايمان كبيره في منظرها وغنيه وابناء من كل شيء كبيره في منظرها وابناء غنيه في منها ابراهيم سال الملاك صار ضحكه لما قال له ان هي مختلفه ليه عشان عجبت انت لكن دي هتكلم من كل الرجل ودي اللي هتكلم الله نفسه يبقى كان هتكلم. هل وقت المقارنة؟ مش احنا نقول ابراهيم قتل الكوكويين ابو شيخ ايمان ابراهيم وصار شيخ ايمان العهد. هل وقت المقارنة؟ مش وقت المقارنة خالص خالص خالص. غريبة غريبة غريبة الايمان. ايماننا كان عايشين من فصل العدل من التعليمات لان العدل من ذلك تروح حتى يومك تتعلم منه، تتعلم منه الإيمان، الإيمان شايف، هدي، إيمان، أرد منه التربيات السابقة، وهي صمت، أن هي غبية الإيمان، حملة من في قلبها، حياتها، أرد منه التربيات، راح مصر، لأن قلب غريب، قوية، فتاة ضعيفة، لأنها قوية جدا في الإيمان، يا أحبابي ما أكمل أن تكون النفس غنية في محبتك في إيمانها لربنا، ربنا بيدينا الخير.

لا يمكن أن يكون لا يمكن أن يكون لا يمكن أن يكون لا يمكن أن يكون لا يمكن أن يكون لا يمكن أن يكون لا يمكن أن يكون لا يمكن أن يكون لا يمكن أن يكون لا يمكن أن يكون لا يمكن أن يكون لا يمكن أن يكون لا يمكن أن يكون لا يمكن أن يكون لا يمكن أن يكون لا يمكن أن يكون لا يمكن أن يكون لا يمكن أن يكون لا يمكن أن يكون لا يمكن أن يكون لا يمكن أن يكون لا يمكن أن يكون لا يمكن أن يكون لا يمكن أن يكون لا يمكن أن يكون لا يمكن أن يكون لا يمكن أن يكون لا يمكن أن يكون لا يمكن أن يكون لا يمكن أن يكون لا يمكن أن يكون لا يمكن أن يكون لا يمكن أن يكون لا يمكن أن يكون لا يم

0: النار المنصب ثبات وفوق ثبات يكون النار. فقصه سليمان الكريم سليمان الشاعر حياته يهتك يهتك ويكمله ويعمله ويوضعه ويرتب شيء وتحت شيء وتحت كل العالم يعني. لبيت لما جاء ربنا قال الله لا يسكن لي مطمعات الايادي يا سليمان لا ترتبك يعني اتمنى دايما تعالى انت طريق سليمان يا ستي عامر سليمان الكراسي لان سليمان قال عن الكلام كتير قال عن الكلام كتير. وقلت لما جه الوقت وصلت انت هيكل الهيكل اللي دخل فيه المولى الجوار الهيكل كنت انت جوه الهيكل وبترسمي وبترسمي رب الهيكل ما كنتش اكثر من الايام انت الهيكل اللي هو الجمل الجمل اللي هيتقطع منه الحجر اللي هيجي الممالك العالم ويصير ليس الملك للقضاء الى رب بنيامين. انت يا بنت عادل تبكي علم حقيان الملك حقيان ده علم لما اديك مقطوعه بيتكلم عن الحاله ولكن تحت حقيان والغرض التباريك ألا في مرجلات مرسل عن الكلام ينزل من تحته مرجلات على العقلات ما فيش كل حاجة في أي مليئة أنا عقلياني اللي كنت عدد لأن هي البرة النارية اللي كان عليها رب المجد اللي كانت حيث ما يقول الروح حتى الذي رأى هذه البرة السلسية مبرة علم حقيقيات كل ما تشعرون في الفكر العدد بجريه العلم بتاعها وجريه في معرفتها حقيقيات نعم بنيان بنيان الحكيم بنيان اللي قال ما لم حد عن بنيان اللي حدد بلاد المسيح التسعين في السور رقميه والاستثناء وياس المسيح خصوص القديسين ولوثر العزله هي العشيره في المعاني بتاع ملابسه اللي شاف مليان بعلم من بعيد وبنبوات جباره في عزله خليجه خليجه خليجه جدا. انا هذا انا لسه مره بروح احكي على انبياء العهد القديم دول احنا مره في التنكيل ولو عرفت كم كل واحد وقت كده رد فين عزة بالأيام في منظر الخير والحسيات والموسى الأعمال يسمع في التابوت والدين الفنيين العزة هي المثال اللي عمال يعمل عليها التابوت ويفكر يرد إن عزة يفكر في التابوت حسب المثال الذي يريد ألا يريد إياه. إيه هو المثال؟ هذا العزة العزة خلاص نوح نوح الكل الكل اللي خلص الثمانية الناس اللي خلص البشرية كان ينتهي البشرية كلها لولا الكتب بتاعنا الكتب بتاعنا اللي حمل روح والثمانية الناس هي العدل حمل المسيح وخلص البشرية كلها العدل الكريم العدل اللي احنا عايشين بجناه العدل اللي اسمى العهد القديم بانبياء كلها العدل اللي تغنينا العدل مصدر فينا المسائل احنا العدل بتاعتنا العدل بتاعتنا العدل بتاعتنا عند وجدتنا السيد بلاد الروح القدس كانت بتاعة خلص وكانت بتاعة الصداع وكانت كريمة الإيمان عرفتنا إن بلاد الروح القدس هو ده كلمة بلاد عم ربنا يسوع كان دماغ اللي يدور عليه كان دماغ لتنفيذ سمعة عليه الكلمة كان دماغ موجود انت كان دماغ الكلمة تعليمين كان دماغ الروح القدس اللي اتعمل على عرض النار والاطلاع والايمان ينتج فيه الروح القدس بغنى في شكل كلمة سلاح وهو لحم العبد يرد الحق ما كيف عقل الليل يبقى كل المجال يبقى كل الدين هي اللي جت النجوم وفرحت الشعب كله هي اللي الكلمة في قلبها وفرحت العقل اللي هي يبتدي الرسالة بتاعنا نزلتها كلام الملك كلام لمريم الملك ذلك كأول الحسين. وأول حسين المؤمنين هو المتناعي وليه الجناية والسجين الغالي يجين حسين العظيمين يبتدي يوجود العالم ويبتدي حسين المؤمنين لأن احنا نقطة صناعة العالم عملية التنين كانوا عارفين كانوا مستمعين بنفس المعارف التنين تتنظر وهاري مؤمن
1: الذي لا يحرمون له وبغير ان عايشوا فيه من المحيط من المحيط.

شهدا لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتنبع عنك رآك ملكة عن يمين الآب وعرفك عروسا مزينة فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

اسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نتكلم كلمه على العدل. لما قيل في ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امراه، نقدر نقول في ملء الزمان لما جاء الزمان الذي انتظرته الاجيال كلها، الزمن الذي توجد فيه العذراء التي تستطيع ان تحمل المسيح وتحمل المجد الذي يأتي إليها من جديد. فهي الفتاة التي انتظرتها الأجيال كلها. يعني ربنا قعد مدة طويلة يقول أنت تيجي واحدة تصلح أن تكون مستودعا أحل فيه. مين اللي تيجي دي؟ اللي تيجي دي لابد أن تتصف بصفتين على الأقل، وإلا ما تصلحش. الصفة منها الطهر الشديد، علشان اللي يتولد منها ما ياخدش منها حاجة غلط. صحيح الروح القدس قدس مستودعها من الخطية الأصلية، ان اللي ولد منها ما يورث الخطية الأصلية، لكن ايضا من الناحية الفعلية ما يكونش فيها اي غلطة ممكن ان تورث. ما هو جايز ولد يطلع غضب ومتنرفز، نقول ما هو امه ولا ابوه كان بالشكل ده، خد من امه او ابوه الدم اللي عاش فيه، خد منه حاجه. لابد العذراء دي اللي هتولد المسيح تكون طاهره جدا، بحيث لا يمكن يتولد منها واحد يلقط غلطه، مستحيل بالميراث، مستحيل. فلابد ان تكون طاهره هذا الطهر كله. وثانيا لابد ان تكون مطبعة عشان تحتمل هذا المجد العظيم، انها تبقى وليدة الاله. مين تحتمل زيه؟ مين تحتمل زيه؟ ده في واحدة ممكن تبتسم كده وتقول انا ام الدكتور. اهلا اهلا. واحد لو بقى ابنها وزير وتبص للناس تقول لهم انا ام الوزير. اما بقى لو ام الرب دي تبقى ايه دي؟ مش ممكن، ما تحتملش. عايزين واحدة تحتملها، يعني يكون عندها الاتضاع وعندها الطهر، لازم النقطتين دول. ويكون عندها اتضاع بايه؟ ما هو في واحد مطبع لانه غلبان غلبان، يقول لك انا ما سواش حاجه، وهو فعلا ما سواش حاجه، يعني ما جابش حاجه من عنده. لكن الاتضاع الحقيقي ان يبقى الواحد في ملء العظمه ويبان مطبع غلبان، اهو ده الاتضاع الحقيقي. الاتضاع الحقيقي ان العذراء اللي هي تبقى والدة الإله تبقى مطبعة. العذراء اللي هي أعظم من السر، بنقول لها في الألحان سموت يا مريم فوق الشاربين وارتفعت يا مريم فوق السارفين. العذراء اللي هي أعظم من رؤساء الملائكة. العذراء اللي مجرد كلمة منها هلبت الاليصابات، امتلأت اليصابات من الروح القدس لما حل سلام مريم عليه. العظمة الكبيرة دي لما تكون متضعة يبقى هنا الاتضاع الحقيقي. هنا الاتضاع الحقيقي. كل ما الانسان يرتفع قدره جدا ويبقى بسيط ومتضع، يبقى هو ده الاتضاع الحقيقي. ولذلك في اتضاعها هذا يجي الملاك يقول لها القدوس المولود منك يدعى ابن الله، قوة العلي تظللك، الروح القدس يحل عليك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. فتقول هو ذا انا امة الرب، مش ام الرب، امة الرب، يعني انا عبدته، انا خدمته.
يعني البشارة بأن يولد منها الرب ما رفعتهاش أبدا. قالت هو ذا أنا أمة الرب ليكن لي كقولك. وفضلت تستخدم لنفسها تعبير أمة يعني عبدة باستمرار، حتى لما جت تقول التسبيحة بتاعتها قالت نظر إلى اتضاع أمته، نظر إلى اتضاع إيه؟ أمته. واتضاع مش معناها تواضع، اتضاع يعني الغلبانة يعني مسكينة، يعني مسكينة. نظر إلى اتضاع أمته وفضلت بهذا الشكل. ولما بقت متضعة بهذا الشكل لم تحسب نفسها انها في مركز كبير او انها اخذت رب المجد داخلها ابدا ابدا ابدا. اول ما عرفت ان اليصابات حبلة في شيخوخته صارت على جبال اليهودية وعبرت وراحت لغاية لما راحت تزورها. مش انا ام الرب يبقى هي جيني، ده انا اروح لها. ومش بس تروح لها، وقعدت تخدمها 3 أشهر لغاية لما ولدت يوحنا. هنا الاتضاع، العظمة الكبيرة الموجودة، وهي اللي تروح وهي اللي تخدم. مع ان لما راحت اليصابات قالت لها من اين لي هذا ان تأتي ام رب الي؟ العذراء تقول انا مش بس اجي لك، ده انا هاجي واخدمك وافضل قاعدة معاك 3 أشهر اصعب شهور الحمل، اقضي لك كل حاجات البيت علشان ما تحتاجيش لحاجة. وبعدين هنا نبص نلاقي حاجة عجيبة من نظام الاتضاع. الله المتضع الذي أخلى ذاته وأخذ شكل العبد وصار في الهيئة كإنسان، اختار إناء متضعا هو السيدة العذراء، والسيدة العذراء تروح لأليصابات، فأليصابات اللي قد أمها ولا جدتها تقول لها من أين لي هذا أم تأتي أم ربي إلي بنفس الاتضاع، ويوحنا المعمدان بنفس الاتضاع يسجد في بطن امه للجنين اللي في بطن ام العذراء. الواحد يبص كده ايه الاتضاع ده كله، الوصف الموقف كله ده كلها كده. ربنا في الميلاد من العذراء اصبح

ميلاد التواضع بالنسبة للناس. الناس ما كانوش يعرفوا التواضع ده قبل كده، كانوش يفهموه كويس أبدا. كل واحد عايز يبقى كبير وعايز يتنفخ وعايز يعمل عالي، لكن الإنسان الأول لما تكبر وأراد أن يأكل من الشجرة تحت إغراء تصيران مثل الله عارفين خير وشر، جات العذراء على عكس الإنسان الأول. حواء أرادت أنها تكبر، العذراء أرادت أنها تصغر عشان تعالج الموضوع بتاع جدتها القديسة حواء نيح الله نفسه. وبعدين بصينا لقينا العذراء دخلت في دور عجيب. الملائكة اللي ظهروا ساعة الميلاد، المجوس اللي جم وسجدوا لابنها، النجم اللي ظهر في المشرق واظهر ليه، تسبحة الملائكة للرعاة، ايه كل العظمة دي والعظمة اللي كانت بتشوفها المسيح، ومع ذلك لم تنطق حرفا واحدا، كانت ترى هذه الاشياء تحتفظ بها في قلبها، متأملة بها في قلبها، لا تتكلم على معجزات ولا على آيات ولا عجائب ولا تفتخر ولا تحكي. في ناس لو شافوا رؤية ما يسيبوش حد في الدنيا إلا ويحكوه، حصل وحصل وحصل وشفنا وشفنا وشفنا. لو حدثت معجزة ما يعرفوش يسكتوا أبدا، يحكوا يحكوا يحكوا، حصل وحصل وحصل. العذراء يا ما شافت معجزات ويا ما شافت عجائب، ده طفولة المسيح بالنسبة لها مساكت أعجوبة. أنا متهيألي العذراء كانت تبص لعينين المسيح اللي بيرضع منها وتتوه في عينيه كده، وبعد ما تتوه ما تلاقيش كلام تقول، تبص في وشه كده وعقلها ما يقدرش يصدق اللي حاصل، تتغذى بشكله، تتغذى بنظراته، تتغذى بملامحه، عايشة بتديه غذاء جسدي وهي بتتغذى روحها كل شوية والتانية، ومش قادرة تتكلم. ليه مش قادرة تتكلم؟ أشياء لا ينطق به، هتقول إيه؟ طب مين فيكم كان يقدر يوصف عينين المسيح دي لو جدع واحد يقول فيه؟ مش ممكن يوصف ايه لحد تخش فيها تلاقي نفسك في دنيا تانية. اللغة تقف عاجزة عن التعبير، ما فيش شك العذراء اختبرت عجز اللغة عن التعبير وعجز اللسان على التعبير، واختبرت العبارة اللي قالها بولس الرسول اشياء لا ينطق بها، لا يسوغ لانسان ان يتكلم عنه. وبعدين العذراء دي الى جوار التواضع العجيب ده دخلت في حياة التسليم. حياة التسليم يعني حياة التسليم يعني واحدة عايزة تعيش بتولة وحطت في مخها انها تعيش بتول، ويجي ربنا يقول لها انت هتبقى ام وتخلف عيل وترضعيه، عكس كلامها كله، عكس اللي في قلبها كله. ليكن لي كقولك. انا يا رب شهوة قلبي شيء وانت ارادتك شيء اخر، لتكن ارادتك. ربنا يقول لها طب كويس، هتخلفي العيل وتحبلي بيه وتولدي وتفضلي بتول برضه، ويبقى جمعتلك الاثنين مع بعض. ما هو اللي يخضع لإرادة ربنا، ربنا بيمشي له الأمور. هي عايزة تبقى بتول، والبتول لا تحبل ولا تلد. فلما قالت له ليكن ليك قولك، قال لها خلاص أخليك تحبلي وتولدي وتفضلي بتول برضه، بتول قبل الحمل وبتول بعد الحمل وبتول طول الحياة. اللي بيسلم حياته ربنا، ربنا يعمل به عجبا، يعمل بها عجب.
فكانت هي مسلمة نفسها لربنا. في ناس كل ما يشوفوا حاجة متعبة يحتاجوا، عمر العذراء دي ما احتاجت أبدا. كانت تبدو أمامها أمور بالنسبة للعقل العادي أمور تتناقض مع بعضها، بالنسبة للعذراء لتاكل مشيئتك. أنت الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك المولود منك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. طيب دي هتبقى والدة الإله. وتروح للآلية صلاة تقول لها من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ طب هذه أم ربنا. وبعدين تلاقي إيه؟ تلاقي ليس لها مكان في البيت وتولد في نزل البقر. إيه يا رب الكلام اللي بتقوله ده؟ حاجات يعني لا تليق بكرامة أم الرب، ولا تليق بكرامة العظمة اللي بتاخدها، ولا تليق بكرامة الروح القدس اللي يحل عليها، ولا قوة العلي. ده أنا أقول لك حاضر وأقول لك ليكن ليك قولك وتسيبني أولد في نزل البقر، وتولد إيه في عز أيام الشتاء والدنيا برد ومفيش أقمصة للولد وكان بيرتعش من البرد؟ هو دي يا رب المعاملة؟ عمرها ما قالت ليكن ليك قولك. عايزني أبقى والدة الإله ليكن ليك قولك. عايزني على الرغم من كده أعيش في فقر وابني يتولد في نزوة بقر وأقعد وسط البهايم ومش لاقي لي أقمصة للواد؟ برضو يبدو موقف غريب. الشيطان نفسه بقى مستغرب ازاي ده بقى ابن الله والجو كده. انا حاجة تمخو العقل الشيطان لكن ما تمخولش عقل العدر. العدر عندها حياة التسليم. وبعد كده تشوف الطفل الالهي وتشوف المعجزات وتشوف المجوس وتشوف النجم وتشوف الملائكة وكله. وبعدين هيرودس يقول عايزين نقتل العيال، يجي الملك يقول اهربوا اهربوا، ده انا معايا ابن الله الوحيد، ده لو حد جاي يقبض عليه تنزل من الصدر من السماء وتاكله. خليك متضعة وتنزلي وتهربي. هروب ام الرب ده شيء غريب. الشيطان نفسه كان متمخر. طب ويحصل دي ازاي؟ لكن العذراء لم تتكلم. عايزني ابقى الملكة ام الملك، قامت الملكة عن يمينك ايها الملك ليكن ليك قول، وكملكة تريدني ان اهرب في خوف ليكن ليك قول. حياة التسليم، ولا احتج ولا اتكلم ولا اقول الحكاية دي جات ازاي ولا رحت ازاي. يبدو امر غريب. تروح في مصر، تروح في مصر وتنطبق عليها الآية التي وردت في أشعياء الصح 19. هو ذا الرب راكب على سحابة عظيمة وقادم إلى مصر، فترتجف أوثان مصر، أوثان أصنام يعني، ويزول قلب مصر داخلها. تخش حتة فيها معبد فيه أصنام تروح وقع على الأصنام على الأرض، الناس يطردوها يقولون لك جبت لنا مشاكل، امشي من هنا، تمشي من البلد دي تروح بلد تاني، يحصل كده يطردوها. وفضلت مطرودة من مدينة إلى مدينة في أرض مصر. ده شغل والدة الإله ده؟ ده شغل لك القائمة عن يمين الملك؟ لا يا رب أنا ما أسألش، ليكن ليك قولك. ربنا أراد أن يبارك كل أراضي مصر، فسمح أنها تنتقل من مدينة لمدينة ومن قرية لقرية، عشان كل مدينة تروحها تباركها في السبع ويباركها الرب بحلوله وتحدث معجزات جديدة. ومع ذلك في تواضع العذراء كل المعجزات التي حدثت في مصر كانت تحتفظ بها في قلبها وما قالتش حاجة. جايز بعدين في سكوت كده بينها وبين بعض الرسل من اولادها الرسل اللي كانوا بيقعدوا معاها، سمعوا بعض الاخبار دي بالتقليد بالتداول، وصلت لنا بعض المعجزات اللي في ارض مصر، لكن ما وصلتش كلها. قطع مئات المعجزات حدثت في ارض مصر،

0: لكن لم تذكر عنها شيئا ولم تحكي، مفيش. يا رب ليكن لي كقولك، خليكوا قاعدين في مصر وبعدين يجي الملاك يقول ارجعوا لان مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي. ما انت قادر يا رب وهم عايشين تاخدنا وتحمينا منهم، ما نروحش غير لما يموتوا. لا لا لا لا، احنا ما نقولش كده، ليكن ليك قول، روحوا نروح، ارجعوا ارجعوا. ما نناقش ربنا ابدا، ناخذ موقف الضعف ليكن. واحنا عايزين نعمل كبار. وبعدين يمر 30 سنة عليها وابنها ما فيش حاجه خالص، لا بيوعظ ولا بيعلم ولا بيتكلم ولا له شهره ولا له منصب ولا موجود في المجتمع اليهودي ولا حد حاسس بيه خالص. ايه يا رب ده؟ لا مفيش ايه يا رب، هي ما قالتش حاجه، ليكن ليك قولي اللي انت عايزه. انا في حياه تسليم، يقعد معايا يعمل معجزات مرحبا بك، يقعد معايا مجرد يتعلم النجارة في بيت يوسف النجار، ليكن ليك قول. وانا مخلفة ابن نجار، ده انا مخلفة ابن الله الوحيد. معلش خليه ابن نجار واسكتي، ما هي ما كلمتش، ده احنا بس بنفكر، بنفكر بصوت عالي، لكن ما فكرتش ابدا في دي. ولذلك اليهود لما بصوا، اليهود لما المسيح راح الاماكن اللي ولد فيها والناصرة، قالوا أليس هذا هو ابن النجار؟ أليس هذا هو إيه؟ ابن النجار. كانت تقدر العذراء تقول لا، ده ابن الله الوحيد، ولا اتكلمت ولا فتحت بقها، ابن النجار ابن النجار، يقول زي ما يقول. إيه العظمة بتاعت العذراء دي؟ ده في واحدة لو سمعت كلمة بس على ابنها صوتها يرتفع يوصل للبطرسية. ما تحتملش. لكن دي أليس هذا هو ابن النجار؟ أليس أمه موجودة عندنا؟ أليس كذا؟ يقولوا زي ما يقول وإحنا ساكتين. عجيبة العذراء دي في حياة التسليم التي عاشتها، حياة التسليم التي عاشتها. وبعدين تبص تلاقي ابنها مضطهد من الكتبة، من الفريسيين، من الصدوقيين، من الناموسيين، من الكهنة، من رؤساء الكهنة، من مجمع السنهدرين، من شيوخ الشعب. ليكن ليك قولك. عايزني أبقى والدت الإله وعيش في الذل والحسرة؟ ليكن ليك قولك. أنا حياة التسليم، أنا لا أختار لي خط حياة أسير فيه، حيثما تسيرني أسير وكيفما تسيرني أسير، أنا تحت طلبك. مين يقدر يعمل كده؟ ده لو كان واحد بروتستانتي كان يقول أطالب بحقوقي كابن لله، زي ما بنقعد من الناس يقول أطالب بحقي، أطالب بحقي في الميراث. حقك إيه يا أخي؟ أطالب بحقي، حقوقي كابن، حقوقي كوريث. لا العذراء قالت حقوقي كاب، ولا قالت حقوقي كوريث، ولا قالت حقوقي كملك عن يمين الملك، ولا حقوقي كأم الرب، ولا حاجة أبدا. فقعدنا في مزود، أديني قاعدة. تقول لي هرب الأرض مصر، أديني هربانة. ترجعني تاني، أديني راجعة. تسكنني في بيت نجار فقير، أديني ساكنة. تخليني اولد في مزور بقر زي ما انت عايز، تخلي ابني يعيش مجهول 30 سنة ليكن، تخليه يضطهد من الناس دول اللي ما يستاهلوش يحلوا سيور حذائه ليكن. ليكن ليك قولك. انا بعيش في حياة التسليم الكامل، هذه حياة العذراء، حياة التسليم الكامل وحياة الاتضاع الكامل.
1: لم تطالب بحقوق. ولذلك ساعات لما كنت اشوف ستات خواجات اقول لك تطالب المرأة بانها تبقى كاهن قسيس يعني، وتطالب بانها تبقى اسقفة، من حقنا والمرأة لا تقل عن الرجل هذا. كنت ساعات اقول لهم تواضعوا وخليكوا قد العدل، يعني انزلوا من عليائكم وخليكوا في مستوى العدل. يعني العدل عمرها ما طلبت تبقى قسيس ولا تبقى اسقف ولا حاجة، بل الرسول العظيم يوحنا الحبيب المسيح قال له هذه امك وقال لها هذا ابنك، فبقت هي في مرتبة ام للرسول العظيم، لكن برضو مفيش كهنوت. ولم تطالب ولم تقل حقوقي ولم تقل مواهبي. في واحدة عندها الروح القدس زي العذراء، في واحدة عندها الطهر والقداسة زي العذراء، في واحدة عندها المرتبة العظيمة انها تبقى والدة الاله زي العذراء، في واحدة اعظم من الملائكة ورؤساء الملائكة زي العذراء، ولم تطالب بشيء، ولم تطالب بشيء. اوعى الستات الغرب يقولوا سننتقم للعذراء مريت وما حرموها من الحقوق ناخده احنا. تاخدوا ايه بس؟ تاخدوا ايه؟ يا ريت تقولوا ليكن ليك قولك، زي ما انت تشاء يا رب، لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. الخط الذي ترسمه انت لي في الحياة احسن من الخطوط التي ارسمها لنفسي. انا بفكر بعقلي البشري الذي لا يفهم كثيرا، لكن انت يا رب العقل الكلي، الحكمة السرمدية الازلية الابدية، العالم بكل شيء، القادر على كل شيء، انت تختار كما تشاء. اما انا فليكن لي كقولك. ادي العذراء والدة الاله التي عاشت بهذا الشكل. الاب اختارها وقوته ظللتها والروح القدس حل عليها والابن ولد منها، يعني الثالوث القدوس كله تمثل في هتاية العذراء. في هذه الآية اقروا في لوقا اصحاح 1 من آية 35 ل 37 تلاقوا الكلام ده. شوفوا الثالوث زي ازاي. الروح القدس يحل عليك وقوة العلي اللي هو الآب تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. ادي الثالوث القدوس. الوحيدة في الجنس البشري كله الذي حل عليها الروح القدس حلولا أقنوميا هي العذراء مريم. الحلول الأقنومي بالنسبة للبشر بهرطقة. الوحيدة اللي حل عليها الروح القدس أقنوم هو ايه؟ العذراء مريم. ليه؟ لأنه كأقنوم أوجد جسدا منها بدون زرع بشر، عملية خلق، عملية بيوجد جسد، بيصنع جسد، بيصنع إيه؟ جسد من مفيش. وبيطهر ويقدس هذا المستودع. فحلول أقنوم، لكن باقي البشر مش بالشكل ده. وعاشت بالروح القدس بتأييد

الثالوث القدوس لها. عاشت في فضاء العجيبة، كانت تتمتع بجمال بشري عجيب وتتمتع بجمال روحي عجيب. يعني جمال العذراء مش زي جمال اي بنت في الدنيا. جمال اي بنت جايز ملامح جميلة متناسقة، لكن جمال العذراء تبص في وجهها تجد الوداعة، تجد التواضع، تجد الحب، تجد الامومة، تجد البساطة، تجد العفة، تجد الهدوء، تجد السلام. كل ثمار الروح القدس موجودة في ملامحها، مش مجرد ملامح متناسقة جميلة، لا ده فيها كل الصفات الروحية اللي بتكون تعطي قدسية ليها. دي ساعة ما كانت على الأرض كانت كده، لكن دلوقتي العذراء دخلت في نوع من التجلي يسموه ترانسفيجريشن، تجلي يعني محاطة بنور عجيب. ولذلك لما كانت بتظهر مثلا في الزيتون أو في بابا دبلو كانت بتظهر بنور عجيب يحيط بيها. النور العجيب اللي هو تجلي هذه الطبيعة. وده مش موجود عند كثيرين. السيد المسيح ظهر بالتجلي على جبل طابور، وظهر معه موسى وإيليا في مجد أقل، لكن العذراء بدأت تأخذ من أمومتها ألفاظ عجيبة. يعني المسيح هو القدوس يبقى هي أم القدوس، المسيح هو المخلص تبقى هي أم المخلص، المسيح هو النور الحقيقي تبقى هي أم النور، المسيح هو الرب تبقى هي أم الرب، المسيح هو الإله تبقى هي والدة الإله. بتأخذ من أمومتها ألقاب عجيبة جدا. وبعدين نحن نحتفل النهاردة بعيد تاني اللي هو صعود جسد. وبعدين نحن نحتفل النهاردة بعيد تاني اللي هو عيد صعود جسدها إلى السماء. يعني الله لم يشأ إن هذا الجسد ينحل كباقي الأجساد أو يأكله الدود كباقي الأجساد أو يبقى على الأرض كباقي الأجساد، فرفع جسدها إلى السماء. ايه الأعجوبة العظيمة دي، نحتفل بصعود جسده. والعجيب ان الذي رأى جسدها صاعدا الى السماء رآه القديس توما على جبل اخنين في الصعيد. وهو راجع من بلاد الهند. هذه العذراء لها مكانة عظيمة مش بس في العالم، في مصر بالذات، في مصر بالذات. لا يوجد مكان زارته العذراء غير أرض مولدها إلا مصر. ده لو بلد أخرى كانت زارتها العذراء في حياتها لكان قاعد يرقصوا بقى ليل ونهار، يرقصوا في الميادين كده واحنا قاعدين ساكتين وبنقول رأس الحكمة مخافة الله وساكتين. العذراء جت عندنا في كل تواضع سامعين وساكتين. العذراء قعدت حوالي 3 سنين على الأقل في بلادنا سامعين وساكتين. العذراء قدست بلاد عديدة سامعين وساكتين. العذراء تجلت في كنائس عندنا سامعين وساكتين. العذراء بعد ما عاشت في مصر اشتاقت لمصر. يعني لما جت ساعة الزيتون او ساعة بابا دبلو

ما جاتش الا هربانه من هيرودس ولا حاجه الحمد لله، ولا مضطره ولا ملاك قال لها روح لغايه لما يموت الراجل اللي متصهلك ولا حاجه. انت جايه كده بركه، كده بركه ومحبه، بركه ومحبه وتشجيع. ما تخافوش انا معاكم، ما تخافوش ايه انا معاكم، وعلى قبة الكنيسه كده معاكم. حاجه عظيمه جدا. نحن نشكر السيده العذراء اللي جت في مولد المسيح، واللي جت ايضا زارت بلادنا، واللي غالبيه كنائسنا على اسمها، يمكن اكثر من نص كنائس القطر على اسم العذراء، ونحتفل بيها اكثر احتفالات، يمكن كل قديس بنحتفل بعيد نياحته وعيد استشهاده، ان خد له عيد تاني يبقى عيد مثلا بناء كنيسه على اسمه والعصور على راسه، لكن العذراء نحتفل لها بسبع ثمان اعياد، تسعه حد كتير خالص، بل نحتفل لها بعيد شهري كل يوم 21 في الشهر القبطي يبقى احتفال بعيد العذراء، ونقرا قراءات العذراء لتكن شفاعه العذراء مع جميعنا. امين. اتفضلوا.

اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي قد أعطينا اليوم، ما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا التجربة لكن نجينا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد لأبد أمين. بشويصنا إلهنا من الليل ويخنا برابيتنا وشيري نعم ابن أم وثواب نوتي نوتا مين تسبحت الساعة التالتة والستة من النهار المبارك، قدم هو المسيح ملكنا ولهنا ونرجو يغفر لنا خطايانا مزامير تراتي لبينا داود نبي ملك بركاته.

0: دوراني خلاص مشيت من ورا المحبس كني ما رحت ردني رد نفسي يهديني ويصبر ما يسمى صوت خزن متى انت مع صفا كذا كما هي تقدي ما يتجمد
1: سيمون قدوس قدوس قدوس أسلم من بشارة الإنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير تلميذ ستار بركات معلمنا.
2: متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم أني قلت لكم أني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني، وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، رئيس هذا العالم آتي وليس له في شيء، لكن لكي يعلم العالم أني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق منها هنا. أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي كرام، كل غصن في لا يأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به. اثبتوا في وأنا أيضا فيكم، والمجد الله دائما أبدينا.
1: تنوشمك بخريستوس بكي وتناغثوس بذن مايث وأبجاك يكسوت مننان روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذك القديسين نسك المكرمين في الساعة الثالثة. هذا لا تنزعه منا صلاح، لكن جدده في أحشائنا قلبا نقيا نخلق فيها الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني عن وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني.
3: لك سبتري كيوك يا جيو ابن بموتي.
1: أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين نسك المكرمين في الساعة الثالثة. هذا لا تنزع منا صلاح، لكن نسألك تودده في أحشائنا. يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما ومحيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة. أيها القاضي كل شيء، أنت هو ديوان نفوسنا من يدي لكل إنسان

0: والتي لا أنت الكرم الحقيقي الحمل عنقود الحياة. نسألك يا طال المملوء ونعم عرسك لخلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوما فيوما يهيئ طريقنا لأنه لا خلاص.
1: كينين كاين كسوسيون استونيون امين.
2: ايها الملك السمائي المعز روح الحق الحاضر في كل مكان، مالك كل كنز الصالحات وماط الحياه، هلما تفضل حلفينا، طهرنا من كل دنس ايها الصالح وخلص نفوسنا.
1: سبتريك ايوك يا جيب نبماتي.
2: لما كنت مع تلاميذك المخلص واعطيتهم السلام، هلما ايضا كن معانا منحنا سلام. خلصنا يا رب ونجي نفوسنا.
1: كينينك اينك سوسيون استونيون امين.
2: اذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماوات. لا انت باب السماء افتح لنا باب الرحمه.
3: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت سلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام الاموات صعد الى السماوات ارحمنا. المجد للاب لابن الروح القدس الان وكل الان دور كل امين. ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا سامنا، يا رب اغفر زلاتنا، يا رب افتكر مرضى شعبك، اشفينا اجل اسمك القدوس. ابانا وخاتنا الذين رقدوا يا رب انفسهم، يا من هو بلا خطايا يا رب ارحمنا. يا الذي بلا خطايا يا رب عنا اقبلت البطن اليك، لك المجد والعزه والتقديس مثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، بارك امين. ابانا الذي في السماوات تتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا مذنبين، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من

0: القدير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد الأمين. السلام لك نسألك أيتها القديسة امتلا مجد العذراء كل حين، والتي لا المسيح صعد صلاة النبي الرحيم لاغفر لنا خطايانا. السلام لك لا نور حقيقة المسيح العذراء القديس اسأل رب عنا ليصنع نفوسنا اغفر لنا خطايانا. أيتها العذراء مريم والتي لا قديسة شفيعة جنس البشرية اشفعي فينا مسيح الذي ولتيك اغفر لنا خطايانا. السلام لك يا العذراء ملك الحقية الحقانية السلام فخر جنسنا والتي لنا عمانوئيل نسألك اذكرينا تشفى الموتان ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
1: أستاذ فصي من جيل معلمنا متى البشي بركات علينا أمين.
2: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزنة لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الإنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يقدون سراجا ويدعونه تحت المكيال بدل يدعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات، والمجد لله دائما.
1: نزل لك المسيح نبيك السرى قدسناك أتيت فالحمد أمين. يا رب يسوع المسيح في المسدسة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجرأ عليها أبونا الفردوس، مزق سخطي على مسينا وخلصنا. أنا صرخت إلى الله رب سمعنا لما استجب صلاتي ولا ترفع طلبتي. التفت إليه واسمعنا شباك واقتصه كلام يقول يسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام.
0: سبتريك أيوك يا جيوب نبماتي.
1: يا يسوع المسيح الذي سمرت على الصليب وقت سائس إذا بطلت الخطية بالخشب وحييت الإنسان الذي خلقت بيديك الذي مات بالخطية اختل أوجاعنا بألامك الشافي ومنها المسامير سمرت بها. انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهشوات العالمية إلى تذكارك.

0: أن لو لحقنا ما عزمناك لكسرت خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك واتل العذراء كثير شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا أيات الأم الطاهرة. لا ترفض قطعة من شفاعتك عند الذي ولدتي، لأنه رحوم وقاد خلاص تعلمنا لك يوقظنا، فلتدركنا رأفاتك سيني قد تمسكنا جدا. أعنا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب، نجينا فلنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
1: كينين كاين كسوسيون سونيون آمين.
2: صنعت تخلصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قال المجد لك يا رب.
1: سابتريك أيوك يا جي ابن بماتي.
2: نسجد لشخصك غير الفاسد يا الصالح، طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح إلهنا، لأنك بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودة عدو. نصرخ ليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم. يا رب المجد لك.
1: كينين كايك سوسيون سونيون آمين.
2: أنت هي الممتلئة نعمة يا وليد إلهي عذراء، نعظمك لأنه من قبل صليب ابنك انبهدل جيب بطل الموت أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونيل النعيم الفردوس. من أجل هذا نمجد بشكر غير مجد المسيح إلهنا.
1: عظمك يا ابن رحيق ومجدك يا عذراء قديس ولدت الآن كلت المخلص عالم وتخلص فص المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر كلي الشهداء تلي صديقين سبات الكنائس غفران خطايا نبشر بالثالوث القدوس لا واحد نسجد له مجده. يا رب ارحم يا رب ارحم بالحقيقة نؤمن بالآن واحد الله لا يبدو ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب بالكل دور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي لا فجر الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجله البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء جسد من روح قدس مريم العذراء تأنس صلب عنا العهد بلاطس بونتس تألم وكبر وقام بلا مات في اليوم السادس كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجدي إلى دي الأحياء الأموات الذي لا يسموه قضاء. نعم نعم بروح قدس الرب المحيي بس كل آب نزل لما جده مع الآب لابنتك في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسلية ونعترف بمعادية واحدة في الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية آمين.

قدوس قدوس قدوس رب السبوات السماء الأرض انتهى مجد كرامتك. ارحمنا يا الله الاب ضابط كل ايها الثالوث القدوس ارحمنا ايها الرب الاله قد كن معنا لانه ليس لنا معين في شدادنا دقاتنا سواك. هل واغفر واسمع لنا الله عن سيئاتنا لا تصنع برداتنا لا تصنع بغير رضا لا تدفعنا بمعرفه لا تدفعنا بغير معرفه خفيه وظاهره يا رب فرق اسم القدوس دع عنك رحمتك يا رب ليس كخطيئنا. ابانا الذي في السماوات قدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كذلك الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين.

مجدا واكراما اكراما ومجدا للثالوث القدوس الاب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية امين. ويا رب الذين قدموا لك هذه القرابين الذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم

واحد والاب القدوس واحد والابن القدوس واحد والروح القدوس امين. مبارك الرب الى الابد. يا جميع الامم باركوا الرب ولتباركوا كافه الشعوب لان رحمته قد قويت علينا وحق الرب يدوم الى الابد.

المسيح نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا حافظتنا وقبلتنا ليك.

ويسمعنا ويعيننا ويقبل إليه صلاة وطلبات قديسين منهم بالصلاح عنا في كل حين، ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراره السماوية الزكية

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. نحن يا رب نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلامين مع خوفك، كل حاسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرات الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنك.

هذه المائدة وعن موضعك المقدس هذا من الصالحات والنافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وعلى

عبيدك رب خدام هزل وأبي الكاهن أخواتي الشمس الكليرس كل الشعب وضاف يكون حنفا مثل لوس قدوس الآب والابن القدس فم الكنيسة الوحدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفان إثنى عشر رسول فم الناظر القديس مرقس الرسول الطاهر والشهيد الباتريار القديس والديس قورس والقديس أثناسيوس الرسول القديس بطرس خاتم شهد ريس الكهنة القديس يوحنا القديس كيريلس القديس باسيليوس غوريوس مفاة 318 المقتنى 150 بقسطنطين 200 فما بين طوبان مكرم بابا وانت ودرس الثاني فما حقارتي مملوء مجد اسمك القدوس يا الاب والابن والروح القدس.

بولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس، بركاته علينا أمين. سيروا إذن كأولاد النور، لأن ثمر النور هو في كل صلاح وبر وحق، مختبرين ما هو مرضي عند الرب،

ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة، بل بالحري وبخوها، لأن الأمور التي يفعلونها سرا ذكرها أيضا من العار. ولكن كل من يوبخه النور يعلن، لأن كل ما أظهر فهو نور. ومن أجل

0: الذي فيه عدم الصح، بل كونوا كاملين بالروح، مكملين أنفسكم بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وتراتيل روحية، مسبحين ومرتلين للرب في قلوبكم، شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح والله الآب، خاضعين بعضكم لبعض في خوف المسيح. نعمة الله الآب فارتحل على أرواحنا يا أبا وأخوتي، أمين.
1: كسليكم فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى بركاته علينا، أمين. لأنها كذا كانت قديما النساء القديسات أيضا المتوكلات على الله يزين أنفسهن خاضعات لرجالهن، كما كانت سارة تطيع إبراهيم وتدعو سيدي، التي صرتن لها أولادا صانعات الخير وغير خائفات خوفا من أحد البتة. كذلك أنتم أيها الرجال كونوا ساكنين معهن، عالمين أن النساء آنية ضعيفة، معطين إياهن كرامة كالوارثات أيضا نعمة الحياة بأنواع كثيرة لكي لا تعاق صلواتكم. والنهاية كونوا جميعا برأي واحد، وكونوا مشتركين في الآلام، وكونوا محبين الإخوة، رحمين متواضعين، غير مجازين عن شر بشر أو شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين، لأنكم لهذا الأمر دعيتم لكي ترسوا البركة. لأن من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة فليكفف لسانه عن الشر، وشفتيه ألا تتكلم بالمكر، وليحد عن الشر ويصنع الخير، وليطلب السلام ويجد في أسره، لأن عيني الرب تنظران الأبرار وأذنيه تنصتان إلى طلبهم. وأما وجه الرب ضد فاعل الشر، فمن ذا الذي يمكنه أن يؤذيكم إذا كنتم غيورين على الخير؟ ولكن وإن تألمتم من أجل البر فتباكم. وأما خوفهم فلا تخافوه ولا تضطربوا، لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد، أمين.

ولكن حدث لما استكملنا الأيام خرجنا ومشينا ثم شيعوننا مع نساء أيضا وأولادهم إلى خارج المدينة فجثونا على ركبنا على الشاطئ وصلينا ولما ودعنا بعضنا بعضا ركبنا السفينة أما أولئك فرجعوا إلى خاصتهم وأما نحن فأقلعنا من سور وأقبلنا إلى بوتوليميس اللي هي عكة فسلمنا على الإخوة وأقمنا عندهم يوما واحدا ثم خرجنا في الغد وجينا إلى قيصرية فدخلنا بيت فيلبس المبشر إذ كان واحدا من السبعة وأقمنا عنده وكان لهذا أربع بنات عذارى كنا يتنبأنا وبينما نحن مقيمون هناك أياما كثيرة جاء واحد من اليهودية نبي اسمه أغابوس فقال إلينا وأخذ منطقة بولس وربط يدي نفسه ورجليه وقال هذا ما يقوله الروح القدس أن الرجل الذي له هذه المنطقة سيربطه اليهود هكذا في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الأمم فلما سمعنا هذا طلبنا إليه نحن والأخوة الذين في ذلك المكان أن لا يصعد إلى أورشليم حينئذ أجاب بولس وقال ماذا تفعلون تبكون وتحزنون قلبي لأني مستعد ليس أن أربط فقط بل أن أموت في أورشليم لأجل اسم الرب يسوع ولما لم يقنع لما يقنع سكتنا قائلين لتكن إرادة الرب لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتثبت وتعتز في بيت الله.

بسم الله والابن روح القدس الاله الواحد امين. اليوم الثاني من شهر مصر المبارك. احسن الله استقبال وعاد علينا وعليكم غفور الخطايا الاسلام من قبل مراحم الرب يا ابي اخوتي امين. في مثل هذا اليوم تنيحت القديسه بائسة. ولدت هذه القديسه في منوف من ابوين غنيين، وفي القرن الرابع الميلادي رباها والدها تربيه مسيحيه، وكانت تحب خدمة الفقراء وتواظب على الصلاة والصوم. وعندما انتقل أبواها إلى السماء ترك لها ثروة كبيرة فوزعت منها على الفقراء والمساكين، وكانت تضيف الغرباء وترسل الصدقات إلى الأديرة. ولكن الشيطان تعقبها حتى استطاع بعض الأشرار أن يستميلوها إلى حياة الشر، فتكاسلت عن الروحيات وأصبح بيتها مكانا للشرور. وعندما سمع أباء برية شهيت بذلك حزنوا عليها وأرسلوا إليها القديس يحنس القصير لمساعدتها على خلاص نفسها. وعندما وصل إلى منزلها قال للبوابة: أعلمي سيدك بقدومي، ثم دخل وهو يرتل: سرت في وادي ظل الموت، لا أخاف شرا لأنك أنت معي. ثم قال لها: لماذا استهنت بالسيد المسيح بهذا القرار وأتيت هذا الأمر الرديء؟ فتأثرت من كلامه، أما هو فبكى. فقالت له: لماذا تبكي؟ فأجابها: لأني أعاين الشياطين تلهو على وجهك، فلهذا أنا أبكي. فقالت له: هل لي توبة؟ فأجاب القديس: نعم، ولكن ليس في هذا المكان. فقالت له: خذني إلى حيث تشاء. وانصرف عنها فلحقت به مسرعة حتى دخل البرية معا. وعندما أمسى الوقت نامت هي، ثم نام هو في مكان بعيد عنها. وعندما قام ليصلي صلاة نصف الليل رأى عمودا من النور نازلا من السماء ومتصلا بالأرض، والملائكة يحملون نفسها. ولما اقترب منها وجدها قد فارقت هذا العالم. فصلى القديس يحنس إلى الله أن يكشف له إذا كانت توبتها قد قبلت أم لا. فسمع صوتا يقول له إن توبتها قد قبلت في الساعة التي تابعها.

تابت فيها أكثر من الذين تابوا من سنين كثيرة ولم يظهروا حرارة في توبتهم مثل هذه القديسة. ثم قام القديس يحنس بدفنها وأعلم شيوخ البرية بما حدث لها، فمجدوا الله وعظموا اسمه القدوس لربنا المجد دائم أبديا آمين.

الذي سبق فرقد يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا رجانا كلنا.

أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس، وكان خمس منهن جاهلات وخمس حكيمات. أما الجاهلات فأخذنا مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتان، وأما الحكيمات فأخذنا

بسم الله والابن روح القدس الاله الواحد امين. واحنا في هذه الرحله الجميله صوم الست العذراء، والست العذراء في حياتنا وفي محبتنا ليها ومحبتها هي لينا، دي حاجه لا تنقطع ابدا ولا تخص ب 15 يوم اللي احنا بنصوم فيهم دلوقتي، لكن علاقتنا مع الست العذراء علاقة أبناء بأبنهم اللي حاضرة في وسطيهم باستمرار، واللي هي واقفة قدام العرش الإلهي بتشفع في كل أولادها في العالم كله. فالست العذراء هي قدوة حلوة في حياتنا ومثل صارخ لكل إنسان في كل جيل، وتفضل الست العذراء رمز حلو وسيرة حلوة نحتاج كلنا اللي احنا نتعلم منها ونشبع من هذه السيرة المقدسة و

ناخد حاجات حلوة كانت في الست العذراء ونتعلمها ونتقنها. وده أجمل حاجة وأجمل تدريب نعيشه بالذات في فترة الأسبوعين دول بتوع الصوم. الست العذراء هي شجرة من الفضائل مغروسة على مجاري المية. حل عليها الروح القدس، وزي ما بنقول في التسبيحة ان الروح القدس ملأ كل موضع منك، جسد نفسك وجسدك. ما معنى عجيب قوي، معنى عميق قوي يتكلموا عن الاباء وتحول الى تسبيحه. بنقولها كده في لوبش يوم السبت، تسبيحه النهارده سوتوكيت يوم السبت، ان الروح القدس ملأ كيان العذراء. طبعا زي ما احنا عارفين حلول الروح القدس في العذراء مختلف عن حلول الروح القدس جوانا. حلول الروح القدس في الست العذراء ده حلول اقنومي، لكن احنا حلول لاجل الايه؟ لاجل البركه، لاجل النعمه، ولاجل الامتلاء من مواهب. فالروح القدس ملأ هذا الكيان نفسها وجسدها، فصارت مقدسة للمسيح يسوع. طيب ايه اللي انا اتعلمه؟ ياريت اقول لها يا ست العذراء ساعديني واسنديني بصلاتك وشفاعتك، انا خدت الروح القدس من يوم المعمودية، ولكن هل انا متمتع وعايش في شركة حقيقية مع الروح القدس؟ الروح القدس اللي جوايا هل هو فرحان؟ هل هو بيعمل وبيقودني في طريق الخلاص؟ أكيد. لكن هل أنا في استجابة أو في طاعة أو في تواصل أو في ثبات أو في شركة حقيقية مع الروح القدس؟ عشان كده نتذكر بولس الرسول هو بيقول عبارات خطيرة جدا، بيقول لي لا تطفئ الروح. الروح ينطفي؟ لا طبعا، ولكن أنا بأعمالي أو عدم اهتمامي أو عدم توبتي أو عدم استجابتي لعمل ونداء الروح القدس جوايا في كل لحظة، عدم استجابتي كأني أنا ما أقدرش أمنع النور، نور الروح القدس، ولكن طالما أنا مش متمتع بهذه النعمة يبقى عامل زي اللمبة، المصدر الكهرباء واصل لكن اللمبة محروقة من جوه، فمش مولعة، مش واصل ليها طاقة الكهرباء، فبالتالي مطفية. عشان كده الروح القدس اللي ملأ كيان العذراء الداخلي يملاني أنا أيضا، ويفيض في أعماقي بثمار الروحية الحلوة اللي احنا حافظين عن ظهر قلب. ولكن لما بنتذكر هذا الكلام يا أحبائي، علي لنا أعيد حساباتي الداخلية وأعيد نظرتي في أعماقي. أنا فين من الروح القدس؟ الروح القدس فرحان جوايا، الروح القدس نار جوايا، هو نار، لكن أنا عايش بالنار دي ومتحد بيها؟ الروح القدس بيملاني بالثمار، هل أنا عايش بهذه الثمار؟ الروح القدس هو روح الحكمة والفهم والمشورة، هل أنا عندي استنارة داخلية بتنور طريقي في سكة أو طريق هذا العالم المليان بالتحديات ومليان بظلمة الخطية؟ لكن أولاد الله المستنيرين بعمل الروح القدس سكتهم واضحه،

السكة بتاعتهم فيها تحديات، فيها حروب، فيها صعوبات، طبعا. ولكن اللي بيقودهم هو الروح القدس اللي بيقودني في كل لحظة، اللي بيدافع عني، اللي بيديني روح الغلبة عشان أغلب بيها عدو الخير. أتعرض لحروب، أتعرض لآلام، أتعرض ممكن صدمات من الخارج، ولكن الروح القدس يسندني في أعماقي. يجي الشيطان يحاربني بنظرة شريرة، بفكر خاطئ، بكراهية، بخصومة، بعداوة. ليس الإنسان كده يخش في خصام مع الناس، لا. أنت مش جواك الروح القدس؟ جواه الروح القدس لكن مش متفاعل معه، مش متمتع بقوته. طيب الروح القدس ينبوع حب، طيب أنا فين من هذا الحب؟ مش حب العالم الرخيص، لكن حب روحاني، ثمرة قوية وحلوة قوي من الروح القدس ليه المحبة دي، لدرجة أنها المفروض بتميز أولاد الله عن أهل العالم. ياه، إيه اللي ميزك عن أهل العالم؟ محبتك. ولما تعيش بمحبة الروح القدس جواك تصير أعظم كارز في الحياة في العالم. إيه ده؟ طبعا، لأن العالم يفتقر إلى هذا النوع من المحبة، المحبة البازلة، المحبة اللي بتعطي، المحبة اللي بتحتمل، المحبة اللي بتغفر. الكتاب يقول عن رب المجد يسوع: لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته. طب أنا فين؟ لو أنا مدي فرصة للروح القدس أن يملك على أعماقي، أعيش على هذا المستوى أو أنمو بالروح لأصل إلى هذا المستوى الروحي الفائق، ما فيش لا غضب ولا حدية. وأقصد الغضب اللي بيأذي، أو الغضب الباطل، أو الغضب اللي يجرح ويخس أو يفرق ما بين الناس. فأنا لو في شركة حقيقية مع الروح القدس أخذ وأنهل وأشرب وأشبع من إيه؟ من هذا الحب الإلهي. كلنا حافظين قصة استشهاد استفانوس، قصة جميلة في الكتاب المقدس في سفر الأعمال. إيه هذا الإنسان؟ خادم بسيط اختاروه الروح القدس ضمن سبعة عشان يخدموا خدمة الموائد واحتياجات الأرامل والإخوة الرب إلى آخر. ولكن يقول عنه الكتاب كان مليان قوة، كان مليان قوة وإيمان. إيه القوة دي؟ جابها منين؟ جابها من الروح القدس اللي ملأ كيانه الداخلي وأنتج هذا المنتج الروحاني الجميل. إنسان له جسد، له مشاعر، أيوة، ولكن الروح القدس لما ملك كل كيانه الداخلي خلاه بهذه الصورة الملائكية، وظهرت بوضوح قوي وقته وهو بيرجم. وشتان زي نتأمل في هذه القصة الجميلة ما بين منظر أهل العالم اللي مليانين بالشر والحقد والغل والقتل، وبين هذا الإنسان الملائكي السماوي اللي مليان بالروح الله القدوس، مليان بالحب، قلبه مرفوع للسماء، يرفع راسه كده، يرفع نظره للسماء، يلاقي السماء المفتوحة، يقول أنا سماء، باب السماء مفتوح. ياه، شوف عمل الروح القدس مش يقودك في الحياة بس، بيفتح لك السماء ويعيشك في السماء ويدوقك الأبدية في كل حياتك،
في صلواتك، في إنجيلك، في توبتك، في تناولك، في خدمتك، بتدوء السماء. أيوة، لما أعيش على هذا المستوى الروحي يبقى الكلام اللي أنا بسمعه في الأزاط في الكنيسة مش مجرد كلام رنان أهو بيعدي علي وبس. لا، لما تعيش في شركة حقيقية مع الروح القدس يصير الروح القدس فيك، أو تصير أنت بروح القدس حياة عملية، حياة مع إنجيل معاش. كلنا بنقرأ الإنجيل، كلنا حافظين يعني قطع منه، لكن عشان يصير الروح الكلمات الروح القدس اللي كتبها في الكتاب المقدس تصير إلى حياة جوايا وأسلك بيها في حياتي اليومية، ده عايزة نعمة من الروح القدس، عايزة شركة حية. إزاي أعيش بالحب وسط عالم مليان بالشر؟ اسأل استفانوس، اسأل الروح القدس اللي جواك، قول له ناس أشرار، الشر بيتزايد، الخطية بتضغط، الكلام البطال كتير، لكن لو أنا متحد بالروح القدس فيش كلمة رضية تخرج من فمي أبدا. ليه؟ ملهاش أصل جوايا، مش من فضلة القلب يتكلم الفم واللسان. طب إيه اللي جوه القلب؟ أنا مليان من روح القدس، والروح القدس يستفيض في أعماقي أقوال الله، وكلام كله نعمة، وكلام كله بركة، كلام يبني كل من يسمعه، كلام يزهرك كلغة. أنت إنسان سماوي، لست من هذا العالم. إيه رأيك؟ الكلام جميل، ولكن علي وأنا في هذه الأيام المقدسة المباركة اللي أنا أتعلم من الست العذراء، أنا أخذت الروح القدس ومليان من الروح القدس، بس علي لأن أعيش بقى بروح القدس وأتمتع وأستمتع بثماره الحلوة اللي جوايا. العالم مليان بالنكد والأحزان والهموم، لكن الروح القدس اللي جوايا يفيض ثمرة جميلة اسمها ثمرة الفرح. العالم بيشتكي من الظروف والأحداث كلها تصير بالكآبة بالذات في الأيام دي. طيب أنا أروح فين؟ ما أنا قلت لك أنت مش زيهم، أنت جواك كنز، جواك كنز، اشبع من هذا الكنز واغتني بيه. بتبان اللي انت فقير ازاي في الفرح، طب اشبع جواك ينبوع فرح، قل له زي ما قاله داود زمان، فرح نفس عبدك. ما هو العالم مش هيدي فرح، ولو ادى فرح احنا عارفين افراح العالم شكلها ايه، تنتهي بمشكلة، تنتهي وتزول، ان هيئة هذا العالم تزول. ولكن فرح الروح القدس فرح دائم لا ينطق به ومجيد. عشان كده يقول لي الكتاب، يقول لي بولس الرسول افرحوا في الرب ايه؟ افرحوا في الرب ايه؟ كل حين. اجيبها منين دي؟ اجيبها منين كل حين يا رب؟ ويعني ما انت شايف الظروف والاحداث والناس لا لا لا. عشان كده بقول لك يا ريت اليومين دول وباقي عمري اتحد بالروح القدس اللي هو جوايا، وقل له عوضني عن السنين التي اكلها الجراد. معقوله مش قادر افرح؟ عارف سبب حزنك ايه او حزن البعض؟ يعني مش احداث من بره، لا، الخطيه لو دخلت جوه القلب هي دي تحزن القلب. تخيل، بقول لك استفانوس واحد متهلل باصص للسماء وشايف مجد المسيح بدأ يحزن. طب شكل الناس اللي حواليه صعب قوي، منظرهم بس كده يعني صعب، ناس مليين من الشر والقتل، لكن انت كابن لله زي استفانوس وكل القديسين انت مليان بالروح القدس اللي زي ما بقول لك يكشف لك السماء

أو يدوقك السماء، ما تتأثرش بمرار العالم. يقول بولس الرسول: ونحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذي من الله لكي نعرف الأشياء الموهوبة لنا. خلي بالك، أنت عندك نعم كتير قوي، عندك الكنز، لنا هذا الكنز في أواني خزفية. حافظ على هذا الكنز واغتني بغناه، اركع زي ما ركعت المرأة الخاطئة عند قدمي يسوع وهو جواك. قل له: يا رب أنا عايز اتضاع، يا رب يسوع أنا عايز وداعة، يا رب بروحك القدوس اديني طولة بال، أنا بغضب بسرعة وبتنرفز بسرعة ومش قادر احتمل حتى أقرب الناس ليا. قل له: اديك طولة بال، اديك أنا واديك صبر. ما هو سهل جدا الإنسان الطبيعي اللي ما فيهوش روح الله زي ما بيقول بولس الرسول، الإنسان الطبيعي لا يقبل ماله روح الله، يعني ما تكلموا عن الكلام ده يقول لك ايه الكلام ده، ما يخشش العقل، ما يخشش العقل انه الروح القدس مش في قلبه، فبالتالي في حتة تانية خالص. لكن انا الانسان الروحي اللي مليان من روح الله القدوس احكم في كل شيء ولا يحكم علي من اي شيء. الانسان الطبيعي يتحكم عليه انسان جاهل او انسان ضعيف، لكن الانسان الروحي اللي هو احنا اللي مليانين من روح الله القدوس نحكم في كل شيء، عندنا القدره وعندنا الاستطاعه، واقدر اقول مع بولس الرسول: استطيع كل شيء في المسيح الذي قوين. احارب لكن انتصر، لان روح الغلبه وروح النصره جوايا. يحاربونك ولا ايه؟ قول معايا: ولا يقدرون عليك، لاني انا ايه؟ لانني ايه؟ انا معك، روح القدس معايا. وتبقى متهلل مع داود: ان سرت في وادي ظل الموت. احنا عايشين في وادي ظل الموت، لكن لا اخاف شيء. ليه؟ لانك انت معي، روح القدس معايا بيسندني ويقويني. الروح القدس اللي ملأ كيان الست العذراء ملينا كلنا احبائي، بس علينا ان احنا نتفاعل ونخش في شركه حيه مع الروح القدس. الروح القدس ينور لك الكلام الجميل اللي موجود في الكتاب المقدس، ويبقى انت مش مجرد بتقرا كلمتين او حروف او كلمه عليها نقط، لا، ده انت بتاخد سر حياتك من الوصيه الالهيه. فلما تدوق الحلاوه دي وتدوق الروحيه الجميله الروحانيه الجميله دي اللي موجوده في كل كلمه في الكتاب المقدس، تقول: ما اقدرش ابعد عن الكتاب المقدس يوم واحد ولا ساعه واحده. يا زي ما يكون واحد كده اكل اكله حلوه عايز ياكل باستمرار. ايوه، تفتح انجيلك وتعيش بيه وتشبع منه. ايه؟ الروح القدس بيكشف لك غناه اللي موجود في كل كلمه. لما تخش مخدعك وترفع قلبك في الصلاه تخش في عالم تاني. ايه؟ انا واقف قدام ربنا وباختطف بالروح، انجاز التعبير يعني. فين السرحان؟ فين الملل؟ فين الزهق؟ لا، وأعيش مفهوم الإنجيل. لما ربنا يوصيني يقول لي كده: صلوا كل حين، صلوا بلا انقطاع. أصلي بلا ملل وبلا زهق. إيه ده؟ أوصل إزاي للمرحلة دي؟ هي عايزة تدريب، وعايزة تخش كده في شركة روحية. وعايزة أقول لك في صراع روحي مع الروح القدس اللي جواك، تقول له: ديني
أنا ما بقدرش أصلي دقايق وبزهق وبسرح، أفكار كتيرة بتشتتني، مش مركز في الكلام. قل له صرعه. مش يعقوب اللي كان خايف من أخوه دخل في صراع مع المسيح وقال له مش ممكن أسيبك ما لم تباركني، طب ما تخش في هذا الصراع مع الروح القدس اللي جواك وقل له ملاني، أنا محتاج حب، أنا محتاج فرح، أنا محتاج سلام، أنا محتاج قداسة وطهارة. قل له أجبل لحظة في حياتك يا أحبائي، في حياة كل واحد، وقت الانسكاب أمام الله، وقت الصراع والصراخ أمام ربنا والروح القدس اللي ساكن جوايا. لو سألنا حنة أم صمويل إيه أجمل لحظة في حياتك، هي تعرضت لمرار كتير قوي، لكن وجوزها مش قادر يعمل لها حاجة، وضرتها اللي بتغزها وبتضيقها كل يوم، لكن اللحظات اللي وقفت فيها في الهيكل وهي منسكبة بكل مرار نفسها دي كانت أجمل لحظة، لحظة الشفاء، ولحظة إنها تاخد وعد سماوي، لا أنت مش عقيمة، وهتجيبي أعظم أنبياء العهد القديم، وهتجيبي 5 ولاد كمان بعد صمويل. ياها، شوف عطايا الروح القدس. عشان كده بقولك الإنسان المسيحي الواعي لنفسه يقول أنا أغنى إنسان في الحياة مش بالأمور المادية، لا. عشان كده أحبائي خد فترة 15 يوم وبعد كده كمل بقية حياتك، خش في شركة حلوة حية مع الروح القدس عشان تستفيد من هذه الأيام، وتخش في علاقة حية مع الروح القدس من خلال إنجيلك، قراءاتك اليومية، وخصص وقت كبير وكتير ان تفتح انجيلك وتقول له فهمني فاحيا. كنيسة كل يوم فيها قداس واتنين، تعال ترمي على المذبح، تعال افتح اعماقك بكل ما فيها وقول له رب انا عايز اتحد بيك بقى، يا رب ده انت جوايا، توبني فاتوب لانك انت الرب اله، نفسي يا رب امسك فيك وآخذ جسدك ودمك سر حياتي وسر نصرتي وسر الملكوت اللي جوايا، وفيك وبيك يا رب أدوء الأبدية، لك كل مجد وإكرام إلى الأبد، أمين.

0: يوم اسمه
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب عبد كل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد مولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي لا في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من اجل احنا البشر من اجل خلاصنا نزل من السماء جسد من روح القدس مريم العذراء تهنى صلبعنا عاد براس بونتوس تألم وكبر وقام بلا موات في اليوم السادس كما في الكتب صعد الى السماوات وجلس عن يمين ابيه وادنيت في مجدي ليدين الاحياء والاموات الذي ليس مقيم كدا. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي بثق من الاب نسجد له ونمجده مع الاب والاب ناطق في الانبياء وبالكنيسه واحده مقدسه جامعه راسليه ونعترف بمعموديه واحده لمغفره الخطايا.

0: من فوق كل قوة النطق وكل فكر العقل، غنى مواهبك يا سيدنا، لأن ما أخفيته عن الحكماء والفهماء هذا أعلنته لنا نحن الأطفال الصغار، وما اشتهى الأنبياء والملوك أن يروه ولم يروه هذا أنعمت به علينا نحن الخطى لكي نخدمه ونتطهر بواسطاته. عندما قمت لنا تدبير ابنك الوحيد الجنس والسر الخفي الذي لهذه الذبيحة، هذه التي ليس دم الناموس حولها ولا بر الجسد، أما الحمل فروحي والسكين فعقلية وغير جسمية، هذه الذبيحة التي نقدمها لك.
1: صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة.

0: الصلاح.
1: نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر طاهر شفاهنا، اعتق عقولنا من كل خلوط الهيولي، أرسل علينا نعمة روحك القدوس واجعلنا أهلا نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة، لكي ننال بغير وقوعنا في دينونة من موهبة غير ما تسمي بالمسيح.

بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا، قفوا على هذا الرسم، قفوا بخوف ورعدة وإلى الشر.

مستحق عادل، مستحق عادل لأنه حقا بالحقيقة، مستحق وعادل. أيها الكاهن السيد رب إلى الحق، الكاهن قبل الدور والمالك إلى الأبد، الساكن في العالي والناظر إلى المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى، جالس على عرش مجده المسجود له جميع القوى.

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء بل تعهدتنا دائما بأنبياك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس

الذي من فوق بواسطة الماء والروح، وجعلنا له شعبا مجتمعا، صيرنا أطهارا بروحك القدوس. هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم.

دين ورسل الأطهار قائلا خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثير يعطى لمغفرة الخطايا.

إن خاص تلاميذ للديس ورسل طار قلان خذوا واشربوا منها كلكم لأن هذا هو دم الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين.

0: الأرحام الساقين كلنا يا سيد أنت نور قدساتك طهار لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا وأنك نصيبنا من رسم جميع الدين الذين نرضوك منذ البدء. أذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم
0: هذا الذي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي مسك فاز بسلام جميع الأساق فلرسولك أولا. اذكر رب ابانا طوبى المكرم البابا انبا تدروس الثاني
1: يا رب ارحم
0: الذين فصلونا ما كلمة الحق باستقامة اينا بملا كنيستك المقدسة لقد بسلام اذكر المقامة سلوك الزينة والشمامسة
1: يا رب ارحم
0: وكل الخدام كل الذين في البتولية طهارة لكل شعبك المؤمن. اذكر يا رب ان ترحمنا كل

كان ما تكفر وجه الأرض رأسها تكسر أسمارها أعدها للزرع والحصاد دبر حياتنا كما يليق بارك لي لسان بصلاك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجل كل نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لنا أعين كل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حين الحسن اسلم على

بنطاق أريك تانك سلم شو سندك رمي بني سواب تيرو تبرانا كيسي جيربين ننيو تي اسواب نيبا تيرارشي سبرو بني سواب سولو زيري

والتلتمية 18 المكتب من أخي 150 سنتيمتر ما في سبان الصديق العظيم لما تنس البار لما بولا والسلاسة أما مقارات الإنديسين جميع أولاد ابن عباس الصالح أبانا بين

تمس خيال تلميذ سيد المقدس أن ربي الماكسيموس ودومانيوس والتسع الأربعين شهيدا شوشي القوم القدس أمام لسان كام القيس أبانا بدن يا نلوم سابانا مزر القيس أبانا باب خمس حم شارك أمة تنس تلميذو أبانا باشنو دنس المدينة بويس تلميذو أبانا بصمو المطر بصبل تلميذي أبانا منوفير أبانا مكاراس أبانا باب ابن تيس أبانا حنا سابانا برويس أبانا بتقلم نوت الغيس أبانا برسم الأريان أبانا بإبراهام أسخل في يوم تلعب قم إسماعيل بهالة الميز بابا باكر السسادة صار سزاع كن حبيب جينيس أبونا سسل أنطوني أبونا بن شوي كامل أبونا ميخائيل بحيل المصاب نساء صلاة الباطل

الذين خسوا أنفسهم لا ينفذون في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السماوية في ذلك الموضع، ونحن الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمان.

جودك لكي يوفي هذا كما نقول شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم مبارك ما يسوع المسيح ابنك الحبيب الروح القدس.

ثابت الكل أبو ربنا وإلنا مخلصنا يسوع المسيح، لن نجعل أهلا لا نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس، وأيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة وصعود أسرار

الذي يقف أمامه جميع الطغمات السمائية، الذي تسبحه الملائكة بأصوات البركة ويخر ويسجدون.

0: نسألك يا سيدنا طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا أي بقلب طاهر شفتين نقيتين نفس مستنيرة وجه غير مغزي وإيمان بلا رياء نية نقية صبر كامل ورجاء ثابت نجرو بدلة بغير خوف نطلب إليك يا الله الآب القدوس الذي سماوات ونقول جبنيوم
1: أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء ذلك الأرض خبزنا ذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع

من مؤمن واعترف إلى النفس الأخير نادوا الجسد المحلد ابنك الوحيد ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح أخذهم من سيدتنا ملكتنا كلها إلى القديسة الطاهرة مريم جعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس بوندوس سلموا عنا على خشبة الصليب المقدس بإرادة وحده عنا كلنا بالحقيقة ومن أن لو لم يفارق لاسوت لحظة واحدة لطرفة عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا حياة بنية لمن يتناول منه أؤمن أن هذا هو بالحقيقة.

0: عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيد قائلين الليلويا، صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة السماوية. يا رب ارحم.
1: أخطيت يا إخواتي، سامحني.

نصلي مع بعض صلوات بعد التناول. قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا، فلتعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. لقد أقبلت إليك يا رب لتلبسني حلة نقية، تؤهلني للدخول إلى عرسك. فليكن اتحادي بك اليوم دائما، لأن به أزداد في الفضيلة ثباتا ونموا، وليشتد إيماني وتقوى رجائي. فليصر تناولي علامة للخلاص ولباسا للنعمة، وحلة للميلاد الجديد، وطهارة وقداسة للنفس والجسد، ونقاوة للحب، وفرحا وسرورا أبديا، ولجواب حسن القبول أمام منبرك الرهيب. أسلم ذاتي بين حنوك، فاجعلني واحدا معك. سيرني تحت إرادتك، استدع إليك عقلي وحواسي وإرادتي لتباركك وتكون طوع مشيئتك. احيي قلبي، أيقظ ضميري، شتت جميع حيلات العدو، كل الزوابع أن تسكت. سر معي وهدئ روعي، اروي عطشي، اضرم لهيب محبتك في قلبي. تلاف بحنوك.

ورفق كل ما ينقضني. امكث معي لأن النهار قد مال، ورافقني إلى أن ينسم النهار، فإنك وحدك غايتي وسعادتي، أنت وحدك يا رب إلى الأبد. آمين.

0: يا ملاك هذه الذبيحة صاعد إلى العلو بهذه التسبح اذكرنا
1: فلنسبح مع الملكة قائلين المجد لله في العالي أرض السلاف ناس مصر أمين.

بين الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين. مع روحك أيضاً.

شایستنم شایستن خلبران و فیوتم شیرینم ببن ما سواب و نوتی نوت امین تسبحت الساعة الثالثة وتسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك نقدمهما للمسيح ملكنا ولهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين.

0: زقصاص يوسمون قدوس قدوس قدوس فصل مشارة الإنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا أمين.
1: وتجعل المعزي الروح القدس الذي يرسله الآب باسمي ويعلم كل شيء وذكركم كل ما قلته لكم سلام أترك لكم سلام أنا أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع سمعت أنني قلت لكم أن أمضي ثم آتي إليكم لو كنت تحبون لكم تفرحون أنني أمضي للآب لأن أعظم مني وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون هكذا حتى ما تؤمنون لست أكلم كلام كثيرا بعد رئيس هذا العالم آتي وليس له فيها شيء لكن كي يعلم العالم أن أحب أبي كما أوصاني أبي هكذا أفعل قوموا ننطلق من هنا أنا الكرم الحقيقي وبالكرام كل غصن في يأتي بثمر يقطع وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر وهذا من قبل القيام من أجل الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا فيا وانا ايضا فيكم والمجد
0: لله. والمجد لله دائما نسجد لك يا المسيح الهنا مع بك الصالح والروح القدس لانك اتيت وخلصتنا روحك القدوس يا رب الذي ارسلت على تلاميذ القديسين رسلك المكرمين في الساعه الثالثه هذا لا تنزعه منا يا الصالح لكن جدده في احشانا قلبا نقيا نخلق فيها الله وروحا مستقيما جدد في احشاي لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزعه منا يا الصالح لكن نسألك أن تجدد في أحشانا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما ومحيا روح النبوة والعفة روح القداسة والعدالة والسلطة أيها القادر على كل شيء لأنك أنت هو ضياء نفوسنا يا من يضيء لكل إنسان آتي العالم ارحمنا يا والدة الإله أنت يا الكرمة الحقية الحاملة عنقود الحياة نسألك أيتها ممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا مبارك الرب إلهنا مبارك الرب يوما فيوم يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا
2: أيها الملك السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان المال الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك يا المخلص وأعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء يا والدة الإله أنت يا باب السماء أفتح

0: دوكسوس يوسيوس يمون قدوس قدوس قدوس خص مشارة الإنجيل معلمنا ماري متى البشير تميز الطاهر بركاته علينا أمين.
1: فلما أبصر الجمع صعد الجبل وعندما قد قدمي تلاميذه وفتح فعلمهم قائلا طوبى المساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى الحزان لأنهم يتعزون، طوبى للدعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجوع والعطاشر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصنايع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمتوضئين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، توبوا لكم زاركم وعاركم وقالوا فيكم لأجل كل شر كاذبين افرحوا ترى لنا أجركم عظيم في السماوات لأن كذا طرد الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض فزفر المحفاظ زي ملح لا يصلح بعد شيء لا ترى خارجا من بص الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة كان على جبل لا يقدر سراجا تحت المكيال بل يضعون منارة فليضيء لكل من في البيت هكذا فليضيء لكم قدام الناس تكرم عملكم الصالح فيمجد كبيركم في السماوات المجد لله دائما
0: Нашим Христосом, Вигнасосом, Пневмасовав, Жиаки, Аксот, Юмнайнан, Ямен, Флюм, Сев, Сасев, Сумер, Тарасарим, Негл, Хатай, Леттегара, Лебун, Эдем, Фурдос, Мазесак, Хатай, Анамасиле, Анагина, Насрах, Тайла, Раб, Семани, Лам, Сев, Салати, Аратар, Хатал, Бати, Эльта, Виделай, Османи, Шиабек, Рах, Зора, Келем, Якулу, Фес, Масаути, Халлас, Навсиби, Селем. يا يسوع المسيح الآن الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشب وحيت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية اقتل أوجاعنا بآلامك الشافية المحية وبالمسامير سمرت بأنقذ كلنا من طائش الأعمال والهي والشوائط العالمية إلى تذكار أحكامك السمية كرأفتك إذ ليس لنا داء لا حب ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل الذي ولد منك يا والد لا العذراء لأن كثيرة شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا يا طول أم الطائرة لا ترفضي خطى من شفاعتك عند الذي ولد منك لأن روحه مقدرة خلصنا نتألم من أجلها كي ينقذنا فلتدركنا رأفاتك سريعا لأن اقتمس كنا جدا أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا اغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس
2: يديك الطاهرتين على عود الصليب فلهذا كل امم تصرخ قائلة المجد لك يا رب
3: سبت ريكي يوكي اجيو بنظماتي
2: كنت مع تلاميذ نزل شخص غير في الايه الصالح طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح الهنا لان مش اسر ان تصعد على الصليب وتنجي الذين خلقتهم من عمود العدو نصرخ اليك نشكرك يا مخلص لما تيت عين العالم يا رب المجد لك
3: كينينك يا ايكستوس يونستوني ونامي
2: انت يا ممتلئ نعمة يا وارد الاله العذراء نعظمك لان من قبل صليب ابنك انا بطل الجحيم وبطل الموت اما ان كنا فنعدنا واستحققنا الحياه الابديه لاننا نعيم الفردوس الاول من اجل هذا المجد بالشكر غير ما المسيح لانه قوي
3: نعظمك يا من الخلق يوم جدك تعذراء قديسه وليت الله انك لا تنا مخلصا لنا متى وخلص نفوسنا المجد لك سيدنا ابنك المسيح فخر الرسل كل الشهداء اهل الصدقين ثابت الكنائس غفران الخطايا نبشر بالثالوث القدوس لغوت واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقه نؤمن بالله واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض

0: ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا حب بشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء القديس تأذن الصلب عنا راح براس البن تألم الكبرى وقام بين الأموات في اليوم الثالث كان في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي
1: وأيضا يأتي في مجده الذين الأحياء الأموات الذين يسمون في القضاء نعم نوم بالروح القدس رغم من محيم وبصر نذكر له أنه مجده مع الأب والابن الناطق الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسل اليوم تعرف مواضيع واحدة مختلفة الخطايا تصدر قيامة الأموات وحياة الظهر الآتية

0: قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ملؤتين مجدك وكرامتك ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل يا رب إله القوات كن معنا لأنه وليس لنا معين في شهادنا وضيقتنا سواك حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخفية والظاهرة اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي يدعو علينا كرحمتك يا رب وليس خطايانا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي قد أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير أنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين.
1: مجدا وإكراما إكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية آمين. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي.

قدوس واحد وروح قدس آمين. آمين. مبارك ربنا الأبد يا جميع الأمم. بارك الرب ولتبارك كافة الشعوب لأن رحمته قد قويت علينا وحق الرب إلى الأبد. أمين.

فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا وحفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا لهذه الساعة. هو أيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام من الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد.

قاسية، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا.

فأقبل إليه سؤال تطلبات قديسي منهم بصراح أن في كل حين، وأن يجعلنا مستحقين أننا من شركة أسرار المقدسة المباركة.

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار.

شعبك وعن هذه الميدان موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة.

بإيدك يا رب خدام هذا مذيب من الآباء الكهنة الكتير أستشهد كل الشعب الضعف يكونون محاللين من فم الثالوث القدوس الآب والابن الروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من وفاء الاثنى عشر رسولا، فم ناظر إله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر الشهيد البطريرك القديس سويرس معلم ديسقورس القديس أسنس الرسول القديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة قديس يوحنا زبيب فم قديس كيرلس قديس بسيريس قديس غروريس من فوق الثلاث ومئة وثمانية عشر مكتوبين ابن خير مئة وخمسين بقسطنطين متين بافس فم بطريركنا الاب المكرم رئيس الكهنة الباب الانبت ودروس الثاني فم حقارتي انه مبارك ملوء مجد الاسم القدوس الاب والابن الروح القدس الان وكل ان دار الدور كل امين.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس، بركات علينا أمين. سيروا إذن كأولاد النور، لأن ثمر النور هو في كل صلاح وبر وحق، مختبرين ما هو مرضي عند الرب. ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة، بل بالحري وبخوها، لأن الأمور التي يفعلونها سرا ذكرها أيضا من العار. ولكن كل ما يوبخه النور يعلن، لأن كل ما أظهر فهو نور. ومن أجل هذا يقول: قم أيها النائم وقم واقفا من بين الأموات فيضيء لك المسيح. فانظروا إذن يا إخوتي بالتدقيق كيف تسيرون، لا كجهلاء بل كحكماء، مفتزين الوقت، لأن الأيام شريرة. من أجل هذا لا تكونوا أغبياء، بل افهموا ما هي إرادة الرب. ولا تسكروا بالخمر الذي فيه عدم الصحة، بل كونوا كاملين بالروح، مكملين أنفسكم بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وتراتيل روحية، مسبحين ومرتلين للرب في قلوبكم، شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح والله الآب، خاضعين بعضكم لبعض في خوف المسيح. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وأخواتي، آمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركته علينا أمين. لأنه هكذا كانت قديما النساء القديسات أيضا متوكلات على الله، يزين أنفسهن خاضعات لرجالهن، كما كانت سارة تطيع إبراهيم وتدعوه سيدي، التي صرتن لها أولادا صانعات الخير وغير خائفات خوفا من أحد البتة. كذلك أنتم أيضا أيها الرجال كونوا ساكنين معهم، عالمين أن النساء آنية ضعيفة، معطين إياهن كرامة كالوارثات أيضا نعمة الحياة بأنواع كثيرة، لكي لا تعاق صلواتكم. والنهاية: كونوا جميعا برأي واحد، وكونوا مشتركين في الألام، وكونوا محبين الإخوة، رحومين، متواضعين، غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين، لأنكم لهذا الأمر دعيتم لكي ترثوا البركة. لأن من أراد أن يحب الحياة وراء أياما صالحة، فليكفف لسانه عن الشر وشفتيه ألا تتكلم بالمكر، وليحد عن الشر ويصنع الخير، وليطلب السلام ويجد في أسره، لأن عيني الرب تنظران أبرار وأذنيه تنصتان إلى طلبهم. وأما وجه الرب ضد فاعلي الشر، فمن ذا الذي يمكنه أن يؤذيكم إذ كنتم غيرين على الخير؟ ولكن وإن تألمتم من أجل البر فطوباكم. وأما خوفهم فلا تخفوه ولا تضطربوا، لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهواته معه، أو نعم مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد، آمين.

0: الإبراكسيس فصل من أعمال أبانا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. ولكن حدث لما استكملنا الأيام خرجنا ومشينا وهم يشيعوننا مع نساء أيضا وأولادهم إلى خارج المدينة، فجثونا على ركبنا على الشاطئ وصلينا، ولما ودعنا بعضنا بعضا ركبنا السفينة، وأما أولئك فرجعوا إلى خاصتهم، وأما نحن فأقلعنا من سور وأقبلنا إلى بتلوميس عكا، فسلمنا على الإخوة وأقمنا عندهم يوما واحدا، ثم خرجنا في الغد وجئنا إلى قيصرية، فدخلنا بيت فيلبس المبشر إذ كان واحدا من السبعة وأقمنا عنده، وكان لهذا أربعة بنات عذارى كنا يتنبأنا. وبينما نحن مقيمون هناك أياما كثيرة جاء واحد من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا وأخذ منطقة بولس وربط يدي نفسه ورجليه وقال: هذا ما يقوله الروح القدس، إن الرجل الذي له هذه المنطقة سيربطه اليهود هكذا في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الأمم. فلما سمعنا هذا طلبنا إليه نحن والإخوة الذين في ذلك المكان أن لا يصعد إلى أورشليم. حينئذ أجاب بولس وقال: ماذا تفعلون؟ تبكون وتحزنون قلبي، لأني مستعد ليس أن أربط فقط بل أن أموت في أورشليم لأجل اسم الرب يسوع. ولما لم يقنع سكتنا قائلين: لتكن إرادة الرب. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في باعة الله المقدسة. أمين.
1: بسم الأب والابن والروح القدس إله واحد أمين. اليوم الثاني من شهر مصر المبارك أحسن الله استقباله، أعادوا عليكم وعلينا ونحن جميعا في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب أبائي وإخوتي أمين. في مثل هذا اليوم تنايحت القديسة بائسة. ولدت هذه القديسة في منوف من أبوين غنيين وفي القرن الرابع الميلادي. رباها والداها تربية مسيحية وكانت تحب الفقراء وتواظب على الصوم والصلاة. وعندما انتقل أبواها إلى السماء ترك لها ثروة كبيرة فوزعت منها على الفقراء والمساكين، وكانت تضيف الغرباء وترسل الصدقات إلى الأديرة. ولكن الشيطان تعقبها حتى استطاع بعض الأشرار أن يستملوها إلى حياة الشر، فتكاسلت عن الروحيات وأصبح بيتها مكانا للشرور. وعندما سمع أباء برية شهيد بذلك حزنوا عليها وأرسلوا إليها القديس يحنس القصير لمساعدتها على خلاص نفسها. وعندما وصل إلى منزلها قال للبوابة: اعلمي سيدتك بقدومي. ثم دخل وهو يرتل: السرت في وادي ظل الموت، لا أخاف شرا لأنك أنت معي. ثم قال لها: لماذا استهنت بالسيد المسيح بهذا القرار وأتيت هذا الأمر الرديء؟ فتأثرت من كلامه أما هو فبكى، فقالت له: لماذا تبكي؟ فأجابها: لأني أعاين الشر.

شياطين تلهو على وجهك، فلهذا أنا أبكي. فقالت له: هل لي توبة؟ أجابها قديس: نعم، ولكن ليس في هذا المكان. فقالت له: خذني لحيث تشاء. وانصرف عنها فلحقت به مسرعة حتى دخل البرية معا. وعندما أمسى الوقت نامت هي، ثم نام هو في مكان بعيد عنها. وعندما قام ليصلي صلاة نصف الليل، رأى عمودا من النور نازلا من السماء متصلا بالأرض، والملائكة يحملون نفسها. ولما اقترب منها وجدها قد فارقت هذا العالم. فصلى قديس يحنس إلى الله أن يكشف له إن كانت توبته قد قبلت أم لا، فسمع صوتا يقول له إن توبتها قد قبلت في هذه الساعة التي تابت فيها أكثر من الذين تابوا منذ سنين كثيرة ولم يظهروا حرارة في توبتهم مثل هذه القديسة. ثم قام القديس يحنس بدفنها وأعلم الشيوخ البرية بما حدث لها، فمجدوا الله وعظموا اسمه القدوس. بركة صلواته فلتكن معنا، ويا ربنا المجد دائم أبديا آمين.

الذي خاطب تلاميذه القديسين رسل الأطهار المكرمين قائلا: أنبياء أبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن

بخوفنا أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصم بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى الإنجيل البشير والتلميذ الطاهر بركاته على الجميع آمين. من مزامير وتراتيل أبينا داود النبي والملك الطاهر بركاته علينا. يدخل للملك هضارة في إثرها جميع صحباتها له يقدمنا يدخلنا بفرح وابتهاج يدخلنا إلى

الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملك نفوسنا كلنا ربنا يسوع المسيح الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس، 5 منهن كنا جاهلات و5 منهن حكيمات. أما الجاهلات فأخذنا مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا، أما الحكيمات فأخذنا زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن. إذ أبطى العريس نعسنا كلهن ونمنا، ففي منتصف الليل صار صراخ هو ذا العريس قد أقبل، فقمنا وخرجنا للقائه. حينئذ قامت جميع أولئك العذارى زينا مصابيحهن، فقالت الجاهلات للحكيمات أعطينا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحكيمات قائلات لعله لا يكفينا ولكن، فبالحرية أن تذهبن إلى الباع وابتعن لكن. فلما ذهبنا ليبتعنا جاء العريس والمستعد، دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. أخيرا جاءت بقية العذارى قائلات ربنا ربنا افتح لنا. فأجاب وقال الحق أقول لكم إني لا أعرفكن، فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم.

احفظ لنا سنين كثيرة أزمنة سلامية مكملا رئاسة الكهنوت المقدسة التي تمنت عليها من قبلك إرادتك المقدسة الطوبوية، مفصلا كلمة الحق باستقامة، راعيا شعبك بطهارة وبر وجميع الأساقف الأرثوذكسيين والقمامسة والخصوص والشمامسة وكل امتلاء كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. أنعم عليهم وعلينا بالسلام والعافية في كل موضع وصلاتهم التي يقدمونها عنا وعن كل شعبك، وصلواتنا نحن أيضا عنهم يقبلها إليك على مذبحك الناطق السماء رائحة بخور، وسائر أعدائهم الذين يرون والذين لا يرون اسحقهم وأذلهم تحت أقدامهم سريعا، أما هم فاحفظهم في سلام وعدل في كنيستك.

استطيع أن تكون لنا بغير مانع ولا عائق، نصنع كمشيئتك المقدسة الطوبوية، بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة، أنعم بها لنا على عبيدك الأتيم بعدنا إلى الأبد. أباد الأوثان بالكمال اخلعها من العالم الشيطان وكل قوات الشريرة، اسحقهم واذلهم تحت أقدامنا سريعا الشكوك وفاعلوها ابطلهم، ولينقد افتراق فساد البدع أعداء كنيستك المقدسة يا رب مثل كل زمان والآن، أذلهم حل تعظم ومعرفهم ضعفهم سريعا، ابطل حسدهم وسعيتهم وجنونهم وشرهم ونميمتهم التي يصنعونها فينا يا رب، اجعلهم كلهم كلا شيء وبدد مشورتهم يا الله.

0: فليأكل يا رب من قدامك كل مريض اسم قدوس، أما شعبك فليكن بالبركة.
1: بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي لا في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجل نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من روح القدس مريم العذراء لأن صلب عنا على بيلاطس البنت تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السموات وجلس عن يمين أبيه اليدين الأحياء والأموات الذي ليس ملكي انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والإبن الناطق في الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة نعترف معمودية واحدة من فرط الخطايا

والموت الذي دخل العالم بحسد إبليس هدمته، وبالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح.

بعضكم بعضا كلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ان الله الحي اسمعنا ارحمنا. تقدموا على هذا الراس، قفوا بخفر على ذات الشرق، انظروا.

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا

في آخر الأيام ظهرت لنا، نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت، بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديس

شعبا مجتمعا سيرنا أطهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم.

جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا

الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا.

لنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا أجسادنا أرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحد نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البان. أذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الأزل مسيحك احفظها بالسلام لجميع الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها ونذكر الرب بان الطباوي المكرم رئيس الأساقف وبطر أركان البابا الأنبا

0: اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك كل المواضع وكل أديرة بين الأرثوذكسيين
1: يا رب رحم
0: والساكنين فيها بمن لا تفضل يا رب مياه.

أصعدها كمقدارها كنعمتك في الرحوق الأرض ليروح حرثها ولتكثر أثمارها أعدها للزرع والحصاد دبر حياتنا كما يليه بارك إكليل السنة دي بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كل نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عين كل ترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد املا قلوبنا فرحا ونعيم لك نحن ايضا اذ يكون لنا كفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم

tas ik vef no ti pilos genome mi nem piages ones bros no mos on baptisti so martiros nem piages se fano sforzi da con so proto martiros nem piethe oremos en evangelistis marcos pi apostolos so avo martiros vatrar qdis virus malem na dis foros قديس سرنسوس الرسول قديس بطرس الشهيد الطاهر ورئيس الكهنة قديس يوحنا زي ما يفهم قديس أودوسيوس قديس أوفيرس قديس ديمتريوس قديس كيرلوس القديس باسيليوس قديس أورورس الناطق بالآيات وقديس أورورس الصنعاء وقديس غريوريوس الأرمان

ثلاث مواسمين عشر مكتوبين لنا كنا 150 قسطنطين 200 إباء في سوس وبان الصديق العظيم لما أنطونيوس والبار لما بولو ثلاثة أما من قراءة القدس جميع أولادهم لباس الصالب أبانا بأنس القمص وأنا بشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالب آله أبانا بولا طميوس خيال تلميذ وسيدة الأبوين قديسين روميين ماكسيموس ودماد أيوس والتسعة وأربعين شهيدا شخشية القوي قديس موسى حنس كامل قيس أبانا بدنيا الخمس أبانا بزرس القس أبانا بخوم صعب الشركة تدرس تلميذه أبانا مشمود رئيس المحدين أبويسة تلميذ القديس لمبا براموس خيوم الجيزة والقمص مخيل البحيري تلميذ والقديس البابا كيرلوسس الأرشدياكون حبيب قرقيز القديس أبونا يسوس أنطونيو القديس أبونا بشوي كامل والقديس أبونا مخيل إبراهيم كل مصاف قديسين هؤلاء الذين صلاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا وانقذنا مجلس مقدوس الذي

هؤلاء كل أحد يا رب الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم والذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتناحوا في الإمام المسيح اذكر رب أنفس عبيدك الذين رقدوا المرحومين نجيب زكي استر مخيل مخيل يوسف ألكسندرا عبدو خيري موريس منجا مغاريوس معواطف صادق جولييت غبريال لويس منصور عادل شحاتة تفضل يا رب نيح نفوس ومجمعين في أحضان أبان القديسين إبراهيم وإسحاق.

الذين خس نفوسهم نيحهم في فردوس نعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السماية في ذلك الموضع نحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك وأنا

ونحن أيضا نسجد للثالوث القدوس ونسبحه قائلين: قدوس الله الآب ضابط الكل آمين. الليلويا. قدوس ابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا آمين. الليلويا. قدوس الروح القدس.

من أجل هذا مخلصنا الصالح صرخ قائلا: أن جسدي هو ماكل حق ودمي هو مشرب حق، من يأكل جسدي ويشرب دمي يكون فيا وأين أيضا أكون فيه. نسألك يا سيدنا طاهر أنفسنا وأجسادنا وأرواحنا، لكي بقلب طاهر وشفتين نقيتين ونفس مستنيرة وجه غير مخذي وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت نكسر بدالة بغير خوف أن نصرخ إليك أيها الآب القدوس الذي

الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. ربنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد.

اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة كمعرسلية. اذكر يا رب بطريركنا المكرم البابا الانبا تودروس الثاني. اذكر يا رب اجتماعاتنا، باركها.

أؤمن وأعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا وملكتنا كلنا وإلها القديسة الطاهرة مريم جعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير اعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس البنطي سلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة بارادته وحده عنا كلنا بالحقيقة اؤمن ان لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة

قد امتلأ قلبي فرحا ولساني تهليلا، فلتعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. لقد أقبلت إليك يا رب لتلبسني حولة نقية تؤهلني للدخول إلى عرسك. فليكن اتحادي بك اليوم دائما، لأني به أزداد في الفضيلة ثباتا ونموا، ويشتد إيماني ويتقوى رجائي. فليصل تناولي علامة للخلاص ولباسا للنعمة وحل لميلاد الجديد نفسه الجسد ونقاوة الحب وفرحا وسرورا أبديا، ولجواب حسن القبول أمام منبرك الرهيب أسلم ذاتي بين حنوك. فاجعلني واحدا معك وأسرني تحت إرادتك وإرادتي تكون طوع مشيئتك. احيي قلبي ويقظ ضميري، شتت جميع خيالات العدو وكل الزوابع عن تسكت. سر معي وهدئ روعي، ارو عطش ادرمي محبتك في قلبي. تلف حنوه ورف كل ما ينقصني، امكس معي لأن النهار قد ميل ورافقني لننصم النهار. وحدك يا سعادتي، أنت وحدك يا ربي إلى الأبد آمين.

إنجيل مرقس الأصحاح 15. وللوقت في الصباح تشاور رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة والمجمع كله، فأوثقوا يسوع ومضوا به وأسلموه إلى بيلاطس. فسأله بيلاطس: أنت ملك اليهود؟ فأجاب وقال له: أنت تقول. وكان رؤساء الكهنة يشتكون عليه كثيرا. فسأله بيلاطس أيضا قائلا: أما تجيب بشيء؟ انظر كم يشهدون عليك. فلم يجب يسوع أيضا بشيء حتى تعجب بيلاطس. وكان يطلق لهم في كل عيد أسيرا واحدا من طلبوه. وكان المسمى باراباس موثقا مع رفقائه في الفتنة، الذين في الفتنة فعلوا قتلا. فصرخ الجمع وابتدأوا يطلبون أن يفعل كما كان دائما يفعل لهم. فأجابهم بيلاطس قائلا: أتريدون أن أطلق لكم ملك اليهود؟ لأنه عرف أن رؤساء الكهنة كانوا قد أسلموه حسدا. فهيج رؤساء الكهنة الجمع لكي يطلق لهم بالحري باراباس. فأجاب بيلاطس أيضا وقال لهم: فماذا تريدون أن أفعل بالذي تدعونه ملك اليهود؟ فصرخوا أيضا: اصلبه. فقال لهم بيلاطس: وأي شر عمل؟ فازدادوا جدا صراخا: اصلبه. فبيلاطس إذ كان يريد أن يعمل للجمع ما يرضيهم، أطلق لهم باراباس وأسلم يسوع بعدما جلده ليصلب. فمضى به العسكر إلى داخل الدار التي هي دار الولاية، وجمعوا كل الكتيبة

وألبسوه أرجوانا وضفروا إكليلا من شوك ووضعوه عليه، وابتدأوا يسلمون عليه قائلين: السلام يا ملك اليهود. وكانوا يضربونه على رأسه بقصبة ويبصقون عليه، ثم يسجدون له جاثين على ركبهم. وبعدما استهزأوا به نزعوا عنه الأرجوان وألبسوه ثيابه، ثم خرجوا به ليصلبوه. فسخروا رجلا مجتازا كان آتيا من الحقل، وهو سمعان القيرواني أبو ألكسندروس وروفوس، ليحمل صليبه. وجاءوا به إلى موضع جلجثة الذي تفسيره موضع جمجمة، وأعطوه خمرا ممزوجة بمر ليشرب، فلم يقبل. ولما صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها ماذا يأخذ كل واحد. وكانت الساعة الثالثة فصلبوه، وكان عنوان علته مكتوبا: ملك اليهود. وصلبوا معه للصين واحدا عن يمينه وآخر عن يساره. فتم الكتاب القائل: وأحصي مع أثم. وكان المكتازون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم قائلين: آه يا ناقض الهيكل وبانيه في 3 أيام، خلص نفسك وانزل عن الصليب. وكذلك رؤساء الكهنة وهم مستهزئون فيما بينهم مع الكتبة قالوا: خلص آخرين، وأما نفسه فما يقدر أن يخلصه. لينزل الآن المسيح ملك إسرائيل عن الصليب لنرى ونؤمن. واللذان صلبا معه كانا يعيرانه. ولما كانت الساعة السادسة كانت ظلمة على الأرض كلها إلى الساعة التاسعة. وفي الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: إلوي إلوي لما شبقتني، الذي تفسيره: إلهي إلهي لماذا تركتني. فقال قوم من الحاضرين لما سمعوا: هوذا ينادي إيليا. فركض واحد وملأ إسفنجة خلا وجعلها على قصبة وسقاه قائلا: اتركوا لنرى هل يأتي إيليا لينزله. فصرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح، وانشق حجاب الهيكل إلى 2 من فوق إلى أسفل. ولما رأى قائد 100 الواقف مقابله أنه صرخ هكذا وأسلم الروح قال: حقا كان هذا الإنسان ابن الله. وكانت أيضا نساء ينظرن من بعيد، بينهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب الصغير ويوسف وسالومة، اللواتي أيضا تبعنه وخدمنه حين كان في الجليل، وأخر كثيرات اللواتي صعدن معه إلى أورشليم. ولما كان المساء إذ كان الاستعداد أي ما قبل السبت، جاء يوسف الذي من الرامة مشير شريف، وكان هو أيضا منتظرا ملكوت الله. فتجاسر ودخل إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع. فتعجب بيلاطس أنه مات كذا سريعا، فدعا قائد 100 وسأله: هل له زمان قد مات؟ ولما عرف من قائد 100 وهب الجسد ليوسف. فاشترى كتانا فأنزله وكفنه بالكتان، ووضعه في قبر كان منحوتا في صخرة، ودحرج حجرا على باب القبر. وكانت مريم المجدلية ومريم أم يوسي تنظران أين وضع. الأصحاح

السادس عشر. وبعدما مضى السبت اشترت مريم المجدلية ومريم ام يعقوب وسالومة حنوطا ليأتينا ويدهنه. وباكرا جدا في اول الاسبوع اتينا الى القبر اذ طلعت الشمس، وكنا يقولن فيما بينهن: من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر؟ فتطلعنا ورأينا أن الحجر قد دحرج، لأنه كان عظيما جدا. ولما دخلنا القبر رأينا شابا جالسا عن اليمين لابسا حلة بيضاء، فاندهشنا. فقال لهن: لا تندهشن، أنتن تطلبن يسوع الناصري المصلوب، قد قام، ليس هو هاهنا، هو ذا الموضع الذي وضعوه فيه. لكن اذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس انه يسبقكم الى الجليل، هناك ترونه كما قال لكم. فخرجنا سريعا وهربنا من القبر، لان الرعدة والحيرة اخذتاهن، ولم يقلن لاحد شيئا لانهن كنا خائفات. وبعدما قام باكرا في اول الاسبوع ظهر اولا لمريم المجدلية التي كان قد اخرج منها سبعة شياطين، فذهبت هذه واخبرت الذين كانوا معه وهم ينوحون ويبكون. فلما سمع اولئك انه حي وقد نظرته لم يصدقوا. وبعد ذلك ظهر بهيئة اخرى لاثنين منهم وهما يمشيان منطلقين الى البري، وذهب هذان واخبرا الباقين فلم يصدقوا ولا هذين. اخيرا ظهر للاحد عشر وهم متكئون، ووبخ عدم ايمانهم وقساوة قلوبهم، لانهم لم يصدقوا الذين نظروه قد قام. وقال لهم: اذهبوا الى العالم ادنى واكرزوا بالانجيل للخليقة كلها، من امن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يدن. وهذه الايات تتبع المؤمنين: يخرجون الشياطين باسمي، ويتكلمون بألسنة جديدة، يحملون حياة، وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم، ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. ثم إن الرب بعدما كلمهم ارتفع إلى السماء وجلس عن يمين الله. وأما هم فخرجوا وكرزوا في كل مكان، والرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالآيات التابعة. آمين.

من البتول العذراء مريم، أطلب أن تشفع فينا جميعا لكي نقضي زمان الغربة متمسكين بالرب، ناظرين باستمرار إلى الحياة الأبدية. سمعنا كثير عن حياة السيدة العذراء مريم، وفي حياة السيدة العذراء مريم كثير من الفضائل، والفضيلة مش ممكن تتوفر في نفس، الفضيلة مش ممكن تتوفر في نفس بدون روح الاتضاع.

الفضيلة مش ممكن تتوفر في نفس بدون روح الاتضاع. عشان كده أبانا القديسين بيقولون إنه الاتضاع أرض حاملة للفضائل، أرض حاملة للفضائل. وأمنا العذراء مريم مملوءة بالفضائل الروحية، فيها المحبة، فيها الاتضاع، فيها البذل، فيها التضحية، فيها الاحتمال، فيها الرقة، فيها الوداعة، فيها الصبر، مملوءة بالفضائل. وحياة السيدة العذراء كلها بالنسبة للكنيسة أعياد، فبنحتفل بمجموعة من الأعياد على مدار السنة خاصة بالسيدة العذراء مريم. في ذكرى ميلادها بنحتفل، وفي ذكرى البشارة بميلادها بنحتفل، وذكرى دخولها الهيكل بنحتفل، وفي نياحتها أيضا وفي صعودها. فالعذراء مريم اتولدت في أول بشمس، وبنحتفل بهذا اليوم المبارك. وسبق الميلاد يوم 7 مصر بنحتفل بعيد البشارة بميلادها، ودخلت الهيكل 3 أيام بنفرح بدخولها الهيكل، ونياحتها في 21 طوبة، وفي 16 مصر نهاية الصوم اللي احنا صايمينه حاليا بنحتفل بصعود البتول الطاهرة العذراء مريم إلى أعلى السموات. وكنيستنا في التذبحة بتدخل العذراء مريم في أغلب التذبحة. بنقول مثلا هي أرفع من السيرافيم وأجل من الشاروبيم، وبنقول تطلع لا إلى السماء فلم يجد من يشبهك أرسل ابن الوحيد. التذبحة مليانة بحياة السيدة العذراء مريم، لكن لو احنا نظرنا للعذراء مريم كأسرة عشان نستفيد كلنا من حياتها، وما يكونش الموضوع وعظة انما نستفيد من الجو المحيط بالعذراء مريم، ونستفيد ايضا من حياتها الخاصة. اسرة العذراء مريم لها دور في انشاء شخصية العذراء مريم. اسرة السيدة العذراء لها دور. ابو العذراء مريم وام العذراء مريم كانت رسالتهم رسالة امينة على ابنائهم، رسالتهم رسالة امينة. طلبوا من ربنا طلبة، وكانوا مشغولين بانه اتمام الطلبة تكون واقف ملك الله. فأم العذراء مريم قالت لو أنت يا رب اديتني نفس لا أدعه يمشي في الأرض بل يكون وقفا مؤبدا ملكا لك. لما نراجع أنفسنا ونشوف بيوتنا حاليا نلاقي الناس بيدوروا بالنذور على ما هو مرتبط بالشيء المادي والأرضي، بيرتبط بالأشياء الأرضية. ما طلبتش ام العذراء مريم طلب ارضي، انما طلبت ان ربنا يعطيها نسل ويكون هذا النسل وقف مؤبد. انت كاب وانت كام في وسط صوم العذراء مريم اعرفي رسالة ام العذراء وابو العذراء.
رسالتهم انهم ينشغوا نخل مبارك هيكل مقدس مدشن تكون اولادهم ملك الله. هل فينا هذا المستوى الروحي بالرغم من نحن صايمين صوم العذراء مريم؟ هل كل اب وكل ام بتشتهي ان اولادهم بيشتهوا ان اولادهم يكونوا ملك الله من غنم رعية الله؟ الله راعي ليهم وهم حملان بيقودهم الراعي الصالح الله. الناس اللي بيدخلوا لأعماق العذراء مريم هيتعرفوا على أبو العذراء ويتعرفوا على أم العذراء ويلاقي رسالتهم واضحة. فالتربية مهمة جدا لإنشاء نسل مبارك. أنت مسؤول عن إنشاء عذراء مقدسة في داخل بيتك. أنت مسؤول كأب عن إنشاء عذراء في أولادك، بل أولادك كلهم يكونوا كالعذراء مريم بالصلوات بالطلبات بالدموع بالمطنيات بالتضرع المستمر. الله لا يبخل، الله لا يبخل. من ناحية العذراء مريم هي كل اللي عملت انها فتحت قلبها لله، فتحت القلب لله، فدخل الله جوه قلب العذراء مريم وتمركز في القلب وبدأ يعطي العذراء مريم النعم والخيرات والبركات الى ان صارت العذراء مريم سماء ثانية على الارض. يكفي انه ربنا تطلع من علو الاقدس، تطلع الله من العلو الاقدس من السماء، من سماء سموات، ولم يجد في الارض سوى العذراء التي فتحت قلبها لله. نعرف من كده انه ربنا كاشف القلوب، نعرف من كده انه ربنا بيرى الخفاء ويعلم ما هو في الخفاء. تفتح قلبك لله يحولك عذراء جديدة على الارض، يحول نفسك نفس عذراء. يدخل الرب في القلب ويملأ القلب ويملأ الفكر ويشعل الفكر ويشعل الضمير. بس لما الانسان يفتح قلبه لله، دي رغبة ربنا انه يدخل ويعمل في القلب، ورغبة ربنا انك انت تفتح قلبك اولا. عشان كده نلاقي ربنا بيقول طول النهار وطول الليل بطبط يدي الى شعب معاند، طول النهار وطول الليل شغال ربنا. بالليل وانت في وسط الظلمة بيقول لك تعال وافتح عشان انا ثبتت الظلمة اللي في قلبك. وفي النهار ربنا بيقول لك افتح عشان انا اجعل الشمس لا تغرب. يبقى حياتك كلها نهار. ويقول في سفر نشيد الاناشيد افتحي لي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي. بيكلمك انت اذا كنت انت مشتاق انك تحيا كما عاشت السيدة العذراء مريم. بيقول لك انا نفسي اعمل منك عذراء جديد على الارض. افتحي لي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي. عايز ربنا يدخل جوه القلب. شايف ربنا انه قلبك خالي من الحب، شايف ربنا ان قلبك خالي من الاتضاع، شايف ان قلبك محتاج للعمل الروحي. فبيقول لك افتح يا حبيبي قلبك، افتح قلبك عشان ادخل. انت بتصوم صوم العذراء مريم وبتطلع من صوم العذراء مريم زي ما دخلت الصوم، مفيش ابدا تعزيه، مفيش فضيله، مفيش نمو. ليه مفيش نمو وليه مفيش فضيله؟ ليه مفيش تعزيه؟ القلب لم يفتح اولا. افتح قلبك.

افتح قلبك لله يدخل ربنا من جوه، زي ما قال واحد من ابائنا القديسين العذراء مريم فتحت القلب لله فظهر الله متجسدا في احشائها. انت لو فتحت قلبك لله الله يظهر متجسم في كل اعمالك، في كل اعمالك. ايه فايدة صوم العذراء مريم بالنسبة لي وبالنسبة لك ان لم يكن القلب عنده استعداد للفتح؟ ما ربنا هو ربنا وربنا ما تغيرش، وربنا بيقول انا واقف على الباب واقطع، ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل. تدخل تعمل ايه يا رب؟ يقول اكون معه عشرة، اكل معاه، هو ياكل وياي، احنا الاثنين ناكل مع بعض، ناكل الاكل اللي كله دسم روحي. افتح قلبك. ليه قلبك انت غالق عليه من ورا؟ عشان متمسك بامور ارضية. الست العذراء مريم لم تتمسك بشيء على الاطلاق، من اول ما دخلت جوه في الهيكل وقبل الهيكل ما تمسكتش بحاجة غير ربنا. واحدة في السن بدري ما تربطش فيها عقدة نفسية انها ما شافتش ابوها وامها هي صغيرة، عاشت بمفردها في الهيكل، طلعوها من الهيكل وزوجوها ليوسف النجار، ما قنتش، خرجت من الهيكل وهدفها لم يخرج معها، انما الهدف ساكن جواها. وعاشت العذراء مريم القلب مفتوح باستمرار، لدرجة انه لما الملاك بلغها وقال لها قوة العلي تظللك، قوة العلي تظللك، كان رد العذراء مريم ايه؟ قالت له انا امة الرب، انا امة الرب، انا فتح قلبي لله وانا خدامة ربنا للنفس الاخير، انا الخدامة بتاعته. عايزين نفكر كده، لما تكون واحدة في ايامنا دي عندها ابن مثلا اتخرج من كلية طب، او عندها ابن دخل كلية، يقدر واحد ينادي على الست دي ولا ام الدكتور ولا ام المهندس ولا ام البشكاتب ولا ام المحامي؟ ما يقدرش. دي ام الرب، وتقول انا امة الرب، خادمة للرب، ما يهمهاش تشتغل ايه، لكن يهمها ان قلبها من جوه يكون مفتوح لله. القلب ملك الله وحده، القلب ملك الله. تعرفوا لو احنا دخلنا في العذراء مريم وخدنا جانب واحد من حياتها، هنلاقي في العذراء مريم اربع حاجات متوفرين وسببوا كل الفضائل اللي في العذراء مريم. اول حاجة محبتها للعذراء، محبتها لله محبة ثابتة. شوفوا المحبة الثابتة، اللي هي ربنا مش بيعمل فينا من جوه عشان محبتنا لربنا مش محبة ثابتة. وربنا بيقول لنا حتى متى تعرضون بين فرقتين، لحد انت تعرض بين الفرقتين. لو عندك محبة ثابتة لله هتحب ربنا في الضيق وتحب ربنا في الفرق، لو عندك محبة ثابتة لله تحب ربنا في الحزن وتحب ربنا في الفرح، لو عندك محبة ثابتة لله لا يمكن يتزعزع إيمانك ولا يمكن تنسى الله لحظة. الناس اللي عندهم محبة ثابتة لله وضعوا كلام الله في داخل القلب وخبوا على كلام الله وبدوا ياخدوا ويدوا بكلام الله، مشغولين بالله، مشغولين بكلامه، مشغولين بآياته، مشغولين بوعوده، مشغولين بالسماء. قبل العذراء مريم بمراحل وبسنوات كان داود الناس

الذي محبته ثابته للرب، محبته ثابته. يقول له ربنا يا الله الهي اليك ابكر، يقول له ربنا 7 مرات في اليوم سبحت، يقول له ربنا الساكن في عونك يستريح، يقول له ربنا الى متى يا رب تنساني، وهو شغال مع ربنا. محبته لربنا محبة ثابتة حتى بعد سقوطه وبعد ارتكاب خطيئة الزنا، رجع لربنا وقعد يكلم ربنا ويقول له خطيئتي أمامي في كل حين، لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت. محبتك ثابتة في قلبي يا رب، أنا أهملت، أنا كسلت، أنا سقطت، لكن خطيئتي أمامي في كل حين. وكان أيوب البار أيضا له محبة ثابتة في الرب، محبته في ربنا محبة ثابتة لدرجة أنه كل المصايب اللي نزلت على أيوب البار ما قدرتش تفك أيوب من ربنا أبدا. يقول لربنا الرب أعطى الرب أخذ، ليكن اسم الرب مبارك. الخير نقبل من الرب والشر لا نقبل. محبته لربنا ثبت، لموت ولاده قدر يحرمه من محبة ربنا، لموت الغنم قدر يحرمه من محبة ربنا، لمرض اللي أصيب به في جلده قدر يفصله عن حب الله. الله هو من جوه، هو محبة الله الثابتة جوه الإنسان من جوه تجعل من الإنسان عذراء جديد على الأرض، تجعل النفس تحيا، تحيا ببر وتحيا في طهارة وتحيا في قداسة، وما فيش قوة أبدا تزعزح. شاول الطرسوسي قبل معرفة ربنا كان له حب ثابت جدا، بس من خلال تقاليد الاباء ومن خلال المشايخ، وكان بيضطهد كنيسة الله بافراط كأنه بيعمل عمل حسن. ولما ربنا كلمه ووبخه وقال له صعب عليك يا شاول، دخل شاول وبقي بولس الطرسوسي، ومحبة بولس الطرسوسي هي محبة شاول، محبة بولس هي محبة شاول. شاول كان بيحب ربنا باتجاه معين حسب التقاليد، وبولس الرسول حب ربنا لأنه صعب عليك يا شاول، محبته ثابتة ما تغيرتش. جوه السجن يحاولوا يطلعوا بولس الرسول، ينتهروا بولس الرسول، يتحدوا بولس الرسول، هو محبته. السفينة تتكسر بيه، هو ينضرب 39 جلد، هو ايه يا بولس الرسول؟ يقول انا بحب ربنا قوي، محبتي ربنا خلت قلبي من جوه زي العذراء مرض، بحب ربنا حب للنفس الاخير. ان عشنا للرب نعيش، وان متنا للرب نموت، ان عشنا وان متنا فللرب نحن. ايه ده يا بولس ده؟ انت بس وحدك اللي واخد المنهج ده؟ يقول لا، كل الرسل، كل الاباء، كل السواح، كل النساء، كل العباد، كلهم خدوا الحب ده، خدوا الحب الثابت. حبوا ربنا اولا، حبوا ربنا اولا، فكانت محبة العذراء مريم محبة ثابتة، بدليل ان العذراء مريم ما تغيرتش. يجي الملاك يقول لها انت اول واحدة واخر واحدة هتولدي بدون رجل، ما تخافش ما تضطربش. مين يحتمل ان عذراء مريم تولد بدون رجل؟ ده هي عارفة الشريعة، ان الشريعة بتقول ترجم. هي ما خافتش ولا محبتها ربنا تغيرت، هي يجي الملك ويقول لها
خذ يوسف وخذ الصبي، خذ الطفل واهربوا من وجه هيرودس، تطلع في المخاطر وفي البرد وفي الظلام وفي الرعب وفي الغربة، ومحبتها لربنا محبة ثابتة. ايه ده يا ستي اللي بتعمليه؟ تقول انا ذقت طعمه. محبة ربنا يجب انها تكون محبة ثابتة، وهو اللي يكمل من جوه. اللي يحب ربنا محبة ثابتة الله لا يمكن يتخلى عنه، مش ممكن ربنا يتخلى عنه. يا ريت كلنا نبتدي في محبة ربنا المحبة الثابتة. ما تحبش ربنا وانت في الاجتماع وانت في النهضة وانت في موسم الصوم وينتهي الصوم، او تخرج من الكنيسة تلاقي نفسك بتتفرج على التلفزيون مثلا، ما دي محبة مش ثابتة. ما تجيش تنظر للعذراء مريم في موسم الامتحانات انك تنجح، تنظر نذر، والعذراء لها مبلغ لما المشروع ينجح. العذراء لا عايزة ندور ولا عايزة عطايا، انما عايزة الناس تتشبه بيها زي ما هي تشبهت بالصورة التي يود الرب ان يراها فينا كلنا. ارجع وعاتب نفسك، قول انت فعلا بتحب ربنا ولا ما بتحبهوش. لو بتحب ربنا هتحافظ على مظهرك الخارجي، وتحافظ ايضا على العمق الجواني اللي فيك. العمق يكون ملك الله، والمظهر الخارجي يكون ايضا فيه القدوة. تكون قدوة في الكلام، في التصرف، في المحبة، في العمل، في الطهارة، كل. شوف محبتك ثابتة لربنا ولا لا. كم مرة زعلت من ربنا، وكم مرة عاتبت ربنا، وكم مرة شكيت في محبة ربنا ليك، كم مرة عملت ربنا كأنه ربنا ده إنسان شرير. صغرت ربنا في ذهنك، صغرت ربنا في فكرك، وشعرت ان ربنا بيتحداك. لا، اللي بيحب ربنا يعرف مين هو ربنا، ولما يعرف مين ربنا تبقى محبته ثابتة، محبة ثابتة. القديس أوغسطينوس لف شمال ويمين واستخدم الفلسفة عشان يوصل لربنا بالفلسفة، ولما لف شمال ويمين وتعب جدا وسقط في خطايا بشعة، قال: وإذ أتأمل ضميري أراك يا ربي ناظرا نحوي دائما منتبها إلي بجهد عظيم، كأنه لا يوجد في المسكون إنسان غيري، تسهر علي كأنك نسيت الخليقة كلها، وتهبني عطيات كأني وحدي موضوع حبك. أنت سهران علي كأني مفيش في الأرض غير أنا أغسطين لصباك، وتديني من العطايا وتديني من الخيرات وتدي وتدي، وانا الوحيد اللي شاغل في ذهنك. لا يمكن انسان خاطر يشعر ان ربنا قريب منه، مش ممكن. لكن الانسان لما بيفوق من خطيته يشعر ان محبة ربنا محبة فائقة، محبة ربنا محبة فياضة، فيبقى محبته ثابتة. راجع نفسك في هذا الصوم، وقول زي ما العذراء مريم كانت محبتها ثابتة للرب، انا بطلب من ربنا ان يجعل محبتي محبة ثابتة له. ثاني حاجة جميلة في العذراء مريم ساعدتها على الفضيلة، انها قدمت ذاتها لله مش للناس، قدمت ذاتها لله مش للناس. دخلت جوه الهيكل واللي مشغولة فيه ربنا

زي واحدة نفسها تتكرر، يضغط عليها أبوها، يضغط عليها أبونا الكاهن، يضغط عليها أمها، ولما يصر على جوازها يلاقوها اضطربت وانفزعت وحست ان ربنا بعد عنها، ويبقى المرض عندها هي ان ربنا اساسا موجود في تكريس الخلق، سواء كان بالتكريس او بالزواج او بالرهبنة. فالانسان اللي بيعيش لربنا ما يهموش لو اتغيرت الطريقة، المهم الطريق. العذراء مريم ما كانت ناوية تعيش في الهيكل، يجي ربنا يقول عايز دي واجيب منها نسل، والنسل هو ادم الثاني، والنسل هو ادم الثاني. لا، اضطربت العذراء مريم ولا اصيبت بقلق ولا خدت موقف من ربنا. هي العذراء، هي العذراء. ناس كتير بيقدموا زواجهم في مظهره الخارجي لله، لكن من جوه للناس. بدليل انه كتير من الناس قالوا لربنا في وعظهم انهم يعيشوا لله في الخدمة، ولما حدث خلاف بينهم وبين اي انسان عامل معهم في الكرم، سابوا الخدمة وتركوا الخدمة وخدوا موقف من ربنا وتغيرت كل حياتهم. ليه؟ مش داخلين الدخل المضبوط اللي هي ملك لله. يبقى العذراء مريم حبت ربنا محبة ثابتة، يبقى العذراء مريم دخلت لله ما دخلتش للناس. لو دخلت العذراء مريم للناس كانت اتغيرت، لكن هي بتخدم الرب، ملك الرب، خذها ربنا وقال لها تعالى انا اشغلك واحدة خدامة وشغالك ام وخليكي تولدي في مزود، تولدي في مزود وخليكي تهربي من وجه هيرودس وتدخلي مناطق متعبة ومرة وكل ده، وانا اتفرج عليكي انت مكرسة قلبك ليا ولا لا. مكرسة قلبها للرب. حاجة اخرى وضحت في العذراء مريم، الهدف. ما نقدرش نقول ان اي انسان في الارض بيحيا بدون هدف يكون انسان له اسم انه حي، مش ممكن. الانسان اللي بيحيا بلا هدف ميت، ميت. الشيطان يعطيه كل لحظة هدف، يكبر أماله ويزود في ألامه وتتغير أماله مع تغيير ألامه ويحيا بلا هدف. عشان كده رب المجد جه من علوه الأقدس من العذراء مريم لكي يكون هو الهدف، الهدف اللي خرج من أحشاء البتول العذراء مريم. يا مناس ضلوا الطريق، ويا مناس بعدوا عن الحق، ويا مناس مشيوا في الظلمة، وجه ربنا قال لهم أنا هو الطريق والحق والحياة. بيقول لهم ليه ربنا أنا هو الطريق والحق والحياة، وبيقول لهم ليه ربنا أنا هو نور العالم وأنا هو خبز الحياة وأنا هو الراعي الصالح، عشان يضع امامهم الهدف، هو هدفهم. الناس اللي خدوا ربنا يسوع هدف في حياتهم تحولت قلوبهم الى قلوب مشابهة للعذراء مريم، حبوا ربنا من كل القلب، عاشوا ربنا، هدفهم هو ربنا. عروس النشيد بتقول لربنا ان هو الهدف، اخبرني يا من تحبه نفسي اين ترعى اين تربض عند الظهيرة، انت الراعي استعينت.

أهدت أنا ضليت ورحت دروعات كتير جدا. أنا حبيت ومحبتي كانت محبة زائلة زائفة. أنا استهيت لكن شهوتي كانت شهوة مرة. اخبرني يا من تحبه نفسي. أم ربنا يقول إن كنت تحبه

من بين الرعية، من بين الرعية اللي جه منها الرب راعي يرعى العذراء مريم، ومن صلب العذراء مريم يرعى البشرية. مهم جدا بالنسبة لك وجود هدف حتى في الصوم اللي انت صايمه. انا هسألك ليه بتصوم صوم العذراء؟ انت صايم ولا مش صايم؟ تقول لي صايم. ده انا صايم الصوم قبلها باسبوع وبعدها باسبوع، صايم على ملح وصايم على المية، انا مش باكل فيه سمك، انا بصوم بطريقة معينة، بصوم للنجمة. كله ده مش الهدف. ثم ليه الهدف؟ الهدف اني انا اعيش مع الرب كما عاشت العذراء مريم مع الرب. يبقى ده الهدف. مش تتألم لو ما صمتش، وتتألم لو ما وصلتش للنجمة، وتعيش في المخاطر، وتصر انك تصوم بمية وملح، وتدي صوم لنفسك، وتدي منهج لنفسك. الهدف ليه انت بتصوم؟ مش بتصوم ازاي، بتصوم ليه؟ بتصوم عشان تبقى انت عذراء عفيفة، وتقدم نفسك لربنا اللي هو العريس بتاعه، وعايز تسمع صوت الرب اللي بيقول واخطبت لنفسي الى الابد يقول السيد الرب. عايز ربنا ياخدك في البرية ويلفك وياخد ويدي معاك، وتكون انت العروس وهو العريس. تكون انت الانسان اللي بتشتهي وتقول تحت ظله اشتهيت الجلوس. انا بشتهي اني اجلس تحت ظل. اوعى هدفك يبعد عنك، اوعى هدفك يكون غير الرب يسوع. صدقوني يا احباب، كل الناس اللي بتسعى في الارض وتركز املها في الارض دي لها اهداف ميتة. انما الانسان اللي له هدف وهدفه ربنا وعايز ربنا اللي جواه يبقى مشغول بيه، ده حي ولا يؤذيه الموت الثاني زي ما بيقول سفر الرؤيا. من يغلب اللي هو له هدف لا يؤذيه الموت الثاني. انت فين هدفك؟ اوعى يكون هدفك تبني عمارة، ولا هدفك انك تخلي الاولاد يتخرجوا من الجامعة، ولا يكون لك هدف ان بنتك تتجوز، ولا يكون هدفك انك انت تبني كنيسة، ولا هدفك انك انت تكون خادم. مش هو ده الهدف. الهدف انه ربنا يكون هو فديك ومخلصك ورعيك، وانت واحد من غنم الرعية. بكده يبقى هدفك حي. ده القديس اوغسطينوس اللي هو قال لربنا اذا تأمل ضميري وراك ناظرا باستمرار، بيقول للناس البشرية، بيقول من يختفي اثارك لن يضل قط، من يصل اليك لا يلحقه يأس، ومن يمتلكك يا رب تشبع كل رغباته. يعني اللي هدفه ربنا يمشي ورا ربنا، ولما يوصل لربنا هيمتلك ربنا يشبع. انما اللي بيملك امور ارضية، فين اللي شيدوا القصور؟ فين اللي بنوا العمارات؟ فين اللي ادوا عطايا في الكنائس؟ فين اللي ادوا كل ممتلكاتهم؟ كل ده ممكن يزول، لكن اللي ادى قلبه لربنا وقال لربنا هدفي في قلبي، قلبي فيك، خلص. عشان كده ربنا يقول يا ابني اعطني قلبك، انا عايز قلبك، هو ده الهدف. يا ريت تكون مشغول طول حياتك بان قلبك يكون ملك لله، ويكون قلبك صايم عن الشر، ويكون قلبك صايم عن الحقد وعن الألانية وعن عن الإدانة وعن الهموم وعن الغم. يكون قلبك قلب صافي، قلب لا ينبض إلا بالحب، قلب مسالم، قلب عبارة عن مدينة سمائية.

عرش للمسيح هو ده الشاغل بتاعك وهذا. ياريت كلنا نقول لربنا القلب ده صغير وده ملك. انت ممكن تقول لربنا فترة الصوم كله قل له يا رب انا شايف صباعك بيشير الى قلبي بيقول هذا هو بيتي ومسكن راحتي. ايوه يا رب القلب ده مسكنك وبيتك وبيت راحتك، لكن انا مكسوف. حيث يوجد الكنز يوجد القلب، ان قلبي في الكنز وكنزي في الارض. لا انا عايز يا رب تدخل جوه وما تنتظرش. انا عارف رقتك يا رب وعارف طول بالك وعارف محبتك، ما بتفتحش قلوب بالسهولة، انما بتريد ان يفتح الانسان قلبه اولا. انت كسر المتاريس، كسر وادخل، افتحم، افتح، عمر، ابني، اجعل من قلب الصغير سماء لسكناك، حول القلب الى ملجأ يضم الاعداء، يضم الايتام، يضم الارامل، يفرح ويتعزى بالفرح بفرح الاخرين، يكفي على الضالين وعلى الشاردين وعلى المقطعين وعلى الذين ليس لهم احد يذكرهم. هدف كل قلبك وقلبك يكون في يد الله هو ذا الهدف. حاجة اخيرة وضحت في حياة العذراء مريم وسببت كل القضايا، ان العذراء مريم استلمت الرسالة ببشارة الملاك. اول ما الملاك قال لها قوة العلي تظللك، روح الله يحل عليك والقوة تظللك من فوق والمولود منك هيطلع اله، تقول له انا امة الرب، هي دي الرسالة، مفيش غير انا الخدامة بس. عايز تمتلئ بالفضائل، عايز تعيش لربنا بصدق، كون خادم للرب الى النفس الاخير. ده في ناس بتفكر ان الخادم معناه يوسعوا له السكة، يوسعوا له المكان ويكون له كيان. يقدر خادم يتصرف بدون امين خدمة، ويقدر امين خدمة يتصرف بدون كاهن، ويقدر كاهن يتصرف بدون اسقف، وبالشكل ده. لا، ده خادم غير كده. الخادم يخدم في كل وقت ولكل احد وفي كل مكان. خادم شعلة يخدم ربنا في الفقير وفي العريان، في الجائع، في الغريب، في المطرود يخدم. عايز تخدم ربنا الخدمة المظبوطة انك انت تعيش بلا عيب، زي ما بيقول المزمور السالك بلا عيب هذا يخدمك. لو فمي ده طلع قدس مقدس والقدس المقدس دخل لأذهان السامعين، ولكن انا بسلك بعيب، هذا القدس المقدس غير مرغوب فيه من الرب. لكن لما انا اسلك بلا عيب ومعرفش اتكلم كلمتين على بعض، ربنا يقول هذا النوع نوع مبارك، يقول هو ده اللي بيخدمني. بدليل ان في اخر الايام هيجي ربنا ويقول كنت مريضا فزرتموني، كنت جائعا فطعمتموني، كنت عريانا فكسوتموني. متى رأيناك يا رب مريض وعريان وجائع؟ يقول ربنا انتوا كنتوا بتخدموا ما كنتوش دريانين، وخدمتكم كانت خدمة مقبولة. من فعل بأحد هؤلاء الأصاغر فقد فعل بي. والناس اللي كانوا بيخدموا قالوا له متى رأيناك جائعا فلم نطعمك؟ متى رأيناك عريانا فلم نكسوك؟ متى رأيناك قال لهم انتوا ولا خدمتوني ولا حاجة، انتوا خدمتوا زواجكم، انتوا كان ليكم مزاج. العذراء مريم خادمة للرب الى ان تنيحت، خادمة انا للرب. تدخل له في عرس قانا الجليل تقول له بارك، تدور عليه كأم، يقولوا له امك بره وابوك بره وكل

0: أهل البر يقول لهم أبويا وأمي اللي هم بيحفظوا الوصية، ولا تتضايق ده كان بتدور على ابنها خادمة للرب أحشائها تلتهب على خشبة الصليب، ابنها وهي من جوه تلتهب عند نظري إلى صلبوتك، تقول له أحشائي من جوه تلتهب، الناس كلها تفرح وأنا الخادمة تحت. الواحد غير مستحق ان يذكر فضيلة واحدة في العذراء مريم، وغير مستحق ان يتكلم عن العذراء مريم، لكن محبة العذراء مريم كفيلة انها تحتمل وترفع وتشفع عننا كلنا كجنس بشري، وهي من جنسنا البشري اللي فرحت الجنس البشري كله. أطلب من العذراء البتول مريم ومن روحها الطاهرة أن ترفع طلبات من أجلنا جميعا لكي نكون مشابهين لها، نكون جميعا بنحيا بالصورة التي يشتهي أن الرب أن يراها فينا، في البر، في الكمال، في القداسة، في النقاوة، لإلهنا كل مجد كل إكرام إلى الأبد أمين.
1: يا لكلمات داود التي تقطر شهدا، لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتنبع عنك، رآك ملكة عن يمين الآب وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

رئيس الجيش وأعلن في حياته أن سليمان هو الملك. فسليمان ملك وكان لسه داود عايش، كان على فراش الموت. نقدر نعتبر أن سليمان الملك عدى على ثلاث فترات كبيرة في حياته أو أربعة. أول فترة هي فترة تربيته في حضن أبوه، دي فترة تلمسته. الفترة الثانية اللي تشبه فيها بأبو داود عز الملك الأولاني، ودي الفترة اللي يقال عمل فيها الهيكل، انشغل ببناء هيكل سليمان، وكتب وقتها سفر الأمثال أغلب الظن، وكتب كمان سفر الحكمة. وبعد كده بعد ما شاف المسيح بعينيه مرتين، سليمان شاف المسيح مرتين، مرة في الليلة اللي طلب فيها الحكمة وقال له رب أنا صغير والشعب كبير عليا، والمسيح يقول تراءى الرب لسليمان ووعده ربنا يديله حكمة ما حدش خدها ويبقى أغنى واحد في على مر العصور. ومرة تاني ليلة مدشن الهيكل برضو تراءى الرب مرة أخرى لسليمان ووعده باستجابة كل الصلاة اللي رفعها أثناء تدشين الهيكل. دخل بعد كده في مرحلة من النسك والزهد

والعشق الإلهي وقرب جدا من ربنا. وهي دي الفترة اللي يعتقد أنه كتب فيها سفر نشيد الأناشيد. بعد ما بقى غني وبقى عنده كل حاجة وشاف ربنا بعينيه وبنى الهيكل زي ما تقوله تصوف وزهد الحياة فترة وبدأ يكتب عن حب ربنا وهو فنان وأديب وشاعر وحكيم، فكتب بقى بأسلوبه الرمزي المجازي سفر النشيد عشان يعبر قد إيه هيامه وغرامه وعشقه لله. طبعا الشيطان مش سايب سليمان، لأن سليمان يعني كان له مجد عظيم واخد عز أبوه، فكان عنده نقطة ضعف دخل منها عدو الخير، هو أنه سمح لنفسه أن يرتبط بنساء وثنيات، تزوج بملكات وبنات الملوك الوثنيات، كنوع من السياسة، إنما كانت الحقيقة غلطة كبيرة وضد الشريعة، وأزغنا قلبه عن عبادة الله. الستات دول قدروا يميلوا قلبه ودخل يبخر للأوثان، وكاد سليمان يهلك. لكن لأن ربنا كان وعد داود أبوه وقال له إن ابنك تعوج أؤدبه ولكن إلى الموت لا أسلمه، يعتقد أن سليمان تاب في آخر حياته بعد ما شاخ وندم على اللي عمله وكسر الشريعة وزواج الوثنيات، وكتب سفر الجامعة، وسفر الجامعة بمثابة سفر توبة سليمان. فزي ما داود كان له فترة توبة وسليمان ولد ثمرة التوبة، سليمان في آخر حياته عاش فترة توبة في نهاية عمره، وسفر الجامعة هو ثمرة توبة سليمان اللي فيه آية لاعترافاته في جامعة 2 وآية الكتير باطل الأباطيل الكل باطل ولا منفعة تحت الشمس. أما عن سفر النشيد، سفر النشيد له أسلوب خاص. أولا هو واحد من الأسفار اللي بنسميه أسفار الحكمة. الكتاب المقدس فيه أنواع من الأسفار. في العهد القديم مثلا فيه الأسفار التاريخية، صمويل الأول والثاني، ملوك أول والثاني، أخبار أيام أول والثاني، مكابيين أول والثاني، عزرا، نحميا، طوبيا، يهودية أستير، كل دي اسمها أسفار تاريخية بتحكي تاريخ مقدس لعمل الله مع أولاده. في أسفار التوراة، توراة موسى، دي مجموعة خاصة، تكوين، خروج، لاويين، عدد، تثنين. في أسفار الأنبياء، هوشع، يوئيل، عموس، عبيديا، يونان، ميخا، نحوم، حقوق، صفانيا، حجي، زكريا، ملاخي، والأربعة الكبار أشعيا وأرميا وحسقيال ودانيال، كل دول اسمهم أسفار الأنبياء. المجموعة الرابعة بقى اسمها أسفار الحكمة، اللي فيها حكمة الحياة مع الله، زي سفر الأمثال يكلمنا عن إزاي نتعامل مع بعض وإزاي نعيش في الدنيا دي وإزاي نتفادى الرذائل والخطايا والفرق بين الحكيم والجاهل. سفر الحكمة الأسفار القانونية التانية يعلمنا فلسفة الموت والحياة والتقوى. سفر الجامعة بيعلمنا زوال هذا العالم، وإزاي الواحد يبص للسماء وما ينشغلش بالأرض كتير وينتظر الدينونة. سفر أيوب بيعرفنا ليه في ألام وفي تجارب وحكمة الله في تجربة أولاده. سفر المزامير يضم إلى أسفار الحكمة لأنه في حكمة الصلاة، أو إزاي تصلي، إزاي تكلم ربنا في الضيق وفي الفرح وفي المشاكل. وسفر النشيد هو حكمة الحب، أو هو حكمة الحكم، إنه أعظم حكمة في الوجود هي العلاقة مع ربنا، أو عمق العلاقة مع ربنا. ولأن السفر ده لا يفهمه إلا الحكماء الروحيين، أكتر سفر تعرض للنقد، لأنه سليمان حب يعبر عن علاقة الإنسان بربنا بأسمى وأخص علاقة بين البشر، هي علاقة الارتباط الزيجي، العريس وعروسته، لأنه دي علاقة خاصة وعلاقة فيها أسرار. فعشان يعبر أن العلاقة بين الإنسان وربنا علاقة خاصة كلها أسرار، استخدم هذا

التعبير أو هذا المثل. وطبعا الكلام ده ما بيعجبش الناس غير الروحيين. هنا فكركم بالتعبير اللي قاله العهد الجديد، قال الطعام القوي للبالغين. يعني ايه الكلام ده؟ ما يقدرش يفهمه واحد مبتدئ، واحد ما يعرفش يعني يحب ربنا. حب ربنا ده دي لغة المتقدمين، لغة الناس الروحيين. أما الناس الجسديين ما يفهموش الكلام ده، ما يقدرش يدخلوا إلى هذا العمق. وبولس لما لقى بعض الناس لسه مبتدئين قال لهم سقيتكم لبنا لا طعاما، لأنكم بعد لم تكونوا تحتملوا. يعني أنا بديكوا حاجات بسيطة لكن في كلام كبير وحاجات عميقة مش قادر أقولها لكم وأنا شايفكم لسه جسديين. فلما تسمعوا اعتراضات على سفر النشيد ما تنزعجوش، على طول يجي في بالكم هم الناس دول ما يقدروش يفهموا اللغة دي، المعترضين من غير المؤمنين أو المؤمنين المبتدئين ما دخلوش للعمق بتاع الحب الإلهي اللي يخلي الواحد يفهم كل الكلام بشكل مجازي أو بشكل رمزي. عشان نتأكد أن الكلام ده أو التفسير ده هو التفسير الكتابي الكنسي اللي قالوه القديسين، ربنا يسوع نفسه سمى نفسه العريس عشان يشاور لكل الأجيال اللي قاله سليمان زمان كان بيتكلم عني أنا، لأن هو بطل القصة في سفر النشيد هو العريس. فالمسيح له المجد سمى نفسه العريس. فمثل العذارى الحكيمات، كلمة العذارى دي هتيجي كتير في سفر النشيد، استخدمها المسيح له المجد عشان يشرح برضو فكرة النفس العذراوية، يعني الإنسان اللي يحب ربنا من كل قلبه كمان لم يرتبط بأحد زي العذراء اللي ملهاش راجل اللي مرتبطتش بحد. بولس الرسول استخدم نفس الفكرة وقال خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. طب لو واحد سمع الكلام ده من غير الناس المتدينين فهموش يعني ايه تقدم عذراء عفيفة للمسيح، انما لما يقرأ سفر النشيد يفهم ان النفس اللي بتحب ربنا تقدم كعروس وكعذراء عفيفة. فهوشع مثلا يقول اخطبك لنفسي الى الابد، ده ربنا اللي بيقول كده، بيقول للنفس او بيقول للشعب كده اخطبك لنفسي الى الابد، اخطبك بالعدل والحق والاحسان والمراحم، اخطبك لنفسي بالامانة يقول الرب. طب هو ربنا بيخطب ايه معنى الكلام ده الا انه بيشبه نفسه بعريس والنفس عروسه. برضو في أرمية 2 يقول تذكرت خطبتك الأولى، أيام خطبتك، ذهابك ورائي في البرية. يعني ربنا بيقول لشعبه كمان يكلم عروسه، يقول للشعب اليهودي يقول لهم فاكرين أيام الخطوبة كنت ماشي في البرية وانتوا ماشيين معايا في الصحراء، كانت أيام حلوة. ذهابك ورائي في البرية، لما خرج وراه في البرية هو كان باصص ان هو عريس والشعب كله عروس. اذا تشبيه الله له المجد بعريس والشعب او النفس بعروس ده تشبيه مالي الكتاب، فما نجيش في سفر النشيد نعترض وهو في أرمية وفي أشعية وفي هوشع وفي بولس وفي كلمات الانجيل، كل التشبيه ده مكرر وموجود كتير قوي. ده لدرجة ربنا حب انه يوصل لنا فكرة ترك الله قد ايه بيجرح ربنا وشبهها بالخيانة الزوجية. فحزقيال 16 مثلا يحكي قصة ازاي العريس اختار انسانة يعني مهملة وبعدين حبها، يقول واذا زمن وكدما الحب وخدها ولبسها وشيكها وعملها ملكة، وبعدين راحت خانته عشان يقول لهم شوفوا الشعب عمل فيه ايه بعد ما عملت منه شعب مختار راح يعبد اوثان. نفس الكلام ده اتكرر في سفر هوشع لما قال له روح يا هوشع خد لنفسك امرأة زنا عشان تقول للشعب انا اتجوزتكم او ارتبطت بيكم كارتباط رجل بامرأة وبعدين انتوا بتسيبوني وتروحوا لآلهة اخرى. اذا مش غريب على سليمان انه يكتب السفر كله من هذا المنطلق، سفر ارتباط الله بشعبه
أو سفر ارتباط الله بالنفس البشرية على ألفاظ وتعبيرات ارتباط الرجل بامرأته. وأي حد يحاول يفسر الكلام ده بطريقة بشرية حسية خرج بره روح الكتاب، لأن ده اللي استلمناه عبر 2000 سنة من أباء الكنيسة القديسين، كلهم فهموها بالطريقة دي. فلما يجي واحد يفسرها النهاردة بطريقة حسية بشرية يبقى خرج بره الخط. ولما ندخل في النص ونعيش معاه هتكتشفوا أن الألفاظ كتير منها ما ينفعش أبدا يتقال على رجل ومراته بجد أو عريس وعروسته بجد، لازم يقصد بها معنى رمزي. لا يستقيم المعنى إن أخذ في حرف، ما تمشيش، لا كل المعنى هنا رمزي. وطبيعي أن اللي يكتب سفر زي كده هو سليمان، لأنه أحكم واحد في جيله، ولأنه كان شاعر بطبعه وفنان، ولأنه كل حاجة بيعملها بعمق جديد، حتى الهيكل سليمان اللي عمله، ولأنه قبلها كتب سفر الأمثال، ولأنه داق الدنيا بكل اللي ما فيها وبعدين تسامى عنها. فمع فترة هذا السمو كان هو الطبيعي اللي يكتب حاجة زي كده. سفر النشيد سماه واحد من القديسين سفر البتوليين، يعني شوفوا عكس اللي بيقولوا الناس بتقول فيه ألفاظ جسدية وحسية كتيرة، إنما السفر ده كانوا يحفظوه الرهبان والبتوليين من كتر إحساسهم. أصل الإنسان البتول بتولية حقيقية، أكتر واحد بيحب ربنا فيتلذذ بالكلام ده بالمعاني الروحية اللي فيه ويعيش فيها أكتر من أي حد، وده اللي هنحاول نعيشه مع بعض الفترة الجاية. نشيد الأنشاد الذي لسليمان. لما نقول نشيد الأنشاد، السفر كله عبارة عن سيمفونية حب، فكأن أغنى أغنية في التاريخ، أجمل شعر يتقال، هو في حب الله. شوف، تعمل خير كتير، تخدم ناس كتير، تصوم، تجاهد، تصلي، إنما كل كوم والحب الإلهي هو أغلى حاجة تقدمها لربنا. لما تبقى حياتك كلها حب حقيقي تبقى أنت بتعزف نشيد الأنشاد لسليمان أو ليك. فنشيد الأناشيد يعني إذا وجدت أناشيد كثيرة، يعني تعبيرات حب لله لها أشكال وألوان، فإن أسمى تعبير في العلاقة مع الله هو حب الله ذاته. يعني في واحد يمشي في الطريق الروحي مش خايف من جهنم، كويس، وفي واحد يمشي في الطريق الروحي عشمان في السماء وطمعان في السماء، كويس، إنما في واحد يجري في الطريق الروحي لأنه بيحب ربنا، بيحبه، لا بيفكر كتير في جهنم ولا مشغول قوي بالأجر السماوي قد ما هو كل اللي بيحركه إيه، بيحب ربنا قوي، فعاوز يرضيه كل لحظة، مش عاوز يبعد عنه ولا لدقيقة. هو ده بقى نشيد الأناشيد، يعني أجمل ما يقدمه الإنسان لله هو تعبيرات الحب، أجمل حاجة يستقبلها ربنا من الإنسان. سفر النشيد كأنه مزمور من المزامير بس طويل شوي. وبرضه فكركم ان في مزامير قريبة للمعنى ده، مثلا مزمور فاض قلبي بكلام صالح، تلاقوا كلام عن العروسة ويقول كل مجدها من داخلها مزينة بأنواع كثيرة، تدخل عذارى في أثرها، يبلغنا إلى الملك بفرح وابتهاج، يدخلنا، كل الكلام ده قريب جدا لسفر النشيد. إذن نفس الروح اللي موجودة في المزامير وفي الأنبياء وفي العهد الجديد هي روح سفر النشيد. نشيد الأنشاد الذي لسليمان. قبل ما ندخل في النشيد، لأنه قطعة فنية أدبية، في 4 شخصيات بيظهروا في الأوبريت ده، معمول زي أوبريت لأنه كان يغنى بموسيقى زي المزامير، كانت بتترتل ترتيل. في شخص العريس، والعريس هنكتشف هو نفسه الملك وهو نفسه الراعي، يبقى شخصية رجالي، هو العريس، الملك، الراعي. وفي شخص العروس، ودي كانت جارية سوداء، إنما هي دي بقى اللي اختارها تبقى عروسة، تبقى ملك. وفي شخصية البنات،
أصحاب العريس أصحاب العروس

بنات أورشليم، وفي شخصية أصحاب العريس، وفي شخصية أخرى أو مجموعة أخرى هم الحرس. إذن في خمس مجموعات أو خمس أصوات هيطلعوا في الأوبريت ده في النشيد، وكل آية هنحاول نميز مين اللي بيقولها، العريس ولا العروس ولا البنات أصحاب العروسة ولا أصحاب العريس ولا الحرس. يبدأ السفر بكلمة ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر. مين اللي بيتكلم؟ العروس. يبقى بداية السفر هو اشتياقات نفس. أول السفر هي اشتياقات نفس تحب الله. تصوروا معايا إنسان سهران بالليل يقول له رب عاوز أحس بيك، رد علي، عاوز أشوفك، عاوز ألمسك، عاوز أتمتع بحضنك زي يوحنا اللي كان يحط راسه على صدرك، عاوز إيدك اللي كانت بتتحط على الأطفال تيجي على راسي. فتعبر العروس وتقول إيه؟ ليقبلني بقبلات فمه. فبداية السفر كله هي اشتياقات النفس للمسيح له المجد، وأي حد يحب ربنا يشعر بالمعنى ده. وقبلات فم الله له كل المجد مش بتتاخد بالشكل الحسي، إنما كلمات ربنا هي قبلات فمه. يعني لما ربنا يقول لك لا تخف أنا معك، تشعر بقبلة كلها أمان كلها حب. لما يقول لك دعوتك باسمك أنت لي، تحضن وقبلة، تشعر بأمان وفرح. لما تسمع من يمسسكم يمس حدقة عينه، قبلة كلها بهجة، وعد مريح جدا. لما يقول أنا فاديك أنا مخلصك أنا هو الرب إلهك أنا، كل دي قبلات. فكأن النفس اللي بتحب ربنا تتلذذ بكلماته كمان يتلذذ بقبلاته. إذن النفس لما تقول ليقبلني بقبلات فمه، زي واحد كده قاعد بقى بيفتح الإنجيل يقول له يلا يا رب بقى دوقني كده قبلة من فمك، اديني وعد من وعودك الحلوين، اديني كلمة كلها حب تديني ثقة وأمان وفرح وتطلعني برا الدنيا كلها. فهنا دي عروس لكن بالمعنى الروحي، والعريس هو المسيح له المجد. والتقبيل ده يفكرنا لما ربنا يسوع حكى لنا مثل الابن الضال، عشان يورينا فرحة الأب بابنه التائب. لما كان راجع لابن الضال وهو طبعا مبهدل وحافي وريحته يعني خنازير وعامل عاملة وحش، إنما إذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن وركض ووقع على عنقه وإيه وقبله. إذن كل تائب بيفتكر الحتة دي، النفس التائبة بتقول له يا رب أطمع في قبلة، أنا مستهلش، أنا جرحت اسمك وأهنته، وأنا جاي من عالم خنازير، وأنا لوثت يعني كرامتك كملك، إنما أنا رجع لك ما عنديش حد تاني. ينفع أطمع في قبلة؟ إذن العروس التائبة الباكية تقول ليقبلني بقبلات فمه، يقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر. هنا مجرد أن العروس اشتهت هذه القبلة، يعني النفس اشتهت الحضن الإلهي. فكركم برضو معنى داود النبي قال أعظمك يا رب لأنك احتضنتني. إذن فكرة الحضن والقبلة مليانة في الكتاب. الإنسان في عمق الصلاة يشعر وكمان دخل في حضن الله. الإنسان من عمق اتحاده بربنا يشعر وكأنه تمتع بقبلة أبوية من فم الله. حاجة كبيرة قوي يحسوها القديسين، وإحنا نشتاق لها كلنا. مجرد أنك تبقى مشتاق من كل قلبك أنك تتمتع بحب ربنا، يحصل إيه؟ ربنا ما تأخرش عن حبايبه. اللي بيقول أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد وفتح الباب، تصور بقى أول ما يفتح الباب تلاقيه

ايه فاتح احضانه ياخذ الشخص في حضنه، لان هو واقف على الباب بيخبط، ودي هتيجي لسه في سفر النشيد. فكانها مجرد قالت ليقبلني بقبلات فمه لقيته قصادها، فقالت له لان حبك اطيب من الخمر. يعني تلاحظوا ايه ليقبلني، معناها هو شخص غائب، ليقبلني يعني يا ريته يجي دلوقتي يقبلني. انما بقيت الايه لان حبك، ما قالتش لان حبه، لا، معنى كده ايه في نص الايه جه، يعني ما لحقتش تقول شهوتها ورغبتها انها تتمتع بربنا. هذه النفس لقت ربنا قصاد عينيها، لقيته حاضر، لقيت تعزيه الروح القدس، لقيت احساس الحضور الالهي، فقالت له رب لان حبك اطيب من الخمر. شوفوا بقى المستوى الروحي ده، احنا كمبتدئين ممكن نقعد فتره عشان نوصل بس للاحساس بحضور ربنا، انما المتقدمين اللي عايشين في حب مستمر عشاق الله، مجرد بس يشتهوا الوقوف في حضره ربنا يشوفوا ربنا، لان عندهم احساس دائم بحضور ربنا. لان حبك اطيب من الخمر، يعني ايه؟ الخمر في الكتاب رمز للفرح، احنا مش بناخدها بمعنى الفرح الحرف، حرفيا الخمر مرفوض، انما في لغه الكتاب، لان كانوا زمان في القرى يعصروا العنب ويشربوا لما يكون عندهم افراح زي عرس قانا الجليل، ويكون لسه فريش ما تخمرش. فالخمر مقصود به دايما الاحتفال الفرح، والخمر او الكرم بالذات برضو مقصود به دايما الرخاء والغنى. البلاد دي كانت لما تثمر يطلع فيها كروم، ويطلع فيها خضرة، ويطلع فيها زيتون، ويطلع فيها حنطة. فلما تقال الحنطة والكرم رمز في العهد القديم للغنى، وفي العهد الجديد للغنى الروحي بجسد الرب ودم. إنما حبك أطيب من الخمر إشارة، يعني إيه؟ يعني ملذات الدنيا كلها وأفراح الدنيا كلها وشهوات الدنيا كلها، ما تجيش حاجة جنب لحظة من الحب الإلهي. يبقى العروسة دي بتقول له حبك يا رب أجمل من أي خمر في الدنيا. لو عملوك يا نفس ملكة في الدنيا وخيروك بنت تبقي عبدة لله، تقول لا طبعا، عبدة عند ربنا، عروسة للمسيح أجمل جدا من كنوز الدنيا كلها. حبك أطيب من الخمر. الإنسان كلما ازداد روحانيا وقرب من ربنا يشعر أنه لذة الصلاة أجمل من لذة الأكل والشرب، ولذة الخلوة أحلى كتير من تسقيف الناس ومجد الناس والكرامة في الدنيا، ولذة التوبة والانسحاق أمام الله أجمل جدا من ملذات الغنى والفلوس واللبس والمنظر. فيقول حبك أطيب من الخمر. يبقى الواحد مش بيقرب من ربنا في الأول، يمكن الواحد يزق نفسه زق كده، إنما لما يقع في الحب الإلهي، لما يحب ربنا من كل قلبه يقول الكلام ده. يعني مفتاح فهم هذا السفر كلمة تحب الرب إلهك من كل قلبك، اللي فهم دي هو اللي يفهم بقية السفر. ده اللي يقول حبك أطيب من الخمر. شوفوا مثلا واحد زي موسى النبي، قيل عنه إيه؟ مفضلا بالأحرى أن يزل مع شعب الله من أن يكون له تمتع وقتي بالخطية، حاسبا عار المسيح غنى أفضل من كنوز مصر كلها. يعني هيبقى عبد عبراني ويتزل في الصحراء ويبقى مطرود هو والعبرانيين اللي معاه، قال ده كده أحلى جدا من بيت فرعون، وكون يبقى فرعون في يوم من الأيام. لا لا، مع ربنا أحلى، حبك أطيب من الخمر. يبقى عشان تدوق القبلات الإلهية، ترى أنت دقت الحب الإلهي وبقيت بتفضل حب ربنا عن حب الدنيا ولا لسه؟ وده السؤال المهم.
تقدر تقول

يا رب متعني بحضورك وقبلني بقبلات فمك، وتقول معاها حبك يا رب أطيب من الخمر، لرائحة أدهانك الطيبة. يعني هو عمل إيه؟ العريس خد زي بقى العروسة دي زي بنت صغيرة كده وحضنها، فهي دخلت جوه هدومه، فلما دخلت جوه هدومه شمت ريحة حلوة، فقالت له يا ريحتك حلوة أوي، لرائحة أدهانك الطيبة. شوفوا احنا في الطقس القبطي دايما نملى صلواتنا بالبخور، بخور له ريحة حلوة، وكأننا دخلنا في الحضن الإلهي. فما نشم الريحة الحلوة زي اللي دخلنا جوه حضن ربنا وبنقول له يا رب ريحتك حلو، الجو بتاعك جميل، لرائحة أدهانك الطيبة. برضو تأكيدا أن الكلام ده فهموه الأباء بنفس المعنى، بولس الرسول استخدم المعنى ده وقال أنتوا دلوقتي رائحة المسيح الزكي، كورنثوس الثانية 2. يعني إيه إحنا ريحة المسيح؟ عارف لما تبقى يعني دخلت في جلبية واحد كله بخور، تطلع أنت كمان ريحتك بخور، بمعنى النفس اللي شبعت بحضور ربنا خدت من ريحة ربنا وطلعت، فبقت ريحتها ريحة ربنا. يعني الشخص الذي يلتصق بالله يحمل جمال الله، واحد زي موسى النبي من كتر ما يطلع الجبل وما ينزلش بقى في الآخر وشه منور، الناس مش قادرة تبص فيه. طب الناس ما تقدرش تبص في النور الإلهي دلوقتي، مش قادرة تبص في نور موسى، طب هو موسى يطلع ايه؟ لا، لرائحة أدهانك الطيبة، من كتر العشرة من كتر القعدة مع ربنا بقت جمال ربنا ساطع على وجه موسى النبي. ايه اللي يخلي مناديل بولس الرسول تخرج الشياطين وتشفي الامراض؟ يطلع ايه المنديل يعني؟ ويمكن في صديد ولا في حاجه مش حلوه، ايه قيمته يعني؟ بس طالع من بولس اللي طالع من المسيح، فيبقى ايه؟ ادهانك الطيبه. ايه هد بالثوب اللي نازفه الدم مسكت فيه عشان تخف؟ الا الناس اللي لزقوا في ربنا بقوا زي هود بثوبه، يعني لازقين له طول الوقت، يعني ما بيسيبهوش ابدا، ما بيفرقهوش، بيصلوا طول الوقت، دول بقوا كهود بثوبه، اللي يلمسهم ياخد منهم شفاء وياخد منهم حياه. فهي بتقول له لرائحه ادهانك الطيبه، يعني انت لما تقف عند ايقونه انبا انطونيوس تقول له رائحه ادهانك الطيبه يا رب، انبا انطونيوس ريحته جميله بيك. تقف عند ماري جرجس تقول له رائحة أدهانك الطيبة، رائحة المسيح الزكي، وتغير تقول وأنا إمتى بقى هتبقى ريحتي حلوة زيهم؟ إمتى ريحة المسيح تفوح مني؟ إمتى حلاوة ربنا تبان عليا؟ تبان عليك إمتى؟ لما تبقى عروس، لما تبقى جوه الحضن الإلهي، لما تتمتع بالقبلات طول الليل، لما تقول حبك أطيب من الخمر، لما توصل للي وصلوا له تطلع منك الريحة الحلوة، لرائحة أدهانك الطيبة. تفكرنا الكلمة دي برضو بساكبة الطيب، الست دي حبة المسيح وكأنها حافظة سفر النشيد، وبعدين يعني جات مكسوفة لكن بتحبه جدا، بتحبه بجنون، وجابت كل اللي عندها حطته في قرور الطيب وسكبته على رأسه، فغرق هدوم، فبقت ريحة هدوم المسيح ريحة حلوة. الريحة الحلوة دي نتاج ايه؟ نتاج حب. فلما تهمهموا الناس واعترضوا التلاميذ وقالوا مش خسارة الفلوس، قال لهم سيبوها سيبوها، فعلت بي عملا حسنا، ده انا عاوز كل الناس تحبني بهذا المستوى، ده اللي بيطلع الريحة الحلوة هو الحب الإلهي. جمال أي قديس في كم يحب الله، ريحة أي إنسان عطرة، لما يقولوا سيرة عطرة مقصود بها إيه؟ حب ربنا قوي، فبقت إيه حياته كلها كده ريحتها حلو. لرائحة أدهانك الطيبة، اسمك دهن مهراق. هي أول ما شافت عرسها جريت عليه كطفلة بتجري على أبوها وبتنادي على اسمه، أول ما تقول اسمه تفوح الريح، حاجة غريبة، يعني إيه اسمك دهن؟

المهراق. لما بتنزل الدهن ده اللي هو الزيوت العطرة دي بتفضل تدلدق كده على الهدوم وتدي شعور بالنشوة والسعادة. مجرد الإنسان ينادي اسم ربنا يشعر ببهجة ونشوة وفرح زي اللي دلق عليه طيب غالي كثير السمن.

طب إيه رأيك في طريق للتمتع بهذا الجمال والحضور الإلهي؟ هو الاسم. اسم ربنا في سر عجيب، لما تنادي على اسم ربنا كتير تشم الريحة الحلو، تتملي أنت ذاتك بأطياب وأدهان عطرة. يعني إيه؟ عشان يبقى كلام عملي، تدريب صلاة يسوع أو الصلاة السهمية، إن الواحد يفضل يقول يا رب يسوع المسيح ارحم، يا رب يسوع المسيح أشكرك، يا رب يسوع المسيح استر علي، يا رب. مش صعب. لما الواحد يفضل يقولها آلاف المرات وينشغل بهذا التدريب، يجي الوقت اللي يشعر إنه منتشي وعايش كأنه بره الدنيا، وعايش كأنه فرحان بربنا طول الوقت، يدي سلام في القلب وسلام للعقل وهدوء نفسي. اسمك دهن المهراق، فتقول مع عروس النشيد يا رب اسمك حلو قوي، زي ما نقولها في التسبحة، اسمك حلو ومبارك في أفواه قديسيك. ونقول ما هي الجوهرة الغالية الكثيرة الثمن إلا الاسم الحلو بتاع ربنا يسوع له المجد. دي الجوهرة التي مضى التاجر وباع كل شيء واشتراه. فاكرين المثل بتاع الملكوت لما قال يشبه ملكوت السموات؟ في التسبيح الآباء القديسين علمونا أنه قصدوا بالجوهرة الاسم. فتلاقوا واحد تاجر بتاع لقال يعني بيفهم في الدنيا كويس وبيدور على أغلى حاجة يشتريها، فلا اسم ربنا أغلى حاجة، فباع كل شيء واشترى الاسم. يعني ساب كل اللي في إيده وانشغل أنه ينادي على اسم ربنا صبح وليل، فيبقى فرحان بربنا ويقول اسمك دهن مهراق. مهراق يعني يبتدي ينزل يسيل. والدهن المهراق ده عارفين لما نزل الطيب على رأس المسيح، نزل من على اللحية إلى كل الهدوم، ودي بتتقال في تسبيحة باكر وبتتقال في المزمور، مثل الطيب على رأس هارون الكاهن النازل على اللحية إلى أسفل الرجلين. خدوها بقى أباء الكنيسة وقالوا لا، هارون مين؟ احنا هاروننا مسيحنا، ربنا يسوع هو رئيس الكهنة الأعظم. احنا لما نقدم له كل قلوبنا بحب كمان يسكب طيب على رأسه، ينزل الطيب على اللحية، يبقى أول ناس تتعزى وتفرح الكهنوت، وبعدين ينزل على الكتاف وعلى القلب وعلى الصدر وعلى الجسم، يمسح كل يوم الشيوخ والصبيان والفتيان والخدام. يبقى لما تبقى الكنيسة عايشة في حب إلهي وكل الكنيسة بتسبح بفرح وكل شخص هيمان بربنا، تبقى كده الحكاية كده كطيب منسكب على رأس الكل، كله فرحان. شوف معايا لما يكون قداس كل الناس تائبة وكل الناس خجلانة من ربنا، كل الناس بتحب ربنا، وكل واحد في سر يقول له يقبلني بقبولات فمه، وكل واحد عمال يصرخ اسم ربنا يسوع، طيب ينسكب على الكل، تعزيات على الكل، أفراح للكل، يطلع الكل وشهم منور لأنهم خرجوا من حضور العريس. ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر، لرائحة أدهانك الطيبة، اسمك دهن مهراق، لذلك أحبتك العذارة. برضو هنا ملحوظة، لو دي عروسة من بتوع الدنيا مش بقى نفس، في عروسة هتبقى فرحانة ان البنات بيحبوا عريسها، ما يمشيش الكلام ده في الدنيا. وبعد شويه هيجروا معاها على حجرته. طب ده كلام؟ لا، ده معناه معنى روح. النفس اللي تحب ربنا تحب ان كل الناس يحبوا ربنا. النفس اللي تبقى هيمانه بربنا يبقى لسان حالها تعالوا ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. الشخص اللي يحب ربنا ما بيغيرش ابدا ان الناس تحب ربنا اكتر منه، بالعكس بيبقى نفسه كل الناس تعرف ربنا. فالعروسه دي لانها عروس روحانيه ما هياش بلغه جسديه، تقول له عشان كده بيحبوك، لذلك احبتك العذاره. العذاره بيحبوك لان اسمك دهن مهراق، لان حبك اطيب من الخمر. يبقى هي شايفه عذاره كتير جايين بيجروا عليه، فبتقول له طبعا يجروا عليك، هو في احلى من كده؟ ما يكون واحد بيصلي ولقى واحد جه من قبل رفع بخور باكر ولا واخد الليله كلها

تسبيح. قال له طبعا يا رب تستاهل الحب يا رب، تستاهل الناس تسيب الدنيا عشانك، تستاهل الطوابير اللي وقفوا شهداء عشانك، تستاهل الناس اللي باعت الدنيا كلها عشان تجري وراك، طبعا تستاهل. لذلك احبتك العذارى. كل ما تحب ربنا كل ما تفهم سر القديسين اكتر. ايه اللي يخلي واحد زي مرجرجس يبيع الدنيا والملك ويتعذب 7 سنين وهو فرحان؟ حب، حب ربنا جدا. مش هتقدر تعرف سر مرجرجس غير لما تحب ربنا قوي فتقول له فهمت يا رب، فهمت ليه مرجرجس عمل كده، وفهمت ليه الست دميان عملت كده، وفهمت ليه ام بنطونيوس عمل كده. لذلك احبتك العذارى، كل دول عذارى، لان العذارى عندنا مش بنات، العذارى هي النفوس اللي حبت ربنا فلم ترى عريسا اخر الا الله، حتى لو متزوجين على فكره. يعني ممكن يكون واحد متجوز لكن عذراء عفيفه للمسيح، بمعنى قلبه لربنا، بيحب ربنا من كل القلب. هنا الجواز ما يعطلش الحته دي. لذلك احبتك العذارى، ده اللي خلى بولس يقول خطبتكم لرجل واحد لاقدم عذراء عفيفه للمسيح، وده اللي خلى ربنا يسوع يقول يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى أخذنا مصابيحهن وخرجنا لاستقبال العريس. أهو الكلام ماشي، العريس هو المسيح، وفي عذارى طلعوا يستقبلوه، في عذارى بيحبوه قوي ففضلوا يطمنوا على الزيت وعلى المصابيح وعاوزين يبقوا جاهزين، وفي عذارى نص نص جاهلات ما اهتموش بالزيت وما اهتموش بالمصابيح وناموا، ولما صحوا لقوا نفسهم مش جاهزين. يبقى هنا احبتك العذارى دول العذارى الحكيمات اللي صهروا وحبوا ربنا قوي، فهنا العروس غيرانه منهم، بس دي غيره مقدسه، دي غيره حلوه. يا ريت نغير من القديسين، يا ريت نغير من اللي حبوا ربنا قوي، يا بختهم دول اللي متمتعين بربنا ويتمتعوا بيه الى الابد. وبعدين يبدو ان العريس هي خلاص يعني خدها في حضنه وشمت ريحته الحلوة وقالت اسمه الجميل وقالت له كل الناس بتحبك، ابتدى يتحرك فقالت له لا اجذبني وراءك، هتمشي خدني معك، هتتحرك يمين تتحرك شمال شدني، انا ما فيهاش حيل، انا ما بعرفش امشي لوحدي، اجذبني وراءك. دي كلمة جميلة قوي. احنا عندنا نوع من الفتور او البلادة أو البطء. ليه؟ لأن مش بنحب ربنا كفاية. على قد ما الواحد يحب ربنا قوي على قد ما ياخدها جاري، وده اللي قاله معلمنا بولس لما قال أركضوا لكي تنالوا، خدوها جاري، وقال أنا أركض، أنا شخصيا بجري. إيه اللي بيخليك يا بولس تجري؟ هل بحبه؟ بحب ربنا قوي فمش قادر أتمشي، خدها جاري، مستخسر اليوم اللي بيعدي، مستخسر الساعة اللي بتروح، مستخسر الوقت اللي مفهوش صلاة. ليه كده؟ حب. اللي بيحب بيجري، فهنا بتقول له اجذبني وراءك فنجري. انت خطوتك سريعة واحنا على قدنا، لكن لما تشدنا هنجري وراك. اجذبني وراءك يقولها كل واحد تعبان فينا، وهو بيقول له رب نفسي اصلي عدل مش عارف، شدني يا رب للصلاة، نفسي اخدم كويس يا رب مش عارف، شدني انت للخدمة، نفسي اسامح الناس مش عارف، شدني انت للتسامح. اجذبني وراءك فيها طلب النعمة، يا رب انا ضعيف ان انا امشي وراك، انا مش عارف امشي وراك، انا نفسي ومش قادر، نفسي أتبعك أينما تمضي بس أنا مش عارف، ما تشدني، امسك إيدي وجرني جر، لأني أنا تقيل، لأني أنا كسلان، لأن لسه حاجات كتيرة بتشدني الورا، أنت شدني لقدام. طلبة جميلة تعترف فيها العروس بعجزها وضعفها وقلة حيلتها، اجذبني وراءك. وكأنها عشان تغري العريس تقول له على فكرة لو شدتني مش هاجي لوحدي، هجيب لك معايا ناس كتير، فاجذبني وراءك فإيه؟ فنجري. يعني موسى النبي يقول له رب أنا عجوز، إنما لو شدتني هشد شعب وراي، بس شدني. فكان ربنا عمود السحاب ينزل يجر موسى، موسى يجر
كذا واحد وراء مئات الالاف وراء. ليه؟ هم ماشيين وراء موسى، وموسى ماشي وراء المسيح. اجذبني وراءك فنجري. الام تقول له يا رب خليني احبك قوي واجري وراك جري عشان اخلي عيالي يجروا وراك، لو شدتني هشد عيالي. الاب يقول له يا رب انا وبيتي نعبدك، خليني اجري وراك عشان بيتي كله يجري وراك. الكاهن يقول له يا رب خليني اجري وراك عشان شعب الكنيسه كله يجري وراك. الخادم يقول له يا رب خليني اجري وراك عشان عيالي او مخدوميه يعرفوا يتعلقوا بيك. اجذبني وراءك فنجري. يبقى الواحد بيطلب من ربنا انه يشده لان هو مش عارف يجري او يمشي. طبعا تلاحظوا هنا الاستجابه فوريه، اول ما قالت لي يقبلني بقبلات فمه لقيته قصاد حبك اطيب من الخمر. اول ما قالت له اجذبني ابتدى يشد. طب هياخدها على فين؟ قالت ادخلني الملك الى حجاله. يبقى اجذبني يعني ايه؟ يعني خدها من ايدها ودخلها على قصر الملك. الحجال هو الاوضه الضخمه بتاعه الملك المزينه المكرمه. ادخلني الملك الى حجاله. يبقى النفس اللي بتحب ربنا بتقول له شد فيا شد يا رب لغايه ما تدخلني السماء. انا مش هقبل اعيش معاك على الارض بس، انا هفضل وياك لغايه ما تدخلني عندك الى حجالك. الحجال هو الحياه الابديه، هو السماء. فالنفس تبقى مشتاقه لدخول السماء وتقول ادخلني الملك الى حجاله. فتسمع البنات اللي معاها ما هم تشدوا في رجليها، يقوموا هم يقولوا بقى خلي بالكوا نبتهجوا. نبتهجوا يبقى مش هي اللي بتقول، يبقى فريق البنات، يبقى فريق العذارة دخل. يبقى واضح ان الموضوع مش جسدي خالص، ده موضوع روحي. لما دخلت الحجال لقت كل السماء بتقول ايه؟ نبتهج ونفرح بك، الملائكة والقديسين والشهداء والأبرار. فدخلت الى الحجال ولقت حفلة ضخمة. قالت له انا وصلت للعز ده كله، نبتهج ونفرح بك. يبقى العروس دخلت الى العرس او الى الحجال، الى المكان الخاص بالملك، فوجدت عذارى كثيرات سبقوها وكلهم بيقولوا له أجيوس المجد ليك يا رب، نبتهج ونفرح بك. نذكر حبك أكثر من الخمر. لقت اللي هي كانت قالته في الأول حبك أطيب من الخمر، هم بيقولوا في السماء، هم بيقولوا في الحجال إيه؟ نذكر حبك أكثر من الخمر. يعني إحنا يا رب قعدتنا معاك أغلى عندنا من أي حاجة، حضورك وسطينا أطعم من أي حاجة في الدنيا. لما يقولوا لنا ترجعوا الدنيا تاني تاخدوا فلوس وتاخدوا مراكز وتاكلوا حلو، نقول لا لا نرجع نعمل ايه؟ حبك اطيب من الخمر. اذا هنا مين اللي بيتكلم؟ فريق العذارة اللي هم القديسين اللي سبقوا، اللي العذراء بتاعتنا دي العروسة دي بتغير منه. يبقى النفس اللي فينا بتبص على الايقونات الحلوة وتسمعهم كلهم بيقولوا نبتهج ونفرح بك، نذكر حبك أكثر من الخمر. الدخول إلى الحجال معناه الدخول إلى سر الملك. لما النفس بتحب ربنا، ربنا بيطلعها على أسراره. ربنا ما بيخبيش سره عن حبيبه. أبونا إبراهيم لأنه دخل إلى حجال الملك، ربنا يسوع مشى الاثنين ملائكة اللي هم اسبقوا أنتوا على سدوم، وبعدين قال في باله ايه؟ هل اخفي عن ابراهيم ما انا فاعله؟ طب يا رب انت اله وهو انسان، انت تخفي زي ما انت عاوز. قال لا ما ينفعش، وابراهيم يكون ام عظيمة، ده لازم يشد ولاده كمان. هقول له السر. تقول له السر ليه؟ ما هو بشر، ما هو تراب. هو نفسه بيقول لك انا تراب ورماد، يقول بس مش هقدر اخبي عنه لأنه دخل إلى الحجال، لأنه بقينا أصحاب، بقى قريب ليا قوي، ما ينفعش أخبي عنه حاجة، لازم أقول له. إذا أنت لما بتقرب من ربنا قوي تنكشف ليك أسرار. يوحنا الرائي بقى في بطمس مجرب ومنفي، وبعدين ربنا يقول وهل أخفي عن يوحنا جمال السماء؟ تعال يوحنا اصعد إلى

هنا فأريك ما لابد أن يكون، تعال فرجك على السماء. طب يا رب لسه بدري على السماء. قال معلش، دخل إلى الحجال، لازم أفرجه، أفرجه عما سيكون بعد كده، عن المجد اللي مستنيه ومستني كل الأحباء. عشان كده ربنا يسوع يقول أنا لا أعود أسميكم عبيد بل أحباء، لأني أخبرتكم. أنا قلت لكم أسرار كتير، ما بقيتوش عبيد، بقيتوا حبايب، لأن بقيتوا عارفين أسرار. نبتهج ونفرح بك، نذكر حبك أكثر من الخمر، بالحق يحبونك. هي بقى بترد العروسة كأنها دخلت السماء، أو زي واحد دخل القداس ولقى بقى إيه اللي هيمان بتسبيح، واللي راكع ويسجد، واللي دموعه على خده، واللي إيديه مرفوعة للسماء، فيبص حواليه كده يقول له إيه، بالحق يحبونك يا رب. صحيح كلهم بيحبوك، كلهم بيحبوك من قلبهم، ولا حد باصص حواليه، ولا حد بيبص في الساعة، ولا حد بيقول رجلي وجعتني، ولا حد بيفكر، كله بيحب. اللي يدخل على السماء يقول كده بالحق يحبونك، كل دول بيحبوك، وعشان كده دخلوا إلى الحجال. واضح أنه حفل في العريس وفي كل العرايس، في كل العذارى. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد، آمين.

سفر الخروج الأصحاح 22. إذا سرق إنسان ثورا أو شاة فذبحه أو باعه يعوض عن الثور بخمسة ثيران وعن الشاة بأربعة من الغنم. إن وجد السارق وهو ينقب فضرب ومات فليس له دم، ولكن إن أشرقت عليه الشمس فله دم، إنه يعوض. إن لم يكن له يبع بسرقته. إن وجدت السرقة في يده حية، ثورا كانت أم حمارا أم شاة، يعوض باثنين. إذا رعى إنسان حقلا أو كرما وسرح مواشيه فرعت في حقل غيره، فمن أجود حقله وأجود كرمه يعوض. إذا خرجت نار وأصابت شوكا فاحترقت أكداس أو زرع أو حقل، فالذي أوقد الوقيد يعوض. إذا أعطى إنسان صاحبه فضة أو أمتعة للحفظ فسرقت من بيت الإنسان، فإن وجد السارق يعوض باثنين. وإن لم يوجد السارق يقدم صاحب البيت إلى الله ليحكم هل لم يمد يده إلى ملك صاحبه. في كل دعوى جناية من جهة ثور أو حمار أو شاة أو ثوب أو مفقود ما يقال إن هذا هو، تقدم إلى الله دعواهما، فالذي يحكم الله بذنبه يعوض صاحبه باثنين. إذا أعطى إنسان صاحبه حمارا أو ثورا أو شاة أو بهيمة ما للحفظ فمات أو انكسر أو نهب وليس ناظر، فيمين الرب تكون بينهما، هل لم يمد يده إلى ملك صاحبه؟ فيقبل صاحبه فلا يعوض. وإن سرق من عنده يعوض صاحبه. إن افترس يحضره شهادة، لا يعوض عن المفترس. وإذا استعار إنسان من صاحبه شيئا فانكسر أو مات وصاحبه ليس معه يعوض، وإن كان صاحبه معه لا يعوض، إن كان مستأجرا أتى بأجرته. وإذا راود رجل عذراء لم تخطب فاتجع معها يمهرها لنفسه زوجة، إن أبى أبوها أن يعطيه إياها يزن له فضة كمهر العذارة. لا تدع ساحرة تعيش، كل من اتجع مع بهيمة يقتل قتلا. من ذبح لآلهة غير الرب وحده يهلك. ولا تضطهد الغريبة ولا تضايقه، لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر. لا تسئ إلى أرملة ما ولا يتيم. إن أسأت إليه فإني إن صرخ إلي أسمع صراخه، فيحمى غضبي وأقتلكم بالسيف، فتصير نساؤكم أراملة وأولادكم يتامى. إن أقرأ

أردت فضة لشعب الفقير الذي عندك فلا تكن له كالمرابي، لا تضع عليه ربا. إن ارتهنت ثوب صاحبك فإلى غروب الشمس ترده له، لأنه وحده غطاؤه، هو ثوبه لجلده. في ماذا ينام؟ فيكون إذا صرخ إلي أني أسمع، لأني رؤوف. لا تسب الله ولا تلعن رئيسا في شعبه، لا تؤخر ملء بيضرك وقطر معصرتك وأبكار بنيك تعطيني. كذلك تفعل ببقرك وغنمك، سبعة أيام يكون مع أمه، وفي اليوم الثامن تعطيني إياه، وتكونون لي أناسا مقدسين، ولحم فريسة في الصحراء لا تأكلوا، للكلاب تطرحونه.

الأصحاح 23. لا تقبل خبرا كاذبا، ولا تضع يدك مع المنافق لتكون شاهد ظلم. لا تتبع الكثيرين إلى فعل الشر، ولا تجب في دعوة مائلا وراء الكثيرين للتحريف، ولا تحابي مع المسكين في دعواه. إذا صادفت ثور عدوك أو حماره شاردا ترده إليه. إذا رأيت حمار مبغضك واقعا تحت حمله وعدلت عن حله، فلا بد أن تحل معه. لا تحرف حق فقيرك في دعواه. ابتعد عن كلام الكذب، ولا تقتل البريء والبار، لأني لا أبرر المذنب. ولا تأخذ رشوة، لأن الرشوة تعمي المبصرين وتعوج كلام الأبرار. ولا تضايق الغريبة، فإنكم عارفون نفس الغريب، لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر. وست سنين تزرع أرضك وتجمع غلتها، وأما في السابعة فتريحها وتتركها ليأكل فقراء شعبك، وفضلتهم تأكلها وحوش البري. كذلك تفعل بكرمك وزيتونك. ستة أيام تعمل عملك، وأما اليوم السابع ففيه تستريح، لكي يستريح ثورك وحمارك، ويتنفس ابن أمتك والغريب. وكل ما قلت لكم احتفظوا به، ولا تذكروا اسم آلهة أخرى، ولا يسمع من فمك. ثلاث مرات تعيد لي في السماء، تحفظ عيد الفطير، تأكل فطيرا سبعة أيام كما أمرتك في وقت شهر أبيب، لأنه فيه خرجت من مصر، ولا يظهر أمامي فارغين. وعيد الحصاد أبقار غلاتك التي تزرع في الحقل، وعيد الجمع في نهاية السنة عندما تجمع غلاتك من الحقل. ثلاث مرات في السنة يظهر جميع ذكورك أمام السيد الرب. لا تذبح على خمير دم ذبيحتك، ولا يبت شحم عيدي إلى الغد. أول أبقار أرضك تحضره إلى بيت الرب إلهك. لا تطبخ جديا بلبن أمه. ها أنا مرسل ملاكا أمام وجهك ليحفظك في الطريق، وليجيء بك إلى المكان الذي أعددته. احترز منه واسمع لصوته، ولا تتمرد عليه، لأنه لا يصفح عن ذنوبكم لأن اسمي فيه. ولكن إن سمعت لصوته وفعلت كل ما أتكلم به، أعادي أعداءك

أضايق مضايقيك، فإن ملاكي يسير أمامك ويجيء بك إلى الأموريين والحثيين والفرزيين والكنعانيين والحويين واليبوسيين فأبيدهم. لا تسجد لآلهتهم ولا تعبدها ولا تعمل كأعمالهم، بل تبيدهم وتكسر أنصابهم وتعبدون الرب إلهكم، فيبارك خبزك وماءك وأزيل المرض من بينكم. لا تكون مسقطة ولا عاقر في أرضك، وأكمل عدد أيامك. أرسل هيبتي أمامك وأزعج جميع الشعوب الذين تأتي عليهم، وأعطيك جميع أعدائك مدبرين. وأرسل أمامك الزنابير فتطرد الحويين والكنعانيين والحثيين من أمامك. لا أطردهم من أمامك في سنة واحدة، لئلا تصير الأرض خربة فتكثر عليك وحوش البري. قليلا قليلا أطردهم من أمامك إلى أن تثمر وتملك الأرض، وأجعل تخومك من بحر صوف إلى بحر فلسطين، ومن البرية إلى النهر. فإني أدفع إلى أيديكم سكان الأرض فتطردهم من أمامك. لا تقطع معهم ولا مع آلهتهم عهدا، لا يسكنوا في أرضك لئلا يجعلوك تخطئ إلي. إذا عبدت آلهتهم فإنه يكون لك فخا.

الأصحاح 24. وقال لموسى: اصعد إلى الرب أنت وهارون وناداب وأبيه وسبعون من شيوخ إسرائيل، واسجدوا من بعيد. ويقترب موسى وحده إلى الرب وهم لا يقتربون، وأما الشعب فلا يصعد معه. فجاء موسى وحدث الشعب بجميع أقوال الرب وجميع الأحكام، فأجاب جميع الشعب بصوت واحد وقالوا: كل الأقوال التي تكلم بها الرب نفعل. فكتب موسى جميع أقوال الرب، وبكر في الصباح، وبنى مذبحا في أسفل الجبل، واثني عشر عمودا لأصباط إسرائيل الاثني عشر، وأرسل فتيان بني إسرائيل فأصعدوا محرقات وذبحوا ذبائح سلامة للرب من الثيران. فأخذ موسى نصف الدم ووضعه في الطسوس، ونصف الدم رشه على المذبح، وأخذ كتاب العهد وقرأ في مسامع الشعب. فقالوا: كل ما تكلم به الرب نفعل ونسمع له. وأخذ موسى الدم ورش على الشعب وقال: هوذا دم العهد الذي قطعه الرب معكم على جميع هذه الأقوال. ثم صعد موسى وهارون وناداب وأبيه وسبعون من شيوخ إسرائيل، ورأوا إله إسرائيل وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف وكذات السماء في النقاوة، ولكنه لم يمد يده إلى أشراف بني إسرائيل، فرأوا الله وأكلوا وشربوا. وقال الرب لموسى: اصعد إلي إلى الجبل وكن هناك، فأعطيك لوحي الحجارة والشريعة والوصية التي كتبتها لتعليمهم. فقام موسى ويشوع خادمه، وصعد موسى إلى جبل الله. وأما الشيوخ فقال لهم: اجلسوا لنا هاهنا

حتى نرجع إليكم، وهو ذا هارون وحور معكم، فمن كان صاحب دعوة فليتقدم إليهما. فصعد موسى إلى الجبل، فغطى السحاب الجبل، وحل مجد الرب على جبل سيناء، وغطاه السحاب 6 أيام. وفي اليوم السابع دعي موسى من وسط السحاب، وكان منظر مجد الرب كنار آكلة على رأس الجبل أمام عيون بني إسرائيل. ودخل موسى في وسط السحاب وصعد إلى الجبل، وكان موسى في الجبل 40 نهارا و40 ليلة.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان بشويس نينان الليل يا خنفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ماي صواب ونوتي نوت امين. تسبحة الساعة التاسعة من النهار المبارك أقدمها للمسيح.

دعوه فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع.

قالوا له: ليس عندنا أكثر من 5 خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا أعلان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين ان نقول بشكر. ابانا الذي في السماوات يتقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا ذي الغد اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد للابد امين.
1: يا الله الاب ابو ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وانقذتنا من عبوديه العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تسكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد. اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحي. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا أدعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل وصاياك قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء ووجع قلب. أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة

قد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتنبع عنك. رآك ملكة عن يمين الآب وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

والابن روح القدس الله الواحد امين. الانجيل القداس من بشارة معلمنا ماري لوقا الانجيلي صاح الاول بركاته علينا امين. الشهر السادس ارسل جبرائيل الملاك من عند الله الى مدينه من الجليل اسمها ناصره الى عذراء مخطوبه لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسمه العذراء مريم. فدخل اليها الملاك وقال لها سلام لك ايتها الممتلئه نعمه، الرب معك، مباركة أنت في النساء. فلما رأته اضطربت من الكلام وفكرت ما عسى أن تكون هذه التحية. فقال لها الملاك لا تخاف يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا اسمه يسوع، هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبي ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه انقضاء. فقالت مريم للملاك كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ أجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العالي تظللك، لذلك أيضا المولود منك قدوس ويدعى ابن الله، وهو ذا أليصابات نسيبتك هي أيضا حبلى بابن في شيخوختها. وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا، لأنه ليس شيء عسير عند الله. فقالت مريم للملاك هوذا أنا أمة الرب، ليكن لك قولك. فانصرف عنها الملاك، والمجد لله دائما أبديا أمين. نعيد في هذا اليوم لتذكار البشارة المحية. عيد البشارة يعتبر لنا هو أول الأعياد، أول أعياد المسيحيين. لما قبلت القديسة العذراء هذه البشارة الإلهية من فم رئيس الملائكة جبرائيل، قدمت نفسها عبدة وخادمة للسر الأقدس. ملاك رفعها قال لها مباركة أنت في النساء، مباركة ثمرة بطنك، أنها صارت بالتجسد أم للإله الكلمة المتجسد، صارت أعلى من السماوات، أعلى من الشاروبيم، ولكنها أخضعت ذاتها كعبدة، صارت أم الله. قالت أنا خدامة، وذا أنا أمة الرب. الأمة الخدامة اللي كانوا بيشتروها بالفلوس، عبدة. عشان كده كنيسة وإحنا بنسبح نقول افرح يا مريم الأم والعبدة، لأن الذي في حجرك الملائكة تسبح، اللي هي شايلاه في حجرها على أيديها الملائكة بتسبح، وهي أم وعبدة. وصارت القديسة أمنا مثال لكل واحد يحب يعيش بالمسيح. احنا أولاد الله صح، وأولاد الله دي رتبة كبيرة جدا، بس يعني أنا أقول إيه، أنا عبد.

رسول وعبد. بطرس عبد ورسول. اقرأ الرسائل كويس تلاقيها ايه، احتفظوا بالحتة دي قوي. والمسيح رقانا وقال لا أعود أسميكم عبيد، أنتم أحبائي. يسوع قال كده، لا أعود أسميكم عبيد، أنتم حبايبي ولادي، ولكن أنا أقول إيه، أنا عبد يسوع المسيح. إيه ده؟ قال ده السر. سر إيه؟ قال سر الاتضاع. لعل الواحد يعني إذا رفع نفسه يقع. كل من يرفع نفسه يتضع، وكل من يضع نفسه يرتفع. لما الست العذراء الملاك بيقول لها انت ام الله، المولود منك قدوس، تبقى انت ام القدوس، ما انت امه. قالت له انا عبده، وذا انا امة الرب. طبعا ما فيش في البشرية ولا في الملائكة زي العذراء. مين حمل الله في أحشائه؟ هي بس. ولما ولد منها شلته كرضيع واعتنت بيه جدا، ونما جسده الإلهي منها. مش بس لما اتولد، قعدت ترضعه لمدة سنتين. فكان بينمو منين؟ جسده ناسوته اللي خده من البشرية وجعل واحد مع لاهوته، كان بينمو منين؟ من جسمها. فارتباطها بالمسيح لا يمكن وصفه، يعني اتكتب كتب خلال 20 قرن اللي فاتوا عن العذراء والتجسد، ولكن دي كلها حاجات بسيطة جدا، لأن السر ده إلهي. ايه سر العلاقة دي؟ لما أخذ جسد البشرية وسكن فيها واتحد بيها كجنين، لا يمكن لعقل الملائكة يوصف العلاقة دي، لا يمكن. عشان كده بقول لو الواحد يخسر العذراء دي كأم، يبقى خسر حاجات كتيرة جدا. ارتبطنا بيها كنيسة من القرون الأولى، مش مجرد ان احنا بنفتكر العذراء ولا سيرتها ولا لا، ده الرباط. دي ام مخلصنا، المسيح راس الكنيسه، دي ام المسيح. فكل اعضاء الكنيسه المولودين من الله في المسيح يسوع العذراء مهم. عشان كده بقول لك يعني لازم العلاقه ديت بين أي عضو في جسد المسيح وبين الست العذراء كأم، لازم تبقى علاقة جامدة. لما ترجع لصلوات الكنيسة تشوف قد إيه الكنيسة من القرون الأولى ارتبطت بالعذراء كأم. الأيقونات كلها تبص فيها، مثلا في عيد الصعود الرسل الأطهار موجودين والرب صعد للسماء والست العذراء في وسطهم. في يوم حلول الروح القدس، لما حل الروح القدس على الكنيسة في الخليقة الجديدة، الست العذراء في وسط الرسل. طب قول لي أعمل علاقة بيها إزاي؟ احنا فين والعذراء فين؟ ده 2000 سنة. انت عارف ان المسيح ما عندوش زمن، المسيح غير الزمني. أنا برتبط بالمسيح غير الزمني، فاشطب على الزمن بقى. الناس أهل العالم بيقولوا إن الأم مدرسة. ما تشوف أي واحد يعني تعرف إن وراه ماما ربته وزرعت فيه المبادئ. لما بعد عنك واحد من غير أم، أقول للناس البلد يقول لك اللي من غير أم حاله يغم. العذراء مش بقول لك مش بعيدة عننا، أم. واللي صارت أم لينا دي لازم أتعلم. أتعلم منين سر الاتضاع مثلا؟ افرض واحد فينا كبير يعني خد مواهب كويسة، أو حصل على مركز كبير، أو عنده أملاك جامدة.

ده أو وصل لحاجة عالية. الحاجات دي بتخلي الإنسان من جوه يكبر، يتنفخ، يتكبر. طبعا دي موجودة في طبيعتنا، أي واحد حصل على أي شيء بجوه نفسه. طب أتعلم منين الاتضاع؟ من أمي، أشوفها. الأجيال اللي فاتت كتير جدا من الناس اللي حصلوا على درجات عالية وكانت الأمهات كلها في البيوت، محدش كان موظف ولا بتاع، كان يجي في الجراديويشن بتاع مثلا راجل دكتور كبير قوي ويروح يجيب ماما وياخد النشان يحطه على صدر ماما. ليه؟ بقول أنا من غيرها، أنا من غيرها ما سواش، لأن دي اللي زرعت فيا اللي أنا خدته ده. طبعا أنت عارف أن الأم بتاخد العيل رضيع وبتشيله وهي اللي تديه، وواتفر اديته بيبقى فيه. أمهات كتير في العالم يعني ملايين، وكل واحدة عندها في بالها حاجة عاوزة تحطها في الولاد. العذراء مختلفة، إيه اللي في بالها؟ يعني ما عاوزة تزرع في العيل حاجة، إيه اللي في بالها؟ إيه اللي هتزرعه؟ القديسة اللي عاشت في البتولية المطلقة، نفس وجسد وروح، اللي شبهها زمان تابوت العهد المطلي بالذهب من جوه ومن بره، كلية الطهارة، تزرع في عيالها إيه؟ تزرع فيهم إيه؟ كلية القداسة، دائمة البتولية، تزرع في أولادها إيه؟ اللي اتضعت وهي أم الله وقالت أنا عبدة، ده أنا خدامة، ونزلت للتراب وهو رفعها فوق السماوات. لو رب تعيل هيطلع إيه؟ يطلع متضع، يطلع متواضع. اعتنت بالمسيح للمجد كانت صغير كطفل، شالته على دراعاتها وهي بتعبده، وهو فيها جنين بتعبده، وهو على دراعها بتسجد ليه. عشان كده بقولك مين يقدر يفسر سر حياة العذراء؟ لا يوجد إنسان ولا ملاك. بس زي ما بقولك احنا كل ما نقرأ في الإنجيل كده ونقرب منها وارتبطنا بيها كأمة، قول لها علميني، علميني حاجة. طب أقولها ازاي؟ بالصلاة. أنا دايما عندك في الإجبية كتير قوي يقول نعظمك يا أم النور، نمجدك لأني قالتي لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. قال لها يا أم اشفع فيا، اطلب عني، اسأل المسيح من أجلي. اللي ارتبطوا بالست العذراء في تاريخ الكنيسة الآباء الكبار بتوعنا اللي ثبتوا الإيمان المسيحي، القديس كيرلس الكبير، البطرك نمرة 24، لأن بدع كتيرة جات تعرضت ليها الكنيسة والإيمان المسيحي في القرون الأربعة الأولانية، كان بدع كتير قوي، منهم نسطور بطرك القسطنطيني قال لا هي ولدت إنسان وبعدين حل فيه اللاهوت، منفعش إن احنا إنها تبقى أم الله، وده بطرك. بس قعد يفكر بفكره البشري، ما قدرش يستوعب السر الإلهي، وقف له القديس كيرلس الكبير وثبت الإيمان وكتب لنا المقدمة بتاعت قانون الإيمان، نعظمك يا أم النور الحقيقي ولدت لنا مخلص العالم. فالعذراء أم الله ثيوتوكوس دي، ده كلام القديس كيرلس الكبير، والقديس كيرلس كان في حياته حبيب العذراء قوي. كل من يرتبط بالقديسة العذراء ارتباط وثيق يدرك الأسرار التي لا يدركها أحد. تعلم سر التجسد عرفه منين؟ بالعقل مثلا؟ لا، ده حاجة مش بالعقل. إن الله يصير جنين في بطن ويصير إنسان ويبقى ضعيف ومهان ويصلب، دي مش العقل ما يستوعبهاش.

ولكن مين يعلمك الأسرار دي؟ العذراء اللي وقف تحت الصليب، وقفت تحت الصليب وهي مدركة وعارفاه، وقبل الآلام وهي شايفاه. كيف يقبل الله الآلام؟ اسأل العذراء. الإله غير المحدود، كيف يقبل أن يكون محدود؟ اسأل العذراء. هي تقول لك إن قبل الآلام بإرادته وصلب على الصليب بكامل إرادته ورضي بالآلام عشان يخلص العالم، واقفة تحت الصليب تبكي وتقول أحشائي تلتهب عند نظر إلى صلبوتك، لكن مدركة سر الخلاص. عشان كده بقول لك إذا كان الواحد يقرب من العذراء يفهم حاجات كتيرة قوي، يفهم مين هو المسيح، يفهم أعمال الله، يفهم أعمال الخلاص، يفهم التدابير الإلهية اللي في المسيح يسوع. تفكر أما كانوا معزومين في عرس قانا الجليل، وبعدين يعني الناس خلصت الخمرة اللي بيقدموها في العرس وبتاع، ودخلوا في إحراج شديد. راحت الست العذراء قالت ليسوع ايه؟ دول الغلام ليس لهم خمر. قال لها لم تأتي ساعتي، لسه البرنامج، لان مجرد ما يبتدي يبقى الصليب وراها، لم تأتي ساعتي بعد. راحت العذراء للخدام وقالت لهم كل ما قال لكم افعلوه. يسوع ما قالهاش حاضر هعمل حسب الظاهر، يعني قال لها ايه؟ يا مالي ولك يا امرأة، لم تأتي ساعتي بعد. فراحت للخدام قالت لهم ايه؟ هيعمل واللي يقول لكم عليه اعملوه تماما، محدش يخالفه. فراح المسيح للمجد للخدام وقال لهم املأوا الأجران. كان في أجران كبيرة زي يعني فازات كبيرة كده، ستة أجران كانوا بيتطهروا بيها اليهود. قال املأوا الأجران ماء إلى فوق لغاية الرم للآخر. فطوعوه، قول لي الخدام دول يعني يقولوا له ايه؟ عاوز تعمل ايه؟ انت مين؟ املوا الأجران ماء إلى فوق للآخر. ولكن الخدام عملوا حاجة غريبة جدا، ما حدش سأل، ما حدش قال ليه. راحوا جابوا المية وقعدوا يصبوا في الأجران لما ملوها. ليه؟ لأنهم سمعوا كلام العذراء. قالت لهم كل ما قال لكم افعلوه. فخضعوا بطاعة بدون فحص. بعد ما ملوا الأجران اللي فوق، المسيح للمجد قال لهم ايه؟ استقوا الآن. ودوا رئيس المتكأ. دي مية. استقوا الآن، شربوا خمر جديدة جميلة. أول آية في الإنجيل، أول معجزة، كلها طاعة وكلها خضوع، وسببها ست العذراء. عشان كده بقول لك إيه؟ قرب منها لأنها أمك، ووطد علاقتك بيها في الصلاة، في خلي صورة العذراء في جيبك طول النهار، تفتكر إن ليك أم، والأم الغالية أم الله دي صارت أمك وبتشفع فينا وتطلب من أجلنا. ولما الواحد يخلع الجسد ده ويروح، طبعا ماما تقابله بفرح شديد لأنه أكمل جهاده وخد الجراديويشن بتاعته، خد شهادته. لما الواحد يطلع من الأرض وهو مشهود لي من المسيح، مكلل بمجد، حفظ الإيمان، ومن ست العذراء بقى ماما أكتر واحدة بتفرح بالشهادة. فعشان كده بقول لك ايه؟ احنا لازم يعني دي مش حكايه، مش واجب مثلا، ده ارتباط طبيعي حقيقي بيننا وبين الست العذراء اللي ولدت لينا مخلص العالم، اتى وخلص نفوسنا، له المجد دائما الى الابد.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامة حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزح مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان شويس نينان قليلو يا خنفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ما سواب ونوت ينوت امين. تسبحة الغروب المبارك اقدمها للمسيح ملكي والهي.

تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد

0: اهزمي ولأبواب الجحيم اغلقي، لئلا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتها مجد كرامته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حل وأخر واصفح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين أن نقول بشكر. أبانا الذي في السماوات تقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلامة وأتيت بنا إلى المساء شاكرين وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن ونجنا من حيل المضاد وابطل سائر فخاخه المنصوبة لنا. هب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال لنجتازها أيضا بسلام وعفاف وننهض للتسبيح والصلوات كل حين وفي كل مكان. نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير مدرك ولا مبتدئ والروح القدس.

0: المحي مساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور آمين.
1: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيى الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل مصيرك قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجينا من كل حزن رديء ووجع قلب. أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك.

باسم الآب والاب والروح القدس الإله الواحد آمين. ونحن في صوم الميلاد وفي تسابيح قيه الخاصة بالعذراء نود أن نتذكر إحدى فضائل هذه القديسة العظيمة مريم، وهي حياة التسليم التي عاشتها، متأملين في عبارة جميلة قالتها العذراء لما بشرها الملاك. قالت له: هو ذا أنا أمة الرب، فليكن لي كقولك. هو ذا أنا أمة الرب، فليكن لي كقولك. إنسانة فكرت إنها تعيش في البتولية كل أيامها، وطبعا لا تحبل ولا تلد، وإذا ربنا مع موافقته على البتولية يقول لها تحبلين وتلدين، شيء غريب بالنسبة لها. ولكن هذا الشيء الغريب أجابت عليه بعبارة: هو ذا أنا أمة الرب، فليكن لي كقولك.

0: ربنا عايز كده يبقى خلاص. انا لا اعارض ارادة الله فلتكن ارادة الرب نافذة. بعد شوية قال لها خذ الولد واهرب لمصر.
1: ده كلام ايه ده؟
0: ده بيقول يسمونه يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياهم. وعلى رأي القديس يوحنا ذهبي الفم قال ده اللي مطلوب منه، يخلص شعبه، مش قادر يخلص نفسه ومحتاج انه يهرب من هيرودس. معلش، لكل شيء تحت السماوات وقت. نهرب لمصر ليكن ليك قولك. وهربت مصر وراحت في بلاد غريبة ما كانتش تعرفها. نتيجة حياة التسليم طبعا ربنا صنع بها عجائب في أرض مصر، وسقطت كثير من الأوثان، وبوركت هذه الأرض. وبعدين ربنا برضو قال تمشوا وترجعوا تاني، حاضر ليكن ليك قولك. مدينة بيت لحم بلاش منها ونروح الناصرة. طب الناصرة دي بيقول هل يخرج منها شيء صالح؟ معلش، احنا مسلمين لربنا زي ما يكون، وليكن ليك قولك. مريم كانت عايشة عيشة كويسة في الهيكل في طفولتها، في حياة التأمل والصلاة والوحدة والعبادة. ربنا قال لها تخرج من الهيكل ليكن ليك قولك، تسكني في بيت الرجل الشيخ يوسف ليكن ليك قولك، تحبلي وتولدي ليكن ليك قولك، تنزلي مصر وترجع من مصر ليكن ليك قولك. ربنا كان عايز واحدة من هذا النوع لها حياة التسليم وليس لها حياة العناد وكثرة الأسئلة، واشمعنى ده وعلشان ايه ده وليه يا رب تعمل فيا كده وليه تسوي. العذراء مش بتاع حاجات من النوع ده. تمثل الأنوثة الطيبة الهادئة الوديعة الرقيقة التي لا تجادل ولا تصيح ولا تناقش في كل أمر، وبكل لطف وبكل طاعة تقول ليكن ليك قولك، حتى لو كان ضد إرادتها، حتى لو كان في تعب. دي الحياة اللطيفة التي عاش فيها القديسون، حياة الوداعة واللطف والتسليم. انظروا مثلا راجل متوحد عايش في الجبل، جبل الكرمل، اسمه ايليا. ربنا يقول له نعمل مجاعة، نعمل مجاعة، تسيب الجبل وتعولك أرملة. أرملة ده وأنه راجل يقبل على نفسه الحكاية دي؟ ليكن ليك قولك، تعولني أرملة، وفيما تعولك أنت ستعولها. برضو دي كويس.

وبعدين في وقت من الاوقات يقول له سيب اللي انت فيه واذهب وتراءى لاخاب. ده اخاب بيدور علي يقتلني. لا، ليكن لي كقولك. حياة التسليم مع ربنا. في ناس بيزرجنوا مع ربنا ويعندوا وما يستفيدوش ابدا ابدا، زي يونان النبي. ربنا قال له تروح تنادي على نينوى بالهلاك. قال له اروح نينوى؟ ده انا هاخد سفينة وراه على ترشيش، وبيني وبين نينوى ما بين الشرق والغرب. ده بيشغل مخه. ربنا مش عايزك تشغل مخك معاه بقدر ما تشغل الطاعة والإيمان. لكن كل حاجة تمشي بمخك ما تنفعش. وربنا يقول لي يونان هاود، ولو مرة واحدة تقول لي أكن ليك قولك، قل له مستحيل. خدوا بقى وجاب له توت حوت ودخله في بطن الحوت ووراه المر، وبعد كده رجعه تاني وقال له تروح الحاضر. لما كنت تقول حاضر من الاول. في ناس ما يجوش غير بالكذب. كلمة حاضر وليكن ليك قولك دي ما تجيش. يبعت يعد له حوت عظيم يبتلعه، يقول له حاضر يا رب. ربنا عنده حيتان كثيرة، لكن انت خليك ماشي مع ربنا بالمهاودة. ما تزرجنش زي يونان. خليك زي العذراء اللي بتقول ليكن ليك قولك. من الناس المهودين اللي من النوع ده أبونا يعقوب أبو الآباء. الراجل بيحب بنت خاله راحيل واتفق على الزواج، يجي يوميها يلاقي واحدة بدلها. ده كلام ايه ده؟ مين يؤمن؟ مين فيكم يقبل الحكاية دي؟ مش معقول. قبلها وقال حاضر وناخد ديمة عادية. خد ديمة عادية، بعد شوية لقاهم هما الاتنين بيتخانقوا على الناس، ورموا له واحدة تالتة في السكة من جواريهم وقالوا له خد دي كمان. حاضر خد. بعد شوية لقى الثانية رمت له واحدة من جواريها وقال له خد. بقى عنده أربعة. معلش، الراجل راضي باللي بيعمله فيه ربنا ولا احتج ولا عمل حاجة. وبقى يتخانقوا عليه وهو ساكت، زوج وديع طيب وسط أربعة نساء. برضو يقول لربنا ليكن لي كقولك. وبعدين ربنا ظهر له وهيدي له بركة، وهو مسك في ربنا وقال له لا أتركك حتى تباركني. وباركوا ربنا وضربوا على حق فخذه، اداله عاهة مستديمة يقعد فيها طول العمر. طب يا رب كتر خيرك وليكن ليك قولك. وقعد يكوى على رجله بقية العمر. راجل طيب وديع ماشي مع ربنا في الطاعة. حكاية الوداعة والطاعة دي مع الله هي ميزة بارزة من ميزات القديسين. انهم لا يجادلون الله كثيرا. صدقوني اللي بيقعد في الصغيرة والكبيرة يجادل في ربنا وليه يا رب تعمل فيا كده، ده بيتعب روحه. بيتعب روحه. هو مش يقدر يتعب ربنا معاه، لكن هو بيتعب روحه.
بكثرة التفكير وكثرة الجدل وكثرة المناقشة. انظروا الى شخص زي يوسف الصديق، الله اظهر له احلاما بان هو اللي هيبقى رئيس اخواته كلهم، وان ابوه وامه واخواته هيسجدون عند قدميه، وشاف الشمس والقمر والنجوم سجدان. طب كويس يا رب، نعمة كويسة من عندك وخير وبركة. وبعدين يلاقي نفسه مرمي في البير، ويلاقي نفسه متباع كعبد، ويلاقي نفسه بيخدم في بيت فوتيفار. يا رب الحكاية، انت غيرت كلامك ووعودك ولا ايه؟ ما انت كنت بتقولها يسجد لك اخوتك وابوك وامك وحاجة هيك، وياريت في بيت فوتيفار وربنا سكت على كده، نقول اخف الاضرار، ده رقاه من البير للعبودية في بيت فوتيفار للسجن. ويوسف الصديق لم يقل سوى عبارة ليكن لي كقولك. انا يا رب في بيت اسرتي ابن مطيع ليك وبحبك، وفي البير ابن مطيع ليك وبحبك، وفي العبودية في بيت فوتيفار ابن ليك وبحبك، وفي السجن ايضا ابن مطيع ومحب ليك، ولا يتغير قلبي بأوضاع الخارجية، وإنما أقول لك في كل وضع وفي كل موضع ليكن لي كقولك. عشان كده ربنا جعله الوزير الأول المتصرف في كل مصر، لأنه ابن الطاعة مش بتاع مناقشات كثيرة ولا جدل كتير. ربنا عايز هؤلاء الناس اللي عندهم طاعة الإيمان، والذين يقبلون كل شيء من يد الله في هدوء وفي غير نقاش وفي غير جدل. انظروا مثلا ابراهيم اب الاباء، صبر مدة طويلة عشرات السنوات لغاية لما ربنا اداله اسحاق وفرح بيه ابن شيخوخته، ما جالوش غير وعمره 100 سنة. واذا في يوم من الايام ربنا يطلب منه طلب، نقول ايه؟ فوق مستوى الطبيعة البشرية؟ قال له خذ ابنك وحيدك الذي تحبه نفسك إسحاق، وقدمه لي محرقة على الجبل الذي أريك إياه. إيه ده؟ إيه ده؟ ده حلم ده ولا علم؟ معقول ربنا يقول لي إيه بحبك محرقة وابنك وحيدك اللي تحبه إسحاق؟ أنا يا رب لا أناقشك، عايز إسحاق محرقة يقدم محرقة، وليكن لي كقولك، ولو ابني اذبحه بسكين من اجلك ينبغي انك انت تزيد وانا انقص، ليكن لي كقولك.

هذه هي طاعة الإيمان. عشان كده ربنا قال له لأنك أنت ما بخلتش علي بابنك الوحيد وما عصيتنيش ولادك دول يبقوا زي نجوم السماء وزي رمل البحر في الكثرة. من أجل عبارة ليكن لي كقولك. إحنا ساعات نقول لربنا يا رب إحنا في الطاعة من إيدك دي لإيدك دي، ولكن إذا دخلنا في التجربة ما نقولش ليكن لي كقولك. الواحد يطوع من بعيد، من بعيد لبعيد، ويعد بالطاعة، لكن مين اللي بيقول ليكن لي كقولك في أصعب الأمور؟ مش كل حد. هؤلاء القديسون صاروا قديسين بهذه الطاعة، بحياة التسليم للرب في كل شيء مهما كان صعبا ومهما كان غريبا، مهما كان صعب ومهما كان غريب، حتى في المعجزات. في معجزات احنا بنقراها في الكتاب لكن لو جينا وقت الحقيقة برضو نلاقيها صعب، يعني مش سهل. يعني ربنا يقول لموسى وللشعب هفتح لكم البحر وادخلكم جواه، دخلنا جواه واللي يضمن ما ينضمش علينا واحنا جوه؟ ما دي مسألة مش سهل. ليكن لي كقولك. ارمي نفسي في البحر، ارمي نفسي، اخش جوه ميه من يمين وميه من شمال زي ما تحب، لا اناقشك لغايه لما تعدي على الجانب الاخر. مسائل لا يدركها الا الذين عاشوا في حياه التسليم. راهب عايش في الوحدة وعايش في السكون وعايش في الصلاة وعايش في العبادة، ربنا يقول له أنا عايزك من هنا وأحطك في خدمة معينة. إن كان في حياة التسليم يقول له ليكن ليك قولك، مش في حياة التسليم يقول له أنا أسيب قليتي، ده مستحيل. أسيب البرية، مستحيل. أسيب الوحدة، مستحيل. أهرب منك، أطفش، أفلفص، أعمل. طب وليه الحكاية دي؟ ما تقول ليكن ليك قولك. يقول أول ما شعرت بأن الكلمة دي صعبة صحيح ليكن ليك قولك. بتوع ربنا يقول له ارمي روحك في البحر، يرمي روحك، ارمي روحك في البحر، ارمي روحك، روح شرق روح غرب، ما دام انت معايا اروح. مش سهلة حكاية ليكن ليك قولك. لساعات واحد يحب التواضع يجي يقعدوه في حتة كويسة، لا لا لا لا لا لا لا، ويكمش في روحه وما يرضاش. طب يا حبيبي اقعد وما يهمش، لا لا لا لا لا لا لا لا، ايه الحكاية؟ مش سهلة عبارة ليكن ليك قولك. ممكن انفذها لو كانت على مزاجي، ممكن انفذها لو كانت على مزاجي. طب ما انت تبقى بتنفذ مزاجك مش بتنفذها. هو امتى تبقى بتاع طاعة؟ لما تنفذ الشيء اللي مش على مزاجك، لما تنفذ الشيء اللي مش على مزاجك. يبقى دي ينفع فيها عبارة ليكن ليك قولك.

الله يريد هذا التسليم، الله يريد هذا التسليم الذي ينقلك فيه إلى أي وضع جايز غريب عليك، وأنت لا تقول سوى عبارة ليكن لي كقولك. فيه إنسان هادي طيب رقيق الخلق، مش بتاع مشاكل، دمعته في عينه باستمرار، اسمه أرمية. ربنا قال له تعالى بقى يا رب الحكاية، انت هتروح وتشهد لي امام ملوك يهوذا وامام رؤسائهم وامام شعب متعب. قال انا ما اعرفش اتكلم يا رب لاني ولد. قال له لا تقل اني ولد، لان حيثما ارسلك تذهب. حاضر يا رب ليكن ليك قولك. وراح أرمية ومعاه وعود من ربنا، قال له أجعلك مدينة حصينة وأجعلك أسوار من حديد من نحاس، ويحاربونك ولا يقدرون عليك، وأنا معاك وشوية وعود كتير. وأرمية بص لقى نفسه اللي بيلعنه واللي بيشتمه واللي بيخصمه، والدنيا كلها هيج عليه ورموه في بير كله وحي ومش عارف يخرج منه. يا رب المدينة الحصينة وأسوار الحديد والنحاس والهيصة دي ليكن ليك قولك، ليكن ليك قولك. ربنا منين ما يبعت احنا نقول حاضر. يا مناس ياخدوا في اوامر ربنا ويمسك امر ربنا ويدخلوا معمل تحليل يحللوا يفصصوا يا ترى الامر ده مناسب ولا مش مناسب. وربنا لما قال الكلام ده كان عارف مواهبي اني اصلح ليها ولا ما كانش عارف؟ كان عارف مواهب أرمية انه ولد صغير، كان عارف مواهب موسى انه ليس صاحب كلام وانه ثقيل الفم واللسان. ما فيش غير عبارة ليكن ليك قولا مع ربنا، ما تقولش غير كده مع ربنا، ما تقولش غير كده. زي البت دي اللي ربنا بعت لها خطيب وتقول له ده انا قلبي في حته تانيه. ايه يا بنت حكايتك؟ طب ما نشوف نجرب حكايه ليكن ليك قولك. عايزه نكران للذات، نكران للإرادة الشخصية، ثقة بربنا، إيمان بكلامه. عارفين أرمية النبي بعد الخبرة بتاعته قال إيه؟ قال عبارة كويسة: في يوم من الأيام ظلت ترن في أذني عدة أيام. قال ايه؟ قال اخيرا يا رب عرفت انه ليس للانسان طريقه، ليس لانسان يمشي ان يهدي خطواته، ليس للانسان طريقه، ليس لانسان يمشي ان يهدي خطواته.

انت اللي بتقود وانت اللي بتوري السكة. لسنا نحن الذين نحدد لأنفسنا الطريق، إنما أنت الذي تحدد. سهل إن أنا آجي في الكنيسة ونقول يلا يا معلم قل لنا ترتيل، ويقول حيث قادني أسير والشعب كله حيث قادني أسير، وبعدين ربنا يمشيك في سكة مش على مزاجك تقول له لا فرمل هنا نتناقش نتفاهم ايه اللي بتعمله فيه. طب كلمة ليكن ليك قولك فين؟ فين كلمة حيث قادني اسير؟ لا دي في كتاب الترتيب، لكن الحياة حاجة تانية. لا يا حبيبي انت الترتيلة ايضا تقولها من قلبك، وتكون حاطط في مخك باستمرار انك تقول حيث قادني اسير يا رب ليكن لي كقولك. داود النبي كان طفل بيرعى غنم، الغنيمات القليلات في البرية، ومعاه المزمار والناي ويغني على غنماته ومبسوط. وبعدين في يوم من الايام قالوا له تعالى صمويل النبي عندنا في البيت. راح هناك صب على رأسه قنينة الدهن المقدس وقال له انت بقيت ملك للشعب. طب كويس، يعني حاجة مقبولة من ايدك. طب وفين الملك؟ مفيش ملك. فين التاج؟ مفيش تاج. فين السراي والحكم؟ مفيش لا سراي ولا حكم. امال ايه؟ بيقول الكتاب ان بعد ما مسحوا صمويل ذهب الى الرامة، ورجع داود الى غنيماته القليلات في البرية، ملك بلا مملكة. يعيش كده ملك بلا مملكة؟ طب ده وضع جديد الواحد يعني ما يعرفوش قبل كده. ليكن ليك قولك. وبعدين قالوا قال له طيب الملك المعزول اللي هو شاول المرفوض من الله عايزك تشتغل خدام عنده وتضرب له على العود وتحمل له سلاح. اوش ليكن ليك قولك. وراح هناك سهم يضرب فيه ويطيش والراجل يهيج عليه وعليه الشيطان والحكاية صعبة خالص. وابتدى شاول يجري وراه من مغارة لمغارة ومن برية لبرية وعايز يقتله. ايه يا رب وفين الملك وفين التاج وفين الدهن المقدس؟ مفيش. هي دي كده. حاضر ليكن ليك قولك. وفضل عايش بالاسلوب ده مدة طويلة. نسي اللي حصل وهو صغير لما رسم صمويل، دي سابها كده. خلينا في البراري وفي القفار وفي شاول وفي السهام وليكن ليك قولك. وربنا ما نسلوش دي ابدا، ما نسيش هذه الوداعة والطيبة التي عاش بها داود كعبد او خادم مع شاول وهو الممسوح من الله. عشان كده يجي المزمور يقول اذكر يا رب داود وكل دعته، كل الوداعة بتاعته الطيبة. زي ما ربنا يحط ينحط، اقعد هنا نقعد هنا، امشي من هنا نمشي من هنا. هي دي طريقة ربنا. انا هقودكم في السكة. طب شوف يا رب القيادة دي، انا عندي شوية معلومات في الطبوغرافيا ونشوف طبيعة الارض ونرسمها سوا. لا طبوغرافيا ولا جغرافيا، وهتمشي بالعافية. ازاي؟ السحابة فوقيك ماشي معاك.

والعمود بالليل عمود النار ماشي ولا تعرف الى اين تذهب. زي ما تمشي السحابة تمشي تحتيها، وزي ما يمشي عمود النار تمشي تحتيه. معلوماتك تركنها شوية وفهمك الخاص تركنه شوية وتخش في حياة الطاعة وتقول له ليكن لي كقولك. بهذا المثال صار إبراهيم أيضا

عمر انا ماشي، تمشيني جوه نهر الاردن انا ماشي، تمشيني في الصحراء القفراء انا ماشي، في ارض مقصرة ومكان بلا ماء انا ماشي، جنب قدور اللحم انا ماشي، زي ما انت عايز. لا تجد معك يا رب سوى اذن صغواء لينة، فيش غير كلمة حاضر، ما فيش غير كلمة حاضر بس. دول الناس بتوع ربنا، دول الناس بتوع ربنا. لما موسى النبي كان ماشي بفكره وبسيفه وبقوته وبمركزه كابن ابنة فرعون، ربنا قال له لا ما تنفعنيش بالطريقة دي، لا انت يعني ذكائك ازيد مما يجب وثقافتك ازيد مما يجب، تهذبت بكل حكمة المصريين، انا عايزك تتهذب على يد الروح القدس. ازاي تنتقل من قصر فرعون كامير وقائد وتبقى راعي غنم في البرية؟ فكرة كويسة. ونقعد في المدرسة دي قد ايه؟ حاجة بسيطة قد 40 سنة كده. ليكن ليك قولك. طلع موسى بعد كده انسان وديع وهادي، يأخذ الكلمة من فم الله ويوصلها للناس، لا يرجع الى كتب اوزوريس ولا ايزيس ولا العجل ابيس، هو راجل ماشي ورا ربنا، هو ده الكلام. اتعلم في البرية تعليم جديد، اتفرغ من الحاجات القديمة واتعلم يمشي في السياسة الالهية والخطة الالهية، زي ما ربنا يقول احنا نمشي. ما فيش حاجة بتتعب الإنسان أكتر من اعتماده على ذكائه الخاص، هو ده هو. مرة واحد مسك في راسه كده وقال هي دي تفاحة آدم اللي بيقولوا عليه، هي طبعا ما كانتش تفاحة، هي شجرة معرفة الخير والشر، لكن راسه. ولذلك الناس البسطاء، الناس الودعاء، الناس المتواضعين الذين لا يشغلون أفكارهم بقدر ما يكون لهم فكر المسيح، الذين يعيشون في الطاعة والخضوع وفي التسليم للإرادة الإلهية، هم دول اللي بينفعوا مع ربنا. ما ربنا كان قادر بدل ما يختار ال 12 رسول كلش كان كده، كان يروح بقى يشوف العلماء المتخرجين من مدرسة الإسكندرية والناس جبابرة الفلسفة والحاجات دي. لا أبدا، انت تجيب لي واحد صياد بسيط زي بطرس ولا اندراوس، عندي احسن بكتير جدا من الفلاسفة اللي قاعدين يشغلوا لي مخهم وفاكرين ان الارادة الالهية بتمشي بالكمبيوتر ولا بالكالكوليتر. لا يا حبيبي ما تنفعش الشغلانة دي، انت ما فيش غير كلمة حاضر، كلمة حاضر هي اللي تمر وتقول لي يكن ليك قولك. والذين جربوا هذا الامر عاشوا مبسوطين خاضعين للمشيئة الالهية، شاعرين ان ايد الله بتقودهم، ايد الله بتقودهم. انا يا رب ايدي في ايدك.

تمشيني على المية في البحر ماشي معاك، تقول لي قوانين الجاذبية والأفكار العلمية هنا ما تنفعش، هنا تقول له ليكن ليك قول، ايدي في ايدك ونمشي على الموج، دي حاجة كويسة. ده مرة واحد ربنا مشاه في الهوى اللي هو إلي النبي، خده كده وطلع به لفوق ولا أخنوخ يقول له احنا رايحين فين وتوصلنا على فين السكة دي. صدقونا ما انا عارف أخنوخ ده مشي مع ربنا ازاي، يمكن إلي كان راكب عربية لكن أخنوخ ده كان راكب ايه. مفيش غير كلمة ليكن ليك قولك، ليكن ليك قولك. انا منين ما تمشيني ماشي معاك، وزي ما تقول لي هطاوع كلامك، والكلمة التي تضعها في فمي انطق بها، والكلمة التي تضعها في اذني اعمل به. ومعاك هي دي الطريقة بتاعت اولاد الله. مرة ملاك ظهر لزكريا الكاهن وقال له هيجي لك ابن. طب والابن ده مواصفاته ايه؟ ده اخر جبروت في الدنيا. ازاي؟ هيجي بروح ايليا وقوته، روح ايليا وايه وقوته، وهيبقى الملاك اللي يهيئ الطريق امام ربنا ويرد قلوب الاباء الى الابناء وحكايه. طب كويس. وبعدين بص بعد ما جاله الواد لقى سيف هيرودس ماشي ورا الواد وقاعدين يخطفوه ويخبوه، ايه يا رب فين روح الي وقوته؟ يقول له صبرك بلاش مناقشة، هيجي وقت هتشوف روح الي وقوته. في ناس عايزين دلوقتي يطلب من ربنا طلب ويقف قصاده، فين؟ خلص ولا لا؟ عملت ايه؟ هو ربنا ده جهاز تنفيذي انت تخطط له وهو ينفذ لك؟ ده ما تنفعش الكلام ده. انت مع ربنا تقول له ليكن ليك قولك، ليكن ليك قولك. ربنا قال لهم طب يلا نروح على قبر العازر، قالوا له العازر ايه يا رب؟ الظاهر انك ما عندكش التفاصيل، ده بقال اربع ايام وانت يا ولاد قولوا حاضر، لا اربع ايام ولا انت ولا غير، تقولوا حاضر، ترفعوا الحجر قولوا حاضر، قولوا ليكن ليك قولك. تلاقوا لعازر خرج وهو مربط بعد الاربع ايام، وانت مش انت، دي افكار بشرية، انت مش انت، دي افكار بشريه، لكن قول ليكن ليك خوفك. احنا مع ربنا ساعات بنشغل مخنا ازيد مما يجب، واراده الله ناخدها نناقش فيها، وكل واحد يعمل فيلسوف، وكل واحد يعمل صاحب رأس، وكل واحد يعمل مفكر وباحث ومعلق على الأخبار والحكاية هيس. طب ما تقول لي يكن ليك قولك وانت تستريح، وانت تستريح. انت يا رب عايزني اعيش مبسوط او اخر انبساط من دلوقتي؟ عايزني احمل صليب وابقى شهيد قوي من دلوقتي؟ عايزني ايه؟ اسكت اسكت، اتكلم اتكلم، ليكن ليك قولك. عبارة جميلة قالتها العذراء مريم، فيها عمق الحياة الروحية. امنا العذراء كانت لها فضائل عديدة وكانت مملوءة عمقا،
وفي فترة إقامتها في الهيكل قرأت الكثير في الكتب المقدسة، ومع ذلك كانت لا تتكلم كثيرا، وكلماتها القليلة كانت مملوءة عمقا. كانت لا تتكلم كثيرا وكلماتها القليلة كانت مملوءة عمقا. عشان كده احنا فرحانين بالكلمة الحلوة التي علمتنا منها درسا، ليس فقط بمجرد الكلام، انما بسيرتها الطيبة في تنفيذ هذه العبارة، ان الانسان يقول لربنا في كل مناسبة ليكن ليك قولك، بس مش يقول ليكن ليك قولك وهو من جوه بيغلي نار ولا بيتفجر شرار، لا، ده يقولها وهو في غاية الاطمئنان، مملوء بالثقة، ويقول كله للخير. ما دام ربنا قال كده يبقى الخير في كده. انا فاهم مش فاهم دي حكاية ملهاش اهمية، لكن المهم ان كلمة ربنا كلها خير، سواء انا كنت فاهم الخير او انا مش فاهم الخير، هي كلمة ربنا كده. لا يتوقف عمقها على فهمي انا، لكن يتوقف عمقها على صلاح الله وخيرية الله وحكمة الله وفهم الله الذي لا يحد ولا يدرك. ونحن ننظر إلى الله من بعيد ونتأمل ونصمت، وكلنا ثقة إن الله يعمل ويعمل في قوة.

0: الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب أنفس عبيدك الذين رقدوا بينا وإخواتنا،
1: اطلبوا عن أبانا وأخواتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البت، أبانا القديسين رؤساء الأساقفة، أبانا الأساقفة وأبانا القمامسة وأبانا القصوص وإخواتنا الشمامسة، أبانا الرهبان وأبانا العلمانيين وعني يحكم المسيحيين لكي ينيح المسيح نفوسه أجمعين.

أجسادا في اليوم الذي رسمت كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة، هب لهم خيرات مواعيدك ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب بشر ما عدا التوي الله لمحب اسمك القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال، وإن كان قد لحقهم توان أو تفريط كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوه وفي هذا العالم، أنت كصالح ومحب البشر. اللهم تفضل أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمه، كل واحدة باسمها يا رب نيحهم واغفر لهم، لأنه ليس أحد

0: رحم.
1: تفضل يا رب ان تحفظنا في هذه الليله بغير خطايا. مبارك انت يا رب، اله ابائنا متزايد بركه، اسمك قدوس مملوء مجد الابد امين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كما اتكلنا عليك، لان عين الكل ترجاك انت تستطيعهم طعام في حين. اسمعنا يا الله مخلصنا رجاءك ترى الارض كلها. انت رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل الابد امين. مبارك انت يا رب، علمني عدلك. مبارك انت يا رب، فهمني حقوقك. مبارك انت يا رب، اني لي بر. يا رب رحمتك دائما الابد، اعمال يديك يا رب لا ترفضها. انك صرت لي ملجا من جيل الى جيل. انت ربت الرب وكنت ارحمني وخلص نفسي فاني اخطات اليك. يا رب اتجهت اليك فخلصني، علمني اصنع مشيئتك، لانك انت الهي وعندك انبوء الحياه. بنورك يا رب نعين بتاعت رحمتك الذين يعرفونك وبرك ومستقيم القلوب. لك تجب بركه، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد ايها الاب والابن والروح القدس كائن منذ البدء والان والابد امين. جيد والاعتراف يا رب ترتيل اسمك علي ان يخبر حقك غدوات حق في كل ليل. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت الزود مع ازرار ارحم. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت الصلب عنا ارحم. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت الاسقام اموات صعد سماوات ارحم. المجد الاب والابن والروح القدس الان كل اوان دار دور كل امين. ايها الثالوث قدوس ارحمنا، ايها الثالوث قدوس ارحمنا، ايها الثالوث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا اخطائنا، يا رب اغفر لنا اثامنا، يا رب اغفر لنا زلات. يا رب تكن مرضى شعبك، اشفي من اجل اسمك القدوس ابانا واخواتنا الذين ركضوا يا رب نحفظهم. يا من هو بالاخطاء يا رب ارحمنا، يا زبال الاخطاء يا رب عينك وتبطنا ليك، لانك المجد والعز والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. وزي الناس غدا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين علينا، ولا يدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح صار بأن لك الملك والقوة والمجد. كنت بخريستوس إيسوس بين شوي سامين الليلو يا شيريني تنتيروس إيسو إبث من أوتين برسن سنسيني بين تي مصنو تسمع بين بخريستوس إني أنتيني بروسف كيب شوي أبشي من ريت تفكين النو بين آني بول شيري ثيت أسميسي نانين بيوين انتايف مي بخريستوس بين نوت تي برسن سيث أوب ميت يوم بشوي سيري يقون في نار نفسيك تفكين النو بين آني بول تي برسن اس مريم تي ثيوتوكوس أوب تي بروسات سيث نوت تي بجنوس تيتي مترومي بزبا بينا ريبو النار بخريستوس في طرف وقوس ربط نار بكي

يعزمك يوم النور الحقيقي ومن مجدك أتى العذراء القديسة ولية الآلة كل من خلص العالم أتى خلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا ملك المسيح فخر رزق للشدائد للصديقين سبات كنازة فرون خطايا بشر بثالوث قدوس لوت واحد ناس كلها مجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل لا يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوى الآب في جوهر الذي به كان كل شيء هذا لازم نجل نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء تاني الصلب عنا عهد بلاطس البنط تألم كبرى قام بلا مات في اليوم الثالث كان في كتب وصعد للسماء وتجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده لدين الأحياء والأموات الذي ليس من كل قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الصلب من محن بطكم الآب كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسلية ونعتر مع ضيوة حلمة في الخطايا

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي قال لتلاميذه القديسين المكرمين ورسله الأطهار إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لأعينكم لأنها تبصر ولآذانكم لأنها تسمع، فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسك.

سيدنا كل الذين أمرونا أن نذكرهم في تضرعاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاءنا كلنا، شفاؤنا كلنا.

سفينة في وسط البحر، وهو وحده كان على الشاطئ. فلما رآهم معذبين في الجسف لأن الريح كانت ضدهم، أتاهم نحو الهزيع الرابع من الليل ماشيا على البحر، وكان يريد

خيالا فصرخوا لأنهم رأوه كلهم كلهم واضطربوا. فللوقت كلمهم وقال لهم: ثقوا، أنا هو، لا تخافوا. فصعد إليهم إلى السفينة فسكنت الريح، فبهتوا جدا في أنفسهم لأنهم لم يفهموا أمر الأرغفة، إذ كانت قلوبهم غليظة. فلما عبروا إلى الشاطئ جاءوا إلى جنيسارت وأرسوا. ولما خرجوا من السفينة عرفوه للوقت، فطافوا في تلك الكورة كلها وابتدأوا يحملون المرضى على أسرة إلى حيث سمعوا أنه هناك. وحيثما دخل إلى القرى أو المدن أو المزارع كانوا يضعون المرضى في الأسواق.

0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد. آمين.
1: En opion so kiri.
2: Bros homen so meta vovo. Amen.
3: Ere li pasi.
1: Ere nev mati so.
3: Ayo السيد رب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل ألامه المخلصة المحية الذي نفخ في تلاميذ القديسين وسطار المكرمين قائلا اقبل الروح القدس. من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم، من أمسكتموها لا يمسكت. أنت الآن أيضا يا سيدنا من قبل رسلك الأطهار أنعمت الذين يعملون في الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدسة أن يغفروا الخطايا على الأرض واربطوا وحلوا كل رباطات الظلم. نسأل ونطلب من

صلاحك يا محب البشر عن عبيدك أبائي وإخوتي وضعفي المنحنين برؤوسنا من مجدك المقدس. ارزقنا يا رب رحمتك، اقطع كل الرباطات خطايانا إن كنا أخطأنا ليك بعلم أو بغير علم، بالقول أو بالفعل أو بالفكر أو بصغر النفس. أنت يا سيد العالم بضعف البشر كصالح ومحب البشر عن غفران خطايانا، باركنا طهرنا حاللنا حالل سائر شعبك، املانا من خوفك، قومنا إرادتك الصالحة المقدسة لأنك أنت إلهنا.

بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. الموضوع النهارده نتكلم فيه بنعمه ربنا، موضوع مهم جدا ويخصنا قوي، يخص علاقه كل واحد فينا بربنا يسوع. موضوع النهارده اسمه تحرير النفس وحياه النصره. تحرير النفس وحياه النصره. الحقيقة إنه لو عايزين نتكلم عن تحرير النفس، عن حرية النفس، خلينا الأول نشوف الشكل التاني عامل إزاي. لو النفس مش حرة في المسيح، لو النفس مش واخدة النعمة الكبيرة ديت من المسيح، تبقى شكلها عاملة إزاي؟ عشان بس نفهم قد إيه الوضع يبقى عامل إيه، عشان نقدر نشوف قد إيه إحنا محتاجين فعلاً لهذه الحرية. هرى كده مع حضراتكم جزء في إنجيل مرقس يورينا زي ما بقول الفرق دوت. وجاءوا إلى عبر البحر إلى كورة الجادريين، ولما خرج من السفينة للوقت استقبله من القبور إنسان به روح نجس كان مسكنه في القبور، ولم يقدر أحد أن يربطه ولا بسلاسل، لأنه كان قد ربط كثيرا بقيود وسلاسل، فقطع السلاسل وكسر القيود، فلم يقدر أحد أن يذلله. وكان دائما ليلا ونهارا في الجبال وفي القبور يصيح ويجرح نفسه بالحجارة. فلما رأى يسوع من بعيد رقد وسجد له وصرخ بصوت عظيم وقال: ما لي ولك يا يسوع ابن الله العلي، أستحلفك بالله أن لا تعذبني. لأنه قال له: أخرج من الإنسان يا أيها الروح النجس. وسأله: ما اسمك؟ فأجاب قائلا: اسمي لاجئون لأننا كثيرون. لما نكمل زي ما كنت بقول عشان نقدر نفهم ونشوف معنى تحرير النفس وقيمة تحرير النفس قد إيه إنها غالية، نشوف المنظر المعاكس. إيه المنظر؟ زي ما قرينا إنسان فيه لاجئون شياطين كثيرين. طب شكله عامل إزاي؟ يقول هو عايش في القبور. يعني عايش في القبور؟ يعني مش عايش، مش عايش، يعني عاوزين نقول انه لا

لو الانسان اختبرش وما دقش تحرير النفس دي، هو ايه؟ هو مش عايش. رغم ان يمكن لما نبص على شكل هذا الانسان من بره زي ما بيوصفونا الانجيل يقول انه ما حدش قادر يربطه ولا حد بيذلله باي قيود، فشكله ايه؟ كانه من بره ان هو ايه؟ انه حر يعني، ما حدش قادر عليه. لكن في الحقيقه، في الحقيقه هو ميت، هو عايش في القبور، عمال يجرح نفسه، عمال يعور نفسه، وضع صعب جدا. هو ده زي ما بقول منظر الانسان اللي مش في الحريه، منظر الانسان اللي متربط وعدو الخير مربطه. عشان كده احنا زي ما بقول قدام وقفه حلوه قوي، وقف هذا الانسان امام ربنا يسوع وسمع منه كلمه ايه؟ اخرج من الانسان يا ايها الروح النجس. بيعمل ايه ربنا هنا؟ قال كده بيحرر النفس، بيحرر النفس ويعطيها حياه النصره وحياه الحريه الكامله. عشان كده لما يكمل الانجيل بعد ما ربنا يسوع خرج من هذا الانسان اللاجئون يقول كده: وجاءوا الى يسوع فنظروا المجنون الذي كان فيه اللاجئون، شافوا شكله عامل ازاي، يقول شافوه جالسا ولابسا وعاقلا. يعني شافوه ايه؟ شافوه اتحرر، شافوه اتحرر ورجع تاني للنعمه الكبيره اللي ربنا كان معطيها الانسان منذ خلقته. يقول كده شافوه جالسا ولابسا وعاقلا، وبعدين يقول كده خافوا فحدثهم الذين رأوا كيف جرى للمجنون وعن الخنازير، فابتدأوا يطلبون إليه أن يمضي من تخومهم. ولما دخل السفينة طلب إليه الذي كان مجنونا أن يكون معه، فلم يدعه يسوع بل قال له: اذهب إلى بيتك إلى أهلك واخبرهم كم صنع الرب بك ورحمك. قال له أتبعك، ما هو لقى فيه الحرية والخلاص، فقال له هتبعك أنا مش هسيبك. هنا قال له ربنا يسوع كده: أنا عايزك تروح تخبر، ما تمشيش معايا دلوقتي، عايزك تروح تخبر إيه؟ قال له روح خبر كده كم صنع بك الرب ورحمك، روح قول للناس على اللي عملوا معاك ربنا ورحمك وخلصك وحرر نفسك. عشان كده بيقول احنا النهاردة عندنا هذه الطلبة الجميلة، ان كل واحد فينا يصرخ له من كل قلب يقول له: يا رب يسوع المسيح حررني، يا رب يسوع المسيح حرر نفسي. لان زي ما بحكي لحضراتكم وبقول انه لو لسه ما اختبرناهاش فالبديل والشكل الاخر صعب جدا، وضع صعب ما يستحملوش الانسان باي حال من الاحوال. عشان كده نلاقي القديس العظيم أنبنطونيوس يقول لنا كده قول لذيذ قوي، يقول إن النفس لها أوجاع نخبركم به. النفس ليها أوجاع، إيه هي الأوجاع؟ يقول الكبرية، غضب، تعيير الناس، قلة إيمان، عدم عفة، وحاجات كتير، خطايا كتير. دي بتعمل إيه دي؟ يقول دي بتتقل النفس، بتربط النفس جدا، بتخليها مش حرة. لكن يقول كده، يقول ولكن إذا سلمت النفس ذاتها للرب بطل قوتها. زي ما نشوف الراجل دوت لما راح كده ترمى قدام المسيح، سلم ذاته قدام المسيح ويصرخ له. يقول لما يسلم الإنسان نفسه للرب حتى لو في الوضع الصعب ده، يقول كده يبطل قوة كل الأوجاع اللي بتتقل النفس اللي بتربط النفس. بعدين يكمل يقول يظهر الله الصالح لها هذه الأوجاع، يظهر للنفس هذه الأوجاع، يظهر لكل واحد، يقول له خلي بالك فيك رباطة، هو فيك وجع دم ربطك وفيك الخطية دي تعباك. يظهر الله الصالح لها هذه الأوجاع والعيوب واحدة فواحدة كي تحيد عنها. يبتدي ربنا كده يظهر للنفس كل وجع وكل

كل رباط فيها. عشان ايه؟ عشان يحيد عنها، عشان يعرف يتحرر، يعرف ينتصر، يعرف يصلي، يعرف يقف قدام ربنا. زي ما كنا بنحكي عن الرجل المجنون ده اللي فيه اللاجئون قبل كده، ما يقدرش يقف قدام ربنا يتكلم ولا يصلي، حدش قادر يوقفه ولا هو قادر يوقف نفسه. احيانا كتير نشتكي احنا نيجي نقف نصلي مش قادرين، ليه؟ متربطين في اوجاع، في اتقال كتيره متقلانا ومعطلانا. طب ما هو النهارده انبا انطونيوس يقول لنا القول اللذيذ ده، روح سلم نفسك لربنا، وهو يشوف الاوجاع دي وايه ويحررك منها، فتحيد عنها وتنال منه حريه، فتعرف تقف تصلي، تعرف تبقى معاه، وبعدين تروح تخبر كم صنع بك الرب ورحمك. تدعو كل الانسان للحريه وللاختبار، حريه النفس ديت وحياه الغلبه والنصره. هنبص كده شويه اوجاع موجوده عندنا كلنا، ممكن تكون بتقلنا، بتعطلنا، بتربطنا، وزي ما بقول كده واحنا بنصرخ ونقول يا رب يسوع المسيح حرر نفسي، يحررنا منها ويشيل الاوجاع دي عننا. طبعا قالوا الاباء اول معطل، اول تقل يتقل الانسان يخليه مش عارف يصلي ومش عارف يتكلم مع ربنا ومش عارف يتعامل مع ربنا، الكبرياء. طبعا ده اتقل تقل ببساطه لانه مش خطيه، لكنه ده وراه سلسله ولست من الخطايا. يكفي الايه اللي موجوده قدامنا كده، اللي موجوده في رساله يعقوب لما يقول يقوم الله المستكبرين، اما المتواضعون فيعطيهم نعمه. متكبرين يقومهم الله. يجوا هل يقدروا يقفوا قدام ربنا يقفوا يصلوا؟ مش ممكن. اشكال الكبرياء بقى والخطايا اللي بتيجي منها زي ما كنا بنقول كده كتيره وكبيره، حاجه زي الادانه اللي احيانا نحسها انها حاجه بسيطه ونقول يعني ما هي لازم الاعداد تبقى كده. خلي بالك ده رباط، ده تقل يخليك مش قادر تقف تصلي. الادانه، قساوة القلب، العين الشريرة، الحكم على الناس، وهكذا بقى. كبرياء يظهر في حاجات كتير، تبرير الذات دايما، إلقاء الأخطاء على الآخرين، كل ديت إيه؟ كل ديت حاجات تعطل النفس، كل دي حاجات تربط النفس. يجي الإنسان يعرف يقف يصلي لأي نفسه مش قادر، الله يقوم، ما يقدر، ما ينفعش يقف قدام ربنا. طب إيه؟ زي ما بقول بقى اقف قدامه واقول له حررني يا رب، شيل عني الوجع ده، التقل ده اللي متقل نفسي، خلي نفسي مش عارفه تتحرر وتطلع قدامك كده. تقف تصلي وتقف تفرح بيك وتفرح بالوجود في حضرتك. الكبرياء وجع اخر يقولوا عليه الاباء الشهوات. الشهوات بقى ان كانت شهوات جسدية، شهوات أكل وشرب، شهوات اقتناء، شهوات محبة المال، شهوات كتير، تعمل إيه؟ تتقل النفس. يقول كده في إنجيل لوقا، ربنا يسوع كان يقول لنا آية جميلة قوي، يقول احترزوا لأنفسكم لألا تثقل قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياة. خلي بالكم من كلمة إيه؟ تثقل قلوبكم. القلب تلاقيه عمال يحصل له ايه؟ يتقل، يتقل جدا، مش عارف يتحرر. القلب يبقى نفسه يقف كده يتكلم مع ربنا ويفرح بحضرته، لكن شوية شهوات عمالة ايه؟ مالة تقله وعمالة تعطله ومخليها كده متربط، نفسه يقف يصلي مش قادر، مش عارف. قديس ماري اسحاق يقول قول لذيذ قوي، يقول لكي تصل صلواتنا إلى السماء علينا أن ننقي نفوسنا، ويقول كلمة جميلة، نردها إلى طهارة طبيعتها الأولى. عشان صلاتنا دي تعرف توصل السماء نعمل إيه؟ يقول طهر قلبك، طهر نفسك، طهره. إزاي؟ يقول له خليه كده يرجع إلى طهارة طبيعتها الأولى،

خلية من عيوب الأرض ومن ثقل الخطية لترتفع بلا مانع إلى الله. يقدر القلب يرتفع. كل حاجات تعطله، كل شهوات ومحبات غريبة دخلت كده للقلب وللنفس زي ما بقول تربطها وتعطلها، حررها منها. طب ما أنا هتقولي أنا مش عارف، ما هم مش هنعرف لوحدنا. زي ما كنا بنقول للراجل اللي كان فيه اللاجئون ده، ترمى قدام المسيح وبعدين ربنا يسوع بكلمة خرج منه ده. لو أنا بصرخ من جوه قلبي بجد وأقول له يا رب يسوع المسيح طهر قلبي، يا رب يسوع المسيح حرر نفسي من الشهوات اللي تعباني ومن الأفكار اللي معطلاني ومن محبة المال ومحبة النصيب الأكبر، من محبة الظهور، كل دي تبقى بطلبها من ربنا. لأنه دي عمالة تعمل إيه؟ يقول كده عمالة تقل القلب وتربط النفس وتعطل النفس، تقدرش تقف تصلي، تقدرش تقف تتكلم مع ربنا. فالواحد يطلب ويقول له يا رب حررني، لأنه ببساطة نعرفش لوحدنا نحرر نفسنا، ما نقدرش، ما يعرفش الإنسان يعمل ده. لكن لما يلجأ لله ويطلب منه، الله يعطيه هذه الحرية بكلمة منه، بكلمة منه. كبرياء، الشهوات، وجع تاني يقولوا عليه الآباء هو وجع اسمها كده عدم الاكتفاء، عدم الشبع. حد مش شبعان، مش مكتفي، عاوز يعمل ايه؟ عاوز يفضل ياخد. طب يشبع؟ مش هيشبع. قال ربنا يسوع زي ما كلنا عارفين المرأة السامرية، من يشرب من هذا الماء يعطش، مش هيشبع، عمره ما يوصل انه يكتفي، ما يقدرش يكتفي ولا يشبع. قديس بولس الرسول وفي السجن، وضع صعب وظروف صعبة، لكن تلاقيه يقول كده، يقول حاجة جميلة قوي في فيليب 4، يقول ليس إني أقول من جهة احتياج، فإني، بصوا الكلمة ديت، تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. كلمة مهمة، تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. يقول أعرف أن أتضع وأعرف أيضا أن أستفضل. في كل شيء وفجميع الأشياء قد تدربت أن أشبع وأن أجوع وأن أستفضل وأن أنقص. بعدها يقول كلمة جميلة لكلنا حافظينها، إيه؟ أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. قدر يقولها إمتى؟ لما قدر يقول كده تعلمت أن أكون إيه؟ مكتفيا بما أنا فيه. خلي بال حضراتكم، يعني قديس بولس بيقول ده، هو مش في ظروف سهلة، هو جوه السجن في وضع صعب، بس بيقول اتعلمت أكون مكتفي بما أنا فيه. خلي بالكم إن العالم دلوقتي عمال يغذي في الإنسان ويبث في الإنسان إيه؟ حتة عدم الاكتفاء دي، معاه حاجة جميلة وحلوة كبيرة، وبعد شوية إيه؟ يطلع الأحدث منها، ودي تبقى ما تسويش. طب احنا في سباق ايه؟ مش هيخلص، مش هينتهي، ويفضل الانسان كل ما يجيب احدث حاجه، احسن حاجه، اكبر حاجه، بعد ما فيش شويه صغيرين، ايه اللي يحصل؟ يلاقيها ايه؟ قديمه، ما تسواش. طب ايه؟ في احدث، ما يكتفيش، ما يخلصش، ويفضل في دوامه تقله، مشتته، سحب عقله وسحب قلبه وسحب كل ما فيه، عمال يتقل، مش عارف يتحرر. طب القديس بولس هنا يقول ايه؟ يقول تعلمت ان اكون مكتفيا بما انا فيه. حد فينا جميل انه يطلب من ربنا انه يتعلم حياه الاكتفاء، يتعلم حياه الاكتفاء. هل حياه الاكتفاء ديت ضد الطموح؟ لا لا، عشان احيانا نفتكر انه مثلا ده معناه ان الانسان يبقى ايه؟ خانع كده وخاضع وما عندوش طموح. لا ابدا، سنساني ما عنده طموح وهو شاكر وهو راضي وهو شبعان، ويكون هذا الطموح حتى لمجد الله، ما هوش لمجد ذاتي، ومن أجل أنه عارف أنه هذا الطموح لإمكانيات وضعها فيه الله وبيمجد بها اسمه، مش الحاجة ذاتية. لكن فكرة الاكتفاء، سني بقى يتعلم أنه يكتفي من جهة أكل، من جهة شرب، من جهة لبس، من جهة مقتنع.

من جهة مراكز، من جهة كل حاجة، يتعلم انه يكون ايه؟ مكتفي. يتعلم انه دايما يقول اشكرك يا رب. تلاقيه دايما ايه؟ حر جدا، طليق جدا، فرحان جدا. يجي يقف يصلي، يعرف يصلي، هو مكتفي وفرحان. قديس بولس الرسول برضه في نفس الرسالة في فيليبي، بس في الاصحاح اللي قبلها، يقول كده: بل اني احسب كل شيء ايضا ايه؟ خسارة من اجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي. يقول كده: بقت كل الاشياء دي بقيت مكتفي منها، بل بالاكتر احسبها خسارة، نفاية ملهاش قيمة. ليه؟ قال عشان ما تبقاش بتعطلني من اجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي. عشان اقدر اعرفه، عشان اقدر ابقى حر طليق. لفوق كده شبهوا الاباء في الكتابات بتاعتهم، قالوا ان النفس البشرية الله لما خلقها عاملة زي الريشة. ريشة، ريشة ديت مجرد شوية هوا صغيرين يخلوها ايه؟ طايرة. قالوا النفس كده، مجرد نعمة ربنا كده ونفخة بسيطة تطير وتبقى تحلق في السماء في مجد الله. طب لو ريشة ديت جاء لها شوية رطوبة ولا شوية تراب، بقت ايه؟ بقت تقيلة. الهوا البسيط اللي كان بيحركها ما يحركهاش، بقت تقيلة ولزقة في الأرض كده، مش عارفة تطير. عشان كده قرينا من شوية قول بتاع القديس مار اسحاق اللي بيقول كده: رجع نفسك إلى طهارة طبيعتها الأولى. فقالها يا القديس بولس الرسول كده، أما يقول كده: خسرت كل أشياء أحسبها نفاية من أجل فضل معرفة يسوع المسيح ربي، الذي من أجله يكرر تاني: خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح. قال: شفت قد إيه الحرية دي غالية؟ شفت قد إيه تحرر النفس وإنها تسبح كده في مجد المسيح؟ دي غالية قوي. طب إيه؟ قال قصادها: كل الأشياء خسرتها وأحسبها نفاية. زي ما يقول كده القديس أغسطينوس، قول بتاعه الشهير لما يقول: جلست على قمة هذا العالم. قال لما صرت إيه؟ لا أشتهي منه شيء، مش حاسس منه حاجة. ليه؟ تحررت ودقت معنى الحرية، ودقت معنى أن الواحد يفرح ويتمتع بالمسيح. عدم الاكتفاء يتقل القلب، يتقل الإنسان، خليه مش قادر يصلي. جميل الإنسان يتعلم أنه يكتفي، يكتفي، يقول أنا عندي أشكر الله، فرحان، مكتفي، مبسوط، مش دايما عاوز. زي ما يقول الإنجيل: العين لا تشبع من النظر والأذن لا تمتلئ من السمع. مش عارف يكتفي الإنسان. كل الأنهار تجري إلى البحر، لكن يقول كده البحر إيه؟ ليس بملآن، ما بيتمليش، مش هي... وعمره ما هيتملي إلا لما يتحرر، يكتفي، يشبع، يشكر، يسبح في محبة الله، ويقدر يقف يفرح بالوجود في حضرة الله. وجع تاني يعطل النفس، خليها مش قادرة تفرح بربنا، وجع اسمه عدم الإيمان. عدم الإيمان، عدم الثقة في الله. شوف كده في سفر حبقوق، يقف حبقوق النبي كده يتكلم مع ربنا في الأول، يقول له كلام إيه؟ يقول له: حتى متى يا رب أدعو وأنت لا تسمع؟ يقول: أنا واقف أصلي بس أنت مش سمعني. أصرخ إليك من الظلم وأنت لا تخلص. يقول: عمال أصرخ أنت مش سمعني، مش حاسس أن أنت سمعني. ليه؟ أصل هو يقول كده أنه تقل، تقل، واقع كده. لما ترين إثما وتبصر جورا وقدامي اختصاب وظلم ويحدث خصام وترفع المخاصمة نفسها؟ بيقول له: سيبني عمال شايف ظلم وشايف تعب وشايف ده اللي أنا شايفه، شايف الوضع صعب جدا، عشان كده شايفك مش سمعني، حاسس أن صلاتي مش طالعه لك، مش واصلة لفوق، تقيل، متقل ومشدود ومربوط لتحت. بس عمل حاجة حلوة حبقوق، إنه وقف فضل يصلي. يقول له كده في بداية الإصحاح الثاني، يقول: على مرصادي أقف وعلى الحصن أنتصب وأراقب لأرى ماذا يقول لي وماذا أجيب عن شكواي. قال له: أنا هفضل أقف أصرخ وهفضل أقف أطلبك ومش هسكت لغاية لما ترد علي. عمل حاجة جميلة جدا، وقف يقول: يا رب
أنا

هفضل أصرخ لك وهفضل أطلبك لغاية لما ترد علي. عارفين لما قال كده ولما عمل كده يقول على طول بعدها إيه كلمة الجميلة؟ يقول إيه؟ فأجابني الرب وقال. أجابني الرب وقال. لما يفضل الإنسان يطلب

قال له اكتب الرؤية وانقشها على الألواح لكي يرقد قارئها. اللي هيقراها هيعمل ايه؟ يطلع يجري يتحرر، يتحرر يطلع يجري يرقد قارئها. لأن الرؤية بعد إلى الميعاد، وفي النهاية تتكلم ولا تكذب. قال له بس ليها ميعاد، يعني ليها وقت، انت وانت فانتظرها، لو تأخرت شوية استناها لأنها ستأتي إتيانا ولا تتأخر. هتيجي، هتيجي الرؤية دي. وقعد يكمل ويكلمه، وبعدين قال له كده في الإصحاح الثالث كلمة جميلة قالها حبقوق. قال إيه؟ قال كلمة كده غيرت مجرى الأحداث. قال الله جاء. الله إيه؟ الله جاء. لدرجة أنه لما قال الكلمة ديت الإصحاح الثالث ده عامل كأنه مزمور كده صلاة. لما قال الله جاء عمل وقفة موسيقية، فاصل موسيقي، وقف مش قادر يتكلم، وفي سبح ربنا. مش كده بقول انه الكلمة دي اتغيرت ايه؟ غيرت مجرى الاحداث. الله جاء. يعني ايه الله جاء؟ هو في الاول كان عمال يقول له ايه؟ عمال اصرخ وانت مش سامعني، عمال ادعوك وانت مش عايز تستجيب ليا، ويقول له اللي انا شايفه اللي موجود قدامي ظلم وجور والوضع صعب وانت سايبنا. لكن لما شاف ان الله جاء، لما شاف عمانه الى الذي تفسيره ايه؟ الله معنا، عمل ايه؟ اختلفت الدنيا خالص. لما شاف وجوده، وده هو الايمان، الايمان هو ايه؟ ان انا اشوفه احس بحضوره، عمل ايه؟ قال له كده مع انه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، يجذب عمل الزيتونة والحقول لتصنع طعاما. الوضع ايه؟ وحش زي ما هو، يعني الوضع بايظ. مع انه لا يزهر التين ولا يكون حمل، يجذب عمل الزيتونة الحقول لتصنع طعاما، ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقر في المزاود. بس بص يقول له ايه؟ فاني ابتهج بالرب. ايه اللي حصل؟ في حاجة اتغيرت من اللي انت شايفها؟ لا، بس حاجة واحدة. ايه هي؟ شفته، شفته، الله جاء. فيقول فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. إيه اللي حصل لك يا حبقوق؟ اتحرر، اتحرر. كل التقل اللي كان هو بس شايفه وحاشر نفسه فيه اتحرر منه جدا. فيقول إيه؟ أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. بعدين بص يقول إيه؟ الرب السيد قوتي. كان الأول ضعيف وبيصرخ، قال السيد الرب قوتي، ويكمل يقول يجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي. كان الأول تقيل، شايف ظلم وجور وتعب. طب دلوقتي إيه؟ قال ده بقيت طاير. قال كده يجعل قدمي كالأيائل. الأيائل دي اللي هي الصغار كده بتاعت الغزال، عمال يعمل إيه؟ طاير. الأيائل دي لما بتمشي، لما تشوفوها يقولوا إنها كأنها بتبقى مش لمسة الأرض، كأنها يدوك بس بتلمس كده وتطير. ويقول كده يمشيني على مرتفعاتي. طلع فوق، فوق المرتفعات دي اللي أنا كنت شايفها صعبة وشايفها جبال ما تخلصش، طلعت فوقيها، تحررت جدا. مع إنه لا يزهر التين ولا يوجد حمل فوق، مع الوضع الصعب، لكن شفته. عشان كده وجع صعب قوي ربط النفس ويتقلها هو عدم الإيمان، اللي لما الإنسان يتحرر منها حتى لو الظروف ما اتغيرتش، بس هو شايف ربنا، عينيه اتفتحت وشافه، يقول كده ابتهج بالرب وافرح بإله خلاصي. الرب السيد قوتي ويجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي. بقى طاير، بقى فرحان، بقى حر جدا الى اقصى درجه. وجع تاني، معلش هنقول اوجاع بس لانها موجوده فينا، وحلو ان احنا نتحرر منها بعمل ربنا وبطلبتنا منه. وجع تاني يتقل النفس قوي بقى اسمه المقارنه. مقارنه، حين واحد يفضل يقارن نفسه باخرين في اي حاجه، نتيجتها ايه؟ عمرها ما تكون ابدا نتيجه ايجابيه، لكنها دايما نتيجه سلبيه تقل الانسان. الايه اللي قدامنا موجوده في سفر صمويل الاول، حنة ام صمويل لما ما كانش ليها اولاد وقعدت تقارن نفسها بمين؟ بفنانة، واكتئبت، ويقول كده حزنت ومش قادرة تاكل ومش قادرة تعمل حاجة، تقلت، تقلت كده مش عارفة تصلي،

لكن نلاقي ألقانة لها كلمة مهمة أوي. لها إيه؟ فقال لها ألقانة رجلها: يا حنة، لماذا تبكين؟ ولماذا لا تأكلين؟ بصوا الكلمة الجاية: ولماذا يقتئب قلبك؟ أما أنا خير لك من 10 بنين؟ دي مش كلمة ألقانة، دي كلمة العريس، عريس النفس. لما الإنسان يقعد يقارن كده ويتعب، يا سلام لو الواحد يسمع كده ربنا يسوع يقول له في ودانه: أما أنا خير لك من 10 بنين؟ أنا أحسن لك، أنت بتقارن نفسك ليه؟ يا بختك لما تعرف تشوف المسيح ويبقى هو نصيبك وتقول: نصيبي هو الرب. قالت نفسي لما قال لها ألقانة كده: أما أنا خير لك من 10 بنين؟ العريس السماوي يقول لكل نفس عمالة تخش في مقارنات وتتعب وتتقل، يقول بعدها على طول إيه؟ بعدها على طول دخلت وصلت، قامت على فكرة دخلت تصلي صلاتها الحارة جدا. لما اتحررت كلمة ألقانة اللي قالها لها دي كأنها حررتها شوي، وقامت تدخل تصلي. ويقول بعدها: ثم مضت المرأة في طريقها وأكلت، ولم يكن وجهها بعد مغيرا. على فكرة ساعتها كانت لسه ولدة صمويل ولا حاجة يعني، بس اتحررت جدا لما سمعت عريسها يقول لها: أما أنا خير لك من 10 بنين. كل مرة الواحد يجي له حرب المقارنة دي بأي حاجة بأي حد، يسمع كلمة ربنا يسوع فيقول له: يا رب كده أنت نصيبي، نصيبي هو الرب قالت نفسي، يقول له مش عايز حد تاني، يتحرر. ولم يكن وجهه مغيرا بعد. بنقع فيها كتير، بتتعبنا كتير، بتربطنا وبتتقلنا كتير جدا. وجع تاني أحيانا نخش فيه هو العبادة الشكلية. أحيانا الروتينية في العبادة تخلينا مش قادرين نصلي. قديس بولس الرسول كان بيكلم أهل غلاطيا، يقول لهم: أريد أن أتعلم منكم هذا فقط، أبا أعمال الناموس أخذتم الروح أم بخبر الإيمان؟ أهكذا أنتم أخبياء؟ أبعدما ابتدأتم بالروح تكملون الآن بالجسد؟ هتفتكروا أن أعمال الجسد مجرد أن أنا أعمل كذا وشوية فرايد؟ هم كانوا عايزين يرجعوا طبعا لبدعة التهود، يعني نرجع تاني للأعمال اليهودية، هترجعوا لشوية أعمال هتفكروا أن هي اللي هتكملكم. لما الواحد يفتكر نفسه أنه أنا جيت وقلت وقريت وعملت وصليت شوية أعمال جسدية، الواحد تفكر أن دي تحررك ولا تكملك، تجعلك في كمال، دي تقلك لو انت بتعملها مجرد ايه بالشكل. خلي بالكم ان احيانا دي تبقى عطلة، او احيانا تبقى معطل وتقل كبير لينا، ان مجرد الانسان اصلي بس بشكل ايه خارجي كده من بره، اجي القداس ارنجيل، دي تبقى تعطل. يقول لهم كده: بعدما ابتدأتم بالروح، ابتدى عمل روحي، هيرجع يكمل بالجسد بانه يعمل اعمال جسدية. وجع الواحد يخلي باله منه. آخر وجع نقوله علشان وقتنا هو عدم المحبة، بيتختم بيه لأنه دوت بيتقل القلب قوي، بيعطل القلب قوي، لدرجة زي ما احنا عارفين ببساطة شديدة قال لنا ربنا يسوع: متى وقفتم تصلون اغفروا إن كان لكم على أحد شيء لكي يغفر لكم أيضا أبوكم الذي في السماوات زلاته. وقفت تصلي اغفر من فضل. اوعى تخلي في قلبك عدم محبة. اللي بيفضل في قلبه عدم محبة ناحية حد كأنه ماشي وشايل شيلة تقيلة جدا. طب دي عاملة ايه؟ متقلاه وربطاه بالأرض، متقلاه جدا. هيعرف يقف يصلي؟ مش هيقدر. مش كده قال لنا ربنا يسوع الكلمة دي؟ وقال لنا زي ما كلنا عارفين في رسالة يوحنا: لو انت مش عارف تحب أخوك اللي انت ايه شايفه، ازاي تحب ربنا اللي انت مش شايفه بعينيك؟ عدم المحبة ديت والشيل في القلب. يقعد تفتكروا ان احيانا نقعد نقول بلاش الواحد يفضل شايل في قلبه دي عشان خاطر الشخص، عشان نفسك، كأنك زي ما بقول شايل شيلة تقيلة ماشي بيها طول حياتك، مش هتعرف تكمل. انت تقيل رابط في الارض كده مش عارف تتحرر منها. اغفر، انت اللي محتاج دوت. تقولي مش عارف، زي ما اتفقنا نطلب. اقول يا رب ده وجع عندي. يقول كده الله الصالح زي ما قرينا قولا بانطونيوس: الله الصالح يكشفها للنفس ويحررها منها ويشيل قوتها، يبطل قوتها اللي متسلطة اللي متقلة القلب.

0: طبعا أمنا العذراء، أمنا العذراء كانت منتصرة جدا، متحررة النفس جدا إلى أقصى درجة، محبة في قلبها كبيرة جدا، نقدرش يعني نحصيها، نتعلم منها. لما بشرها الملاك زي ما كلنا عارفين بالبشارة السماوية أنها تحبلين وتلدين ابنا، وقال لها في الآخر ألي صبات حبلة، يقول أول ما الملاك خلص كلامه معاها عملت إيه؟ قامت مريم في تلك الأيام وذهبت بسرعة إلى الجبال إلى مدينة يهوذا، قامت تجري. إذا محبة في قلبها خلى نفسها وروحها حرة جدا منتصرة، تجري تحب، تجري تخدم. وبعدين مجرد وجودها ودخولها عند إليصابات زي ما احنا عارفين قالت لها فلما سمعت إليصابات سلام مريم ارتقد الجنين في بطنها وامتلأت إليصابات من الروح القدس. النفس المتحررة دي تخش في مكان كأنها كده تعطي هذه الحرية لكل أحد، ادت الفرحة والحرية والنصرة لإليصابات وليوحنا حتى الجنين دوت، تقول لها كده مباركة أنت في النساء، مباركة هي ثمرة بطنك، من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي. إيه ده؟ العذراء حرة النفس اللي عندها محبة كبيرة تعمل دوت، تروح في عرس قنا الجليل زي احنا عارفين، تشوف الناس في وضع صعب والخمر خلص، تقوله ليس لهم خمر، ليس لهم خمر، تخلي ربنا يسوع يحول الماء لخمر، والناس ايه؟ والناس تفرح، تتحرر، تدوق الفرحة بتاعت العذراء والحرية النفس ديت، لدرجة انها تقف بقى تصلي. ومن العذراء كانت عايشة حياة تسبيح، حياة نصرة، حياة تسبيح وصلاة دائمة بقى، كأنها نفسها اللي المسيح حررها لما حل فيها، لما المسيح حل فيها حررها وادها النفس الحرة والمنتصرة ديت، تصلي صلاتها اللي كلنا عارفينها، تعظم نفسي رب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى اتضاع أمته، هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس، ورحمته إلى جيل الأجيال للذين اتقونه، صنع قوة بذراعه وشتت المستكبرين بفكر قلوبهم، أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين، أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين، عدد إسرائيل فتاه ليذكر رحمة كما كلم أبائنا لإبراهيم ونسله إلى الأبد. العذراء حرة النفس جدا، طليقة النفس جدا، في حياة نصرة وغلبة، بتصلي بقى وتسبح على طول. النفس اللي تختبر حرية مجد أولاد الله دي، النفس اللي تختبر كده لما يكون فيها أوجاع ومن صراخها ومن طلبتها قدام ربنا، وإنه الإنسان يقف يقول له كده يا رب يسوع المسيح حرر نفسي، يا رب يسوع المسيح شيل عني الأوجاع ديت، ويخش ربنا الله الصالح زي ما قال أنبنطونيوس ويكشف للنفس واحدة تلو الأخرى ويحررها، تلاقي النفس دي تبقى إيه؟ تبقى حرة مسبحة فرحانة، تقول الكلمة اللي قالتها كده أمنا العذراء وهي فرحانة، لأن القدير إيه؟ صنع بي عظائم واسمه قدوس. القدير صنع بي عظائم، مفيش أكتر من العظائم إن القدير يحرر النفس ويخليها ويكشف لها عن إنها تسبح كده في مجد الله وتفرح بيه، تلاقي النفس ديت بقى تبقى فرحانة جدا، لا في حاجة تقلقها ولا في حاجة تتعبها ولا في حاجة تخلي كده عندها شهوة، بالعكس تبقى النفس حرة طليقة منتصرة، تقول كده القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس ورحمته إلى جيل الأجيال للذين يتقونه، لربنا المجد دائما أبديا.
1: Alleluia, Jesus Patrike, io che agio pneumati che ninkai che so se ona sone o non am in tenoce volengo e mogeo pencio Isos per Christus es monimo e me fiaru mare pecna in teke o in soptem pecle o sotem mono onaina kirie nei son kirie flogi son emines moero nes moero stimitania coni e volgon piesmo
2: e Christus binu

0: ربي.
1: إلهنا الحبيب يسوع، نباركك ونشكرك من أجل أعمالك الجميلة عبر كل الأجيال. أعطينا أن نكون مستعدين للقاء معك، نتمتع بخلاصك ونعيش كأولاد وبنات ليك من أجل محبتك يا ربي لخلاص بني البشر. اسمح لنا أن نديك بشكر. يا أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد، اعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، في المسيح يسوع.
2: قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات، لكي ينم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أماما جسديا ننزع من عقولنا نوم الغفلة. أعطنا يا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة، ونرسل لك إلى فوق التمجيد اللائق، ونفوز بغفران خطايانا.

سيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار بيت إلهنا في الليالي. ارفعوا أيديكم إلى القدس وباركوا الرب. يبارككم الرب من صيون الذي خلق

سوري قدامك يا ربي قولك فهمني، لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا ربي ككلمتك أحييني، طفيت شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك. وصاياك عادلة لتكن يدك لخلاصي، لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك هو تلاوتي، تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني، دللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك فإني لوصاياك لم أنسى. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور آمين. المجد للآب والابن والروح القدس منذ الآن وإلى أبد الأبد كل آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا، فليقم الله وليتبدد جميع أعدائي، وليهرب من قدام وجهي كل مبغضي اسمه القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف، ربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتي ولينطق فمي بتزكية.

يخن فرافيوت نمشيرين بنما اسواب ونوت ينوت امين. تصبحت الخدمة الأولى من صلاة نصف الليل نقدمها للمسيح ملكنا، لأن نرجو أن يغفر لنا خطايانا من ترتيل المزامير. أبينا داود النبي والملك الطاهر بركاته علينا أمين. طوبى هم الذين بالعيب في الطريق السالكون في ناموس الرب. طوبى هم الذين يفحصون عن شهاداته من كل قلوبهم يطلبونه، لأن صانع الإثم لم يهوى أن يسلكوا في سبله. أنت أمرت أن تحفظ وصاياك جدا، فليت طرقي تستقيم إلى حفظ حقوقك. حينئذ لا أخزي ما اطلعت إلى جميع وصاياك. أشكرك يا رب باستقامة قلبي إذا عرفت أحكام عدلك. حقوقك أحفظ فلا ترفض.

ماذا يقوم الشاب طريقه بحفظه أقوالك؟ من كل قلبي طلبتك فلا تبعدني عن وصاياك، أخفيت أقوالك في قلبي لك.

يا رب علمني حقوقك، بشفتي أظهرت كل أحكام فمك، وفرحت بطريق شهاداتك مثل كل غنى. بوصاياك أتكلم وأتفهم في طرقك، بفرائدك

كاف عبدك فأحيا وأحفظ أقوالك، اكشف عن عيني فأتأمل عجائب من ناموسك. غريب أنا في الأرض فلا تخفي عني وصاياك، اشتاقت نفسي لاشتهاء أحكامك في كل حين. انتهرت المتكبرين ملاعين الذين حادوا عن وصاياك. انزع عني العار والخزي فإني لشهاداتك ابتغيت. جلس الرؤساء وتقاولوا علي، أما عبدك فكان يهتم بحقوقك، لأن شهاداتك هي درس.

لصقت بالتراب نفسي فأحيني ككلمتك، أخبرت بطرقك فاستجب لي، علمني حقوق وطريق عدلك فهمني، فأتلو في عجائبك، ذبلت نفسي من الحزن فثبتني في أقوالك، طريق الظلم ابعد عني وبناموسك ارحمني، إني اخترت طريق الحق وأحكامك لم أنسى، لصقت بشهاداتك يا رب فلا تخزني في طريق وصاياك سعيد.

0: دكسال سيوس يوسي مون قدوس قدوس قدوس فص مشارة الإنجيل معلمنا مريم ماري متى البشيرة مزدر بركاته علينا أمين.
1: حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 زار أخذنا مصابيحهن وخرجنا لاستقبال العريس. 5 منهن كن جالات و5 حكيمات، فأخذت الجالات مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا، وأما الحكيمات فأخذنا زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن. ولما أبطى العريس نعسنا كلهن نمنا، ولما انتصف الليل صار صراخ وزع العريس قد أقبل، فقمنا وخرجنا لقائي. حينئذ قامت أولئك العذارى جميعا وزينا مصابيحهن، فقالت جاهلات الحكيمات أعطينا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحكيمات قائلات لعله لا يكفينا وإياكن، فذهبنا بالحرية إلى الباعة وابتعنا لكن. فلما ذهبنا ليبتعنا جاء العريس والمستعدات، دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. وأخيرا جاءت بقية العذراء أيضا قائلات ربنا ربنا افتح لنا. أما هو فأجاب وقال الحق أقول لكن إني لا أعرفكن. فصاروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان، والمجد لله دائما.

ها هو ذا الختن يأتي في نصف الليل، طوبى للعبد الذي يجد مستيقظا، أما الذي يجد متغافلا إنه غير مستحق المضي معه. فانظر يا نفسي لئلا تثقلي نوما في خارج الملكوت، بل اسهري واصرخي قائلة: قدوس قدوس قدوس أنت يا الله من أجله.

ذلك اليوم الرهيب واستيقظ واضي من صباحك بزيت الباقة انك لا تعلمين ياتي نحوك صوت القائل ها هو ذا العريس قد اقبل انظري يا نفسي أن لا تسقي خارجا فارعا خمس العذارى الجاهلات تسري بطرعي تسقي بذنبك يا رب دون دسم وينعم عليك بعرس مجدي

الأسرى الحسن المالية المختلف ابتلي مشورة المعاندين وحزن عبيد لي إلى فرح وحسن مدينة وحسن قريبي وتجفعي عن

أيها الملك السماء المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، والمالئ الكل كنز الصالحات، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا.

إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والية إله أنت يا باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة. اللهم اسمعنا وارحمنا وترى

0: كريا ليسون اسمعنا وارحمنا.
1: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
0: كريا ليسون كريا ليسون ارحم.

0: كريال إيسون اسمعنا وارحمنا.
1: كريال إيسون كريال إيسون يا رب ارحم.
0: كريال إيسون كريال إيسون ارحمنا يا

0: يسوع
1: قدوس قدوس قدوس رب السباوت لا الآب ضابط الكل أيها الثالوث الخدوس ارحمنا أيها الرب إله القوة تكون معنا لأنه ليس لنا ما من ضيقاتنا سواك حل واغفر واسمح صلياتنا التي صنعناها بإرادتنا صنعناها بغير إرادتنا رب اغفرها لنا من أجل اسم قدوس الذي دعا علينا رحمتك يا رب علينا مهتا تقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة
2: شايس نينان الليلية الليلية خلوران بيوت مبشيرين بابن وماء سوى بنوتون وتمين تسبحت الخدمة الثانية من صلاة نصف الليل المبارك نقدمها للمسيح ملكنا ولهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتي المعلمنا داود بركات علينا إليك يا رب صرخت في حزني فاستجبت لي يا رب نجي نفسي من الشفاه الظالمة من اللسان الغاش ماذا تعطى وماذا تزاد بإزاء اللسان الغاش سهام الأقوياء مرهفة مع جمر البرية ويل لي فإن غربتي قد طالت علي وسكنت في مساكن قدار طويلا سكنت نفسي في الغربة مع مجد السلام كنت صاحب سلام وحين كنت

رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب الذي صنع السماء والأرض. لا يسلم رجلك للزلل، فما ينعس حافظك، هو ذا لا ينعس ولا ينام، حارس إسرائيل. الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحركك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك من

فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب. وقفت أرجلنا في ديار أورشليم، أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك سعادة القبائل، قبائل الرب الشهادة يعترفون لاسم الرب. هناك نصبت كراسي للقضاء، كراسي بيت داود. اسألي عن آل سلامتك يا أورشليم والخصب المحبيك، ليكن السلام في حصنك والخصب في أقربك. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت من أجلك بالسلام، ومن أجل بيت الرب إلهنا

0: سي او سي مفصل مشاري تلنقي المعلمنا لوكال بشير بركاته.
1: ثم سأل أحد الفريسيين أن يأكل معه، فلما دخل بيت الفريسي اتكى وإذا امرأة كانت خاطئة في المدينة، فلما علمت أنه متكئ في بيت الفريسي أخذت كرور الطيب وقفت من ورائه عند رجليه باكية، وبدأت تبل قدميه بدمهما وتمسحهما بشعر رأسها، وكانت تقبل قدمي وتدنهما بالطيب. فلما رأى الفريسي الذي دعا ذلك قال محدثا نفسه: لو كان هذا نبيا لعلم من هي المرأة التي لمسته وما حلها، إنها خاطئة. فأجاب يسوع وقال له: يا سمعان، عندي كلمة أقولها لك. فقال: قل يا معلم. قال: كان لدين مديونان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، ولم يكن لهما يفيانه، فسمحهما كليهما، فمن منهما يحبه بالأكثر؟ أجاب سمعان وقال: أظن الذي سمحه بالأكثر. وقال: بصواب حكمت. ثم التفت إلى المرأة وقال سمعان: أترى هذه المرأة؟ دخلت بيتك وماء لرجلي لم تعطي، أما هذه قد بلت بالدموع رجليها ومسحتهما بشعرها، لم تقبل فمي، أما هذه فمنذ دخلت بيتك لم تكف عن تقبيل قدمي بزيت، لم تدهن رأسي، أما هذه فقد دهنت بالطيب قدمي. من أجل هذا أقول لك إن خطاياها الكثيرة مغفورة لها، لأنها حبت كثيرا، والذي يغفر له قليل يحب قليل. ثم قال لها: مغفورة لك خطاياك. فبدأ المتكئون يقولون في نفوسهم: من هو هذا الآخر الذي يغفر الخطايا؟ فقال للمرأة: إني إيماني خلصك، فذهب بسلام، والمجد لله دائما.

أعطني يا ربي أنا بي دموع كثيرة كما أعطيت منذ القديم للمرأة الخاطئة، واجعلني مستحقا أنا بي لقدميك التي أتقتاني من طريق الضلالة، وأقدم لك طيبا فائقا واقتني عمرا نقيا بالتوبة، لكي أسمع أنا ذلك الصوت الممتلئ فرحا أن إيمان

أمتي إذا ما تفطنت في كسرة أعمالي تأتي على قلبي فكرة تلك الدينونة الرهيبة تأخذني رعدة أهرب إليك يا الله محب البشر لا تصرف وجهك عني متضرعا إليك يا من أنت وحدك بلا خطية أنعم علي المسكينة بتخشع قبل أن يأتي الانقضاء وخلصني كينين السماوات تطوبك ايتها الممتلئه نعمه العروس التي بواك نحن عند غير المدرك يا ولية الله يا ام الرحمه.

أيها الملك السمائي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان، والمالي لكل كنز الصالحات، موت الحياة هلما وتبطل وحلي فينا طهرنا كل صالح، خلص نفوسنا.

كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما نكن معهم نحن سلامك، خلصنا ونجي نفوسنا.

0: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والية إله أنت يا باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة.
1: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من عذراء ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا. يا الآب والابن والروح القدس، الآن وكل وان وإلى دار الدور كلها آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعب، اشفيهم من أجل اسم قدوس. أبانا أخواتنا الذين رقدوا، يا رب نيح نفسهم. يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب أعنا وأقبلت البطن إليه، لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، أمين. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، أمين. السلام لك نسألك يا قديسة الممتلئة مجدا العذراء كل حين، والد الله أم المسيح، اسعدي صلواتنا إلى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي لا تلد نور مسيح إلهنا العذراء القديس، اسألي الرب عنا ليصنع رحمة ونفوسنا ويغفر لنا خطايانا. أيتها العذراء مريم والد ده قديس الشفيع الأمين لجنس البشرية، اشفعي فينا أمام المسيح الذي لا تيلك أن علينا وغفران خطايانا. السلام لك يا أيتها العذراء الملكة الحقية الحقانية، السلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل. نسألك اذكرينا يا أيتها الشفيع المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
2: شوي سنين انا ليلو يا ليلو يا اخي نبران بيوت نمبشيري نمبب نوما اسهوا بنوت نوت. تسبحت الخدمة التالتة من صلاتنا السل المبارك نقدمها للمسيح ملكنا ولهنا، ونرجو ان يغفر لنا خطايانا. من مزامير تراتيل معلمنا داود ان بركات علينا امين. من الاعماق صرخت اليك يا رب، يا رب استمع صوتي، لتكن اذناك مصغتين الى صوت تضرعي. ان كنت للاثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت، لان من عندك المغفره. من اجل اسمك صبرت لك يا رب، صبرت نفسي لناموسك. انتظرت نفسي الرب من محرز الصبح لليل، من محرز الصبح فلينتظر اسرائيل الرب، لان الرحمه من عند الرب وهو يفتدي اسرائيل من كل اثم. امين. يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعلى عيناي، ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي هي أعلى مني. فإن كنت لم أرتدع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمه، كذلك المجازاة على نفسي. فليتكل إسرائيل على الرب من الآن وإلى الأبد.

0: قصاص يوسي يوسي وانفصم بشارة الإنجيل معلمنا ماري لوقا البشير بركته علينا أمين.
1: لا تخف أيها القطيع الصغير، فإن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. بيعوا أمتعتكم وأعطوا صدقة، اصنعوا لكم أكياسا لا تبلى، كنزا في السماوات لا يفنى، حيث لا يدنو منه سارق ولا يفسده سوس. لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون كلبكم أيضا، لتكن أحمقكم منطقة ومصبيحكم موقدة. أنتم أيضا تشبهون أناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس، حتى إذا جاء وقرع يفتح له للوقت. طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين. الحق أقول لكم إنه يتمنطق ويتأكهم ويقوم ويخدمهم، وإذا جاء في الهزيع الثاني أو الهزيع الثالث وجدهم يصنعون هكذا. فطوبى لأولئك العبيد وهذا اعلموه، إنه لو كان رب البيت يعلم فأي ساعة يأتي السارق لكان يسهر ولم يدع بيته ينقب. فكونوا أنتم مستعدين، لأنه في ساعة لا تعرفونها يأتي ابن الإنسان. فقال بطرس: يا رب، ألا أنا قلت هذا المثل أم قلته للجميع؟ فقال الرب: من هو ترى الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجد يفعل هكذا. حقا أقول لكم إنه يقيمه على جميع أمواله. فإن قال ذلك العبد الرديء في قلبه: إن سيدي يبطئ في قدومه، فيبدأ يضرب العبيد والإماء ويأكل ويشرب ويسكر، يأتي سيد ذلك العبد في اليوم الذي لا يتوقعه، في الساعة التي لا يعرفها، فيشك من وسطه، يجعل نصيبه مع عديم الإيمان والمجد لهدانا أمين.
2: نشمر استوس نبيجود نواسوس نببنا ما يسوى بجاكتون كاكسوتي منينان بعين متحننا. يا رب انظر إلى ضعفي، فعما قليل تفنى حياتي، بأعمالي ليس لي خلاص، فلهذا أسأل بعين رحيمة. يا رب انظر إلى ضعفي وذلي ومسكنتي وغربتي.

قدر اهتمي يا نفسي وتيقظي وتفهمي تلك الساعة المخوفة، فإنه ليس رحمة في الدينونة لمن لم يستعمل الرحمة، فلهذا اشفق علي أيها المخلص، فإنك أنت ومحبك.

الله المكرمة، خلص الذين التجوا إليك بإيمان من الشدائد لكي نمجد ميلادك الطاهر في كل شيء من أجل خلاص نفوس

العالمين يا الملك السمائي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان المالئ الكل كنز الصالحات مطي الحياة الأمة تفضل حل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا

تلال بزكي المخلص أعطيتم السلام هلما أيضا كن معنا نحن سلامك خلصنا ونجي نفوسنا

إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمة.

0: ليسون اسمعنا وارحمنا.
1: كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم.
0: كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا

0: قدوس قدوس قدوس سماء والأرض مملوءة مجدك كرمتك ارحم يا الله الآب ضابط الكل أيها السائل قدوس ارحمنا أيها الرب إله القوة تكون معنا لأنه ليس لنا معيب إن ضيقاتنا سواك حل قل اصفح لنا يا الله عن سيئاتنا اتصنعناها بإرادتنا اتصنعناها بغير إرادتنا اتفعناها بمعرفة ولا اتفعناها بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من قدوس الذي دعا علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا لأن الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا بين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والملك
1: الآن يا سيدي تطلق عبدك بالسلام حسب قولك لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب نورا تجلى له مجدا لشعبك إسرائيل والمجد الله دائما أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي أنر عقولنا لنفهم أقوالك المحية أنهضنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في عمل الخير وقت مجيئك لتدين العالم نستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرح القائل تعالوا إلي يا مبارك أبي رسل الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم نعم يا رب سهل لنا بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في دينونة لا تؤذن من أجل كسرة آثامنا وحدك المتحنن طويل أنا كثير الرحمة شفاعة سيدتنا كلنا تلاقي قديسة مريم شفاعة جميع مصاف قديسيك أمين ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من كل وقت وكل ساعة السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد مسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا كل خلاص لأجل المعود بالخيرات يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة سهل حياتنا ارشدنا العمل بوصاياك قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا اغفر خطايانا نجينا من كل حزن رديء وقلب حوتنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين مرشدين نصل لاتحاد الإيمان وإلى معرفتك ده غير محسوس أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي قد أعطينا اليوم كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير
2: والآن محبة الله الآب نعمة الابن الوحيد شركة موهبة عطية الروح القدس تكون مع جميعكم من أراد أن يمضي فليمضي بالسلام وسلام الرب يكون مع جميعكم
3: تين ثينو إب شويني شيرين تبي ويني أنتن هو سب شوي سنتينيجو هو بس أنت فره مطنان إم بسوت سنتين نبسيكي كن بجين أثرن أو هي راتين إم بكم ثوسما تيكوس ألي أوي فلهيتن بنو سن بيهني من تتي إف شي موينا نب شوي سن أو متر فرن فين هو بس أنتن كاتي أنتن أو هي راتين إم بكم ثو إم فنا فين تتي برو سيف كي أو أنتن أور بناك إف شوي أنتي زوك سولو جيت إير بريبي أو أنتن شاشنير كوي بول أنتن إنو بيتو زوك ساسي فيلا نثروبن إبي زي اسمو إب شوي سن إفي أي كنت إب شوي زوك ساسي فيلا نثروبن نيتو هي راتو خين بي إم إب شوي سفني أبلي يو أنتي بي إم بنو تي زوك ساسي فيلا نثروبن إن إلي خني غور فاين نتنجي إب شوي نثو web smo web choi zok sasi filane trope choi se pes mo ero ke vol khatsion ti tafsam yunit film kai zok sasi filane trope

0: كابون بشي حبيب الصالي يغفر لنا خطانا
1: شوكين ثوري سمسي قفل ما تتشوسي تركن في توتن شو سنترين تسوتو كوستين بارسن سنسي ونبين
0: ماتيهم في طاري ماس من سوتي رنها غاصل سنفوري نخيسي بولار افسمني انا انت فيريني
1: شيريني اوتي بارسينو سيروي من اهلي سيني شيرب شوشن تيبن جن صريك فونا امانو اي
0: تنتي اواري بن مبيو تيبر وصاتي سيتن اوت نارن بن شوشس بخرسوس تفكان
1: يا ملك هذا اليوم الطاهر علو بهذه التسبيحة اذكرنا قدام الرب ليغفر لنا خطايانا
0: المرضى الشيوخ والذين ركضوا يا رب نيحهم واخواتنا الذين في كل

0: Evet, nemimsi.
1: Alaihi nimas osiyosu patir o pantokrator panagiatrias alaihi nimas frisif notin teni gom shopin iman. اللهم اجعلنا مساقين نقول بشكر أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي لغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبدين آمين.

صلى الله وسلم قدوس قدوس قدوس فصم شهر تنجيل معلم ماري لؤي بشير تم استبرك اتوا جمعنا امين. الان يا سيد تطلق عبدك بسلام حسب قولك لان عيناك ابصرت خلاص كذا قدام جميع الشعوب نورا تجلى امام مجدا شاك سير مجد الله دائم تنشر مكرفس بكيوت على خصوص من بمريم عزو ابجي اقتن كفصتين من

0: سيرونجنا بيم بسرائيل
1: ونش بوكتا أرون كي خنتي سكيني فاي هيتا فيري بالخرسة شوني من سو
0: ونترابيزا النوب كي خنتي سكيني بوي كتب روساسي سكي إيري إيغوس
1: ونوار شيريس كي خنتي سكيني بين شوشو شيب شو انجني نوبي تبي لأوس
0: وفشان شولي ميرو فنجي بي بندوك راتو شاقولي إما بني نوبي تبي لأوس
1: سيبولي تن ماريا تشيرن يو واكي ما سيب شوشو شيب مي كانو بي إيغول
0: نمبس نايس سجعي تايون تسكيني تفصل سن سيبول انجي ببرو في تيس
1: سيدابنا فيرو سنجي نيسو تبن سغتن اغرا في اسو تجويري اي ماشو
0: اغموك ميكي بول خيم بوكا تيتشو ما فيرميني بين مسكن اغرا في اسو
1: اغموتي اي ماريا تشيرن يو واكي بجتي اسكيني

0: اليوم الثالث من شهر مصر المبارك، نياحة الأب القديس ماري سمعان الحبيس العمودي. أفتح فاي بلساني الضعيف من أجل أبينا القديس ماري سمعان العمودي. عجائب عدة وآيات عظيمة كانت من قبلك يا أبانا ماري سمعان، من أجل أنك سجدت أمام الله 7 أيام و7 ليالي لم تأكل ولم تشرب في تلك الأيام، حتى عرفك الله ما يكون منك. صرت عبدا أمينا، صنعت إرادة سيدك جيدا. تهللت بفرح لا ينطق به، لأنك نحت في هذا الزمان اليسير. تفرح معك الملائكة في السماوات العليا أمام المسيح. افرح يا أبانا سمعان العمودي، لأنك تلوت في ناموس الرب، أبرأت المرضى وأخرجت الشياطين، وأعطيت نظرا لأعين العميان، وأكملت سعيك بنسك واسترحت مع المسيح يسوع. أطلب إليك يا يسوع المسيح، أعطينا حظا مع ماري سمعان العمودي لكي نعمل وصاياك وتكن معنا إلى الأبد. بصلوات ماري سمعان العمودي يا رب انعم لنا بغفران خطايانا. أيها الناسك العظيم ووضع الناموس للنساك الأطهار، يا أبانا أنبا سمعان العمودي، يا من قد بنى البرج وأكمل علوه كقول مخلصنا في الإنجيل، يا من استحق أن يسبح مع المرتل داود قائلا: قد رفعتني على صخرة ورفعت رأسي، يا من تكلم معه المسيح يسوع قائلا: تقوى ولا تخف، وكشف له عن أسراره، يا من تعليمه المقدسة ملأت المسكونة كلها استربح كل من يريد أن يتنسك حسنا، يا من ملأه الله من الروح القدس من رأسه إلى قدميه كمثل الرسل، لأنك صرت واضع ناموس لكل طغمة الرهبان. استعلم كل أحد أن يصنع الفضائل وكل المقبلين إليك. كنت ترويهم جميعا من ينبوع ماء الحياة الذي للروح الناطق فيك. أطلب من الرب عنا يا أبانا القديس الناسك ماري سمعان العمودي ليغفر لنا خطايانا.
1: غير محصى وكثيرة جدا هي رأفتك،
2: قطرات المطر محصى عندك جامعها، ورمل البحر كان آمن.

الله.

0: طلب والمعرفة الخفية والظاهرة.
1: يا رب أخلي اسمك القدوس الظاهر
0: كرحمتك يا رب الأسقطة لنا بين الذي السماوات قدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا اليومي أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا أنك المفروض.

0: الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كنيسة الشهيد العظيم مير جرجس بسبورتنج تقدم عظة تجديد الحياة للقس إسحاق نجيب والقيادة قداس الأحد 18/8/2002.
1: أنصتوا لسماع الإنجيل المقدس.

يسوع أتقدرون أن تجعلوا بني العرس يقومون دام العريس معهم؟ ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم فحينئذ يقومون في تلك الأيام.

الزقاق فهي تهرق والزقاق تتلف، بل يجعلون خمرا جديدا في زقاق جديدا فتحفظ جميعا وليس

بسم الله بالابن روح القدس لله الاحد امين. ما اعظم افراح الخادم عندما يرى توبه الخطاه ورجوعهم. رب المجد يسوع وهو مجتاز نظر لاوي جالسا عند مكان

الجباية، فقال له اتبعني، فترك كل شيء وقام وتبعه. جاله وجاب معاه كل صحابه وكل العشرين الخطاب حبايبه اللي كانوا غرقانين بوحل معاه، جم وفرحة كبيرة أوي، عمل وليمة وضيافة للمسيح. قعد رب المجد يسوع ياكل معاهم وهو شاعر بقمة التغيير، وازاي مرنة بيقلعوا الهرم ايه اللي بيقلعوا الطريقة العتيقة اللي كانوا عايشين بيها، وبيلبسوا النعمة وبيلبسوا الجديد. وقف التلاميذ يقولوا له ايه اللي بتعملوا ده؟ تاكل مع عشرة خطاه. راح قايل في الجنة ايه اخد عرقه والا فليأخذ الجنة، فشك ويصير الخرق أرض. وهنا يقول إذا في زقاق عتيقة، وإلا أن الزقاق تنشق والخمر تنسكب. يعني إيه الكلام ده؟ لما يكون قماشة كده بايشة ودايبة وقديمة قوي، وبعد كده وهي بايشة وشيك كده ابتدت تتنزع، يعني ينفع أجيب لها رقعة من قماشة جديدة ورقعها؟ هيحصل ايه؟ ان القماشة الجديدة تبتدي الخيوط الجديدة تشد القماشة القديمة، بدل ما يبقى قطع واحد يبقى 20 قطع حواليها، تجوز اكتر. قال ما ينفعش الواحد يجيب قماشة جديدة ويرقع بيها، تبقى دي هتبوظ خالص ولا تنفع، وبدل ما كان فيها عيب واحد يبقى فيها 20 عيب. قال برضه ما يجيبوش خمر جديد، الخمر الجديدة بتبقى قوية كده مليانة سبيرت قوي، وبعدين يجيبوها يحطوها في زقاق عتيقة. الزقاق دي عبارة عن جلد، إناء من جلد بيتحط فيه الخمر، بيكون مشقق، لو عتيق بيبقى مشقق، فلو مشقق وحطيت فيه خمر جديدة تتفاعل كده و دي مقطوعة مرة واحدة، فالخمر تنسى. أنا ما ينفعش أنا كلام ده كتير أوي. واحد يدخل الكنيسة النهاردة، أنا نفسي فعلا أبقى إنسان كويس، أنا عايز أبطل الوحشة اللي بتعملها دي، عايز أتنفذ دي، ما ينفعش واحد مسيحي يتنفذ، لازم تروح في شغل كده، عايز أغيرها برضه، أنا لازم أبقى إنسان محترم كده وكويس. يروح الشغل بعد كده يقول له سوبر المبطل مرفوضة، هيكتب نفسه مليون مليون، قدر يعمل سيطرة على نفسه بقوة، وقدر هو يعني تعرفه قوي من تلاتة، بعد كده تلاقيه قال له كلمة وجاب القديم بقى وتتكلم بطريقة. قال له ما ينفعش الرقعة، يعني ايه؟ قال ما ينفعش الواحد يجيب رقعة على طوب ايه؟ على طوب قديم، انت عارف شكلها ايه الأول؟ يعني عايز تدخل السر في بالي هنا، هنا بيبقى حط مقارنة بين الكلام وبين الآخر الخط زي الإنسان بهدمهم القديم، لاعبين بنفسهم، خمسين لابسين ايه؟ قال لابسين من وبيحاولوا يتجملوا من بره، انما لاهي والعشرين الخطاه اللي معاه، ها ايه اللي بيحصل بقى؟ قاعدين يا رب المجد يقلعوا الخبره كلها بس الجديد، عشان كده كان فرحان بيهم قوي. ساعات في مصر حاجه انا كده بولس الرسول بنوا منكم الخمير العتيقه لكي تكونوا فطيرا جديدا، لكي تكون عجينا جديدا. مهم ان الانسان فينا يجيله التجديد بالنعمة. هل انا اختبرت الحياة الجديدة في المسيح؟
لما الثمرية تقبلت

المسيح ما رجعتش للجرة بتاعتها والاسلوب حياتها القديم، لا ما رجعتش لنفس السكة. ولما الجوز جم زاروا المسيح وشافوه رجعوا من طريق اخرى، واللي يتقابل مع المسيح لازم حياته تتغير وتتجدد، تتجدد تماما. ما علمنا بولس الرسول يقول لنا كده: إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه. الأشياء العتيقة قد مضت، وهذا كل شيء قد صار جديدا. أنا جاي الكنيسة النهاردة، جاي وقال يا رب أنا عايز أختبر هذا التجديد. التجديد ده في مرحلة كده يبقى فيها وقفة في حياتنا، في يوم كده يبقى فيه وقفة. وقفة ايه؟ الإنسان فيه يرفض أسلوبه القديم، يرفض كل الطريقة اللي كان بيتعامل بها زمان، ويرفض الحياة القديمة كلها، ويجب قدام ربنا بتوبة، توبة قوية. وانا رب نفسي ابتدي معاك، ابتدي معاك بداية جديدة جدا، يخلع القديم كله بتوبة حقيقية، ابتدي مع ربنا بداية جديدة. دي بتحصل في كده في فترة قاطعة في حياة الانسان. يقول لي امتى بقى همشي بطريقتي دي؟ لامتى هعيش وكأني عايش وكأني ميت؟ لا عايش ولا ميت، لا ده انا ارمي نفسي على ربنا بتوبة كبيرة قوي. وقال يا رب نقيني، نقي مني من جوه الخميرة العتيقة. خلعتم الإنسان العتيق مع شهواته ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه. يقلع القديم بقى ويلبس الجديد. دي بتتم كده في فترة قاطعة في حياة الإنسان. وبعد كده هل بتنتهي على كده؟ لا، بعد كده الإنسان بيختبر هذا التجديد كل يوم. كل يوم في الساعة 9 بنقول كده: سبحوا الرب تسبيحا جديدا. ليه؟ قال مش زي التسبيحة بتاعت امبارح. التسبيحة بتاعت امبارح دي كانت بتاعت امبارح. المهم النهاردة أسبحه بإخلاص أكتر، أسبحه بقلب محب بخلص بطريقة شديدة جدا، أسبحه لأنه أعماله جديدة كل يوم. سبح الرب تسبيحا جديدا كل يوم، اختبر توبة وبداية جديدة، لأن مع كل صباح جديد ربنا بيديني فرصة جديدة وبداية عمر جديد. إلا أن أعيش بالقديم. إذا كان ربنا النهاردة اداني يوم جديد، أبتدي كأني طالع من المعمودية النهاردة، كأني إنسان مولود النهاردة، ودي حقيقة. كأني ما عنديش خبرات سابقة، والأيام القديمة دي ربنا تجاوز عنها، اللي نتبت عنها، وببتدي مع ربنا بداية جديدة. ما نبتديش مع ربنا بهدمنا القديمة، لا. تجديد ده حاجة حلوة قوي. ربنا قال كده في سفر أشعياء: وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدا في داخلكم، وأنزع منكم قلب الحجر وأعطيكم قلب لحم، وأجعلكم تسلكون في فرائضي وتحفظون أحكامي. ربنا قال لي النهاردة أنا هديلك النهاردة قلب جديد، أنا هديلك روح جديدة. كل يوم اقول رب اديني ان انا اختبر جدة الحياة. الاشياء العتيقة قد مضت، وهذا كل شيء قد صار جديدا. بدل ما نقعد نرقع ونجمل شكلنا من جوه، اقول يا رب ممكن تشيل تدخل

0: يخرج من جوه كل شيء لا يرضيك، يبقى التجديد مش من بره، مش ترقيع، ولكن يبقى تجديد القلب. ساعات الانسان بيحاول يجدد تصرفاته والقلب قديم، والقلب زي ما هو بيحب الخطيه وبيحب الشر وبيحب العالم. انا اقول له يا رب لا، انا محتاج انك تجدد القلب بتاعي، تنزع مني القلب الحجر وتديني قلب لحم، تطرد من جوه القلب كل شيء لا يرضيك، تطرد تطرد تطرد كله. الخطيه دي عامله زي السرطان، مجرد تدخل جوه تبص تلاقي الخلايا بتاعتها عماله تتكاثر تتكاثر تتكاثر لغايه ما تحتوي كيان الانسان. ولو انسان عنده سرطان في جسمه هل ممكن يعيش كده من غير ما يعمل عمليه؟ لا، لازم الدكتور كده يمسك المشرط ويجي فاتح ويطلع كل الخلايا المرضيه كلها. ينفع يسيب خليه واحده؟ لا. عشان كده ينفع ان انا اعيش جوه الكنيسه بهدوم قديمه وانا جوايا جوه قلبي الحاجات الوحشه دي؟ اقول له يا رب امسك السكينه بتاعتك وافتح وطلع من قلبي كل الخلايا المرضيه، كل الحاجات الوحشه التي لا ترضيك، واديني قلب جديد، نقي مني الخميره العتيقه، واديني كده ان انا اعيش بقوه جسدك ودمك. اول حاجه ان الانسان لازم يسمح لسكين النعمه انها تخترق جوه، تقلب ضميره وتوجعه علشان خاطر يقدم توبه حقيقيه، يرفض فيها كل شيء صغير كده من الخطيه او محبه العالم، وبعد كده يتقدم للمناوله بقى ويلبس الجديد. انتم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح، يلبس هدومه الجديده بقى ويعيش بالنعمه. في الحاله دي يبقى مش بيرقع من بره، لكن القلب نفسه بيكون اتغير والاعماق بتكون اتغيرت. عشان كده رب المجد يسوع يقول الانسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والانسان الشرير من كنز الشرير يخرج الشرور. نقف قدامه ونقول يا رب ادينا، يا رب ادينا يا رب ان احنا نبتدي معاك النهارده بدايه جديده. انزع من قلوبنا كل شيء قديم وكل شيء لا يرضيك. ما تسمحش يا رب ان احنا نجمل تصرفاتنا من بره، لكن ادينا قلب جديد وازرع في داخلنا روحا جديدا، واجعلنا يا رب نسلك في فرائضك ونعيش يا رب مخلصين ليك كل ايام حياتنا. لالهنا المجد.
1: طب انا خطايا ورا ظهري بتجرجر واروح حاكم اخويا؟ لما نضف القلب الاول من وسخته اروح حاكم غيري؟

0: كيف يا نفسي ارتضيت أن تنكري إلهك أمام الجارية؟ فحين رفضتك يا ربي رأيتك تنظر إلي بحزن، فما أعمق نظراتك فهي تنفذ إلى أعماقي.
1: وأنا قد سمعت همساتك الحانية حين قلت لي اذهبي ولا تخطئي، فما أحن همساتك يا مسيح الغفران.
2: قد لمستني يا رب بيديك فصار لي الشفاء، إذ ذال برصي عني فما أقوى لمساتك فهي لمسات شفاء.
1: ونحن كيف ابتعدنا عنك؟ كنت تطلب أن نأتي إليك ونحن بجهلنا تركناك، وفي كل هذا كنت واقفا فاتحا لنا الأحضان الأبوية.

باسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. في قصة يوسف الصديق خزن قمحا للسنوات العجاف، وكان هذا امرا حكيما نافعا لكي لا يجوع الناس في فترة السنوات العجاف. وفي قصة العذارى الحكيمات احتفظن معهن بخزين من الزيت حتى اذا جاء العريس تكون مصابيحهن موقدة ولا تنطفئ. وعايز اكلمكم النهاردة عن موضوع الخزين. الخزين، كيف نخزن وماذا نخزن؟ اول حاجة في الخزين السبب.

السماوي اللي بيقول عليه السيد المسيح اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدع ولا ينقب السارقون ويسرقون. بهذا الشكل يكون هذا النوع من الخزين هو أعمال الرحمة التي نقوم بها على الأرض. طوبى للرحماء فإنهم يرحمون. كل عمل رحمة أنت بتعمله بيتخزن ليك في السماء. كل فلوس مال أنت بتدفعه على الأرض للفقراء والمحتاجين هو عبارة عن عملة محلية تتحول إلى عملة صعبة في ملكوت سموات. بتخزن ليك في السماء. هو مشكلة الناس اللي بيحاولوا يخزنوا على الأرض. والمسيح قال لهم لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض. لكن سعيد الإنسان اللي يخزن ليه في السماء. تكون إيده فرطة. ما تكونش ماسكة. ما يكونش بخيل. ما يكونش كل واحد يطلب منه مساعدة يقعد يحاكمه ويعمل له مشكلة. يعني شفتم مثلا واحد زي القديس الانبا ابرام اسقف الفيوم كان من النوع ده كل اللي بيجيله يصرفه عن المحتاجين. فلما ربنا وجد عنده هذا القلب العطوف اداله حاجة تاني ان هو يشفي المرضى ان هو يقيم موتى. يعني اداله المعجزة. لان في ناس مشكلتهم مش مشكلة هوس مادي لكن مشكلة تانية. يعطينا كتاب مثلا اخر في سفر الاعمال اصحاح 9 عن امرأة اسمها طبيخة ترجمتها غزالة. كانت تنفق على الارامل والمساكين وتشغل لهم في المشغل قمصان وتديهم. وبعدين ماتت. ندهوا البطرس الرسول واجتمعت الارامل وقعدوا يبكوا ويقولوا له دي كانت بتعمل فينا وبتعمل وبتعمل وتساعدنا. وبطرس الرسول صلى عليها واقامها من الموت. ليه؟ لان طبيسه دي خزنت اعمال صالحه ليها امكن انها تساعدها ليس فقط في السماء وانما على الارض ايضا. من الناحيه الروحيه ابهاتنا القدامى كانوا يقولوا ان فتره الصوم الكبير واسبوع الالام هي فتره خزين روحي نخزن فيها لأيام الخمسين اللي ما فيهاش صوم ولا مطنيات. والبعض بيشكو من الفطور في هذه الأيام العجاف كما يسمونها. لكن لما يكون مخزن من أيام الصوم الكبير تبقى الروحيات اللي عنده بتنفعه ازاي؟ يخرج من كنزه جددا عتقاء. يخرج المشاعر اللي ملأت قلبه في فترة الصوم وتنفعه في فترة الإفطار. في نوع ثاني من الخزين هو الخزين الذي يقدمه العقل الواعي للعقل الباطن. ما يأخذه العقل الواعي من القراءات من الصور من السماعات من الأفكار من المشاعر يقدمه للعقل الباطن. والعقل الباطن إن كان ما قدم إليه شيئا حسنا تتحول في نومه إلى

افكار طيبة، ان كان شيء رديء تتحول الى احلام رديء. فانت لازم برضو اثناء وعيك، اثناء صحوك، تخزن في عقلك الافكار والتأملات والمزامير والصلوات الى اخره. لما تنام وتفقد الوعي يكون بيشتغل الخزين الطيب اللي جوه عقلك. وايضا ما تخزنه من القصص الطيبة ومن سير القديسين، وما تخزنه ايضا من ذكريات طيبة. ما في انسان طول النهار يفكر في ذكريات خطية وحاجات وحشة بيتعب روحه، يجي بالليل ما خزنه في النهار يطلع له بالليل. يعني مثلا انت تخزن في قلبك مشاعر غضب، لما تخزن الغضب الغضب يتحول الى حقد، تخزن الحقد يتحول الى جريمة. طب هو ايه اللي حصل لقايين؟ مشاعر حسد تحولت لمشاعر غضب، تحولت الى حقد، تحولت الى تفكير في القتل، تحولت لجريمة. كلها تخزينات ما تخزنش. عشان كده لما الكتاب بيقول اغضبوا ولا تخطئوا، يعني ما تخزنش خطأ جواك. او مثلا افكار شهوة تخزنها تتحول لخطية عملية. او افكار خاطئة تتحول الى شهوات. كل دي انواع من الخزين، خزين العقل الواعي الذي يحطه في العقل الباطن، كذلك خزين من ذكريات ومن علاقات ومن صداقات كله. يعني شوفوا مثلا داود النبي خزن صداقة طيبة مع يوناثان، فكانت النتيجة ان يوناثان انقذه اكثر من مرة من مؤامرات شاول الملك اللي هو ابو يوناثان. هو خزن نوع من المحبة، المحبة انتجت. وزي ما انت تخزن بذرة في الارض فتطلع لك شجرة من فوق، كذلك تخزن محبة تجيب لك وفاء، تجيب لك انقاذ، تجيب لك حاجات تانية كتير من هذا الخزين. او زي القديس اثناسيوس الرسولي خزن محبة كبيرة بينه وبين شعبه، فلما جم في الامر الخامس للامبراطور بنفيه اجتمع الشعب كله خارج الكاتدرائية وقالوا للقائد لا يمكن ان تصل اليه الا على جثثنا جميعا. خزن محبة جابت وفاء، جابت تكتل حوله الى اخره. في قصة جت في العهد القديم في سفر إستير عن أحشاويرش الملك. كان راجل اسمه هامان بيضايق في مردخاي وعايز يقتل مردخاي وشعبه كله. فأحشاويرش الملك مرة كان النوم فارقه، فجاب سفر الملوك وقعد يقرأ فيه، فوجد ان مردخاي ده مرة من المرات كان انقذه من مؤامرة اثنين من الخصيان ضده. فقال لهم الله، الراجل ده عمل كده زمان، حد كافأه؟ قالوا له لا، قال اندهوله. وده كان السبب في انقاذ مردخاي وانقاذ شعبه كله، نتيجة انه زمان خزن جميل في الملك

افتكروا الملك وقت الهزوم وكان سبب في انقاذه. دي موجودة في سفر اسفير الصح 6. ربنا في يوم من الايام خزن تعليم وصايا للوصايا العشر في لوحين اتحطوا في تابوت العهد ولازم يتقروا على الناس في مناسبات. وجه في تثنية الصح 6 مع الوصايا العشر جت مرتين في الكتاب، مرة في خروج سفر الخروج الصح 20 ومرة سفر التثنية الصح 5. فجه الصح 6 قال للشعب ولتكن هذه كلمات التي أوصيك بها اليوم على قلبك وقصها على أولادك وتذكر وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم إلى آخره. يعني الواحد يخزن الوصية في قلبه ويقعد يعلمها لأولاده بالشكل ده لا يخطئ. وقال له الوصايا اللي انت تخزنها جواك تتلو فيها النهار والليل لكي تتحفظ انك تعمل بيها ولا تخطئ. في خزين فكري ايضا اللي هو اقوال الاباء القديسين. اقوال الاباء القديسين في اقوال للاباء اللي هي الباترولوجي او الباتريستكس، في اقوال في تفسير الكتاب المقدس واقوال في الروحيات واقوال في العقائد وفي اللاهوتيات واقوال في القوانين واقوال اسئلة واجوبة. والقديس كليماندوس الاسكندري عمل متفرقات، كتاب اسمه استروماتا، استروماتا يعني متنوعات، ميسيلينيوس، حاجات متفرقات في موضوعات كثيرة. كل اقوال للاباء ده خزين احنا بنستفيد منه وبنعرف منه العقيدة وبنعرف منه التعليم السليم وبنعرف منه الإجابة على الأسئلة المعقدة في اللاهوتيات. ولذلك فإن أقوال الآباء هي خزين للأجيال كلها. خد مثلا تأملات القديس أغسطينوس، خزين للأجيال كلها ما زال الناس يستفيدون بها حتى الآن. كتاب اعترافات أغسطينوس، مصدر روحيات الى اخره، ده خزين فكري للاجيال. وكذلك نصائح الاباء، نصائح الاباء الرهبان وكلمات المنفعه كانت خزين للاجيال، حفظت لنا في كتاب بستان الرهبان ولا تزال لها فائدتها حتى الان. بل صدقوني حتى اقوال الحكماء والفلاسفه عبارة عن خزين حفظها العالم وبقت ليها فايدتها. ده حتى ممكن ان بعض اباء يخزنون حياتهم او سيرتهم في ابنائهم او في تلاميذهم، في ابنائهم او في تلاميذهم. الفيلسوف العظيم ارسطو لم يترك لنا كتابا لكن خزن معلوماته في تلميذه افلاطون، وافلاطون اعلن هذا للعالم. احنا عندنا خزين اخر من القدوة الصالحة اللي موجودة في سير القديسين. في كل فضيلة من الفضائل نجد خزينا من القدوة الصالحة. تقول فضيلة الصمت القديس فلان عمل فيها كذا وكذا وكذا، فضيلة الاحتمال القديس فلان عمل فيها كذا وكذا، فضيلة الرحمة القديس فلان

عمل فيها كذا وكذا بالتفاصيل، ممكن نكتب لكم كتب فيها، لكن ده خزين من القدوة الصالحة مر عبر الأجيال إلى يومنا هذا. وكذلك نصائح القديسين لتلاميذه. هناك من ترك أبناءه خزينة للأجيال زي إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكده، أو يسر بيت لحم، ترك ابنه داود خزينة للعالم يفيد الناس. داود أيضا ترك مزاميره خزينا للعالم، ما زلنا حتى الآن نختلف من هذا الخزين اللي في المزامير وفي التأملات، نوع من الخزين الروحي المفيد. الكنيسة تركت لنا خزينا آخر من التقاليد، التراديشنز من التقاليد، وتركت لنا خزينا من الألحان ومن الموسيقى الروحية، وخزينا من الروحيات، بل حتى الطقس الكنسي عبارة عن خزين استلمه جيل وسلمه إلى جيل آخر وفضل ماشي من جيل إلى جيل. يعني مثلا القداس الإلهي جالنا ازاي؟ الكنيسة الأولى صلت القداس الإلهي في قداس لقديس يعقوب الرسول في أورشليم، في قداس لماري ماركوس في الإسكندرية، في قداسات فيما بعد زي قداس يوحنا الذهبي يسمى في القسطنطينية. كل دول مشوا من جيل لجيل خزين تستلمه الكنيسة في طقوسها، في كل تحركاتها داخل الهيكل وخارجه، في البخور، في الأيقونات، في شكل الكنيسة نفسه وطريقة بنائها، كل ده خزين سلمته لنا الكنيسة من جيل إلى جيل. بل حتى الكتاب المقدس خزين سلمته الكنيسة لينا. منين كنا نعرف ان الكتاب المقدس يتكون من كذا وكذا وكذا الا ان الكنيسة قدمته لنا؟ السيد المسيح نفسه ايضا ترك لنا خزينا عظيما يتمثل في اربعة كنوز. الكنز الاول خزين من استحقاقات الفداء التي ننالها في اسرار الكنيسة المقدسة، استحقاقات الفداء. الخزين الثاني هو النعمة وعمل هذه النعمة في النفوس وعملها في الكنيسة وفي الأفراد. الخزين الثالث هو تعليم السيد المسيح الذي تركه لنا في الإنجيل المقدس. والخزين الرابع هو رسل القديسين، تلاميذ القديسين اللي قال لهم اذهبوا وتلمزوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. خزين عمل السيد المسيح وقدموا للعالم كله، وأصبح هذا الخزين تراثا لنا جميعا حفظته لنا الكنيسة المقدسة. نرجع للكلمة الأولى اللي قلناها في بدء هذه المحاضرة، إن يوسف الصديق خزن من القمح

0: ما يكفي للناس في السنوات العجاب. فهذا الخزين اللي كلمناكم عنه سواء خزين فكري او روحي او عقلي او طقسي الى اخره ينفع ازاي في السنوات العجاب؟ السنوات العجاب هي يوم الضيقة التي يقع فيها الانسان، يتذكر من الكتاب، من سير القديسين، من السير، من الحاجات دي كلها ما يريحه. اوقات الفطور الروحي يتذكر من هذا الخزين ما يفيده. انا فاكر زمان كان عندي نوتة اسمها النوتة الروحية، كنت اقرا كتاب او حتى الكتاب المقدس او اي كتاب روحي، الجملة اللي تعجبني وتترك في اثر اروح كتبها في النوتة. كتاب بحاله ممكن يعجبني كم سطر اكتبهم في النوتة الروحية. في وقت من الاوقات واحد يمسك النوتة يجد فيها خزين ينفعه في وقت الفطور، في وقت الضيقة. بل ما تعمله انت ايضا ينفعك كخزين في يوم الحساب، في يوم الحساب، بل قبل يوم الحساب ايضا. ازاي قبل يوم الحساب؟ بيقول على الذين يموتون اعمالهم تتبعهم. فاعمالك اللي انت بتعملها هي خزين بيتبعك بعد الموت، ويمشي وراك ويسجل ليك في الاسفار، ويوم تفتح الاسفار تجد كل اعمالك اللي مخزنه ظاهره. اتفضل صل.
1: سبت ريكاي وكياي وبني اطماتي كنكاي ايس قطيون الصنيون من دنوشي بون قوي مجيو بن شوي سن بيريسو سموني موي مفيارو ماري مكنين تكيدين وينصو فين بيكنا وستمون ومينا ناكيتشين تاريس ومزيس كما دوي بن دمتشي سيدك كما كلو انتي اخو بمنان تما توصانا بكدسو بن دضابين تسوفيان تسولومون بابن من بركتهم في ضفية جنيا ابو الصول وزب جوسف يا ريب ونخني بطاوي رسم بن يوسف طايوت ناشيرف بابا ضشين وتين بن يوسف مدرو برج سنية بسكو بسنية كيني من ابن وتنتيت في فتقرون جن نصر ونصر مشرون بن من سيونيريني كنت سبيون وقاي تيرو صابس دن نصر افقيم كوري ويبين السوسرية كنت بكين وبين عليب الخنورين اكتاب من اشتين ناي كريليسون كريليسون كيري ابن قصر من اسمه رويس مويرويس كميتر يكون يبون قمت اسمه
0: ليترأف الله علينا ويباركنا وليسر وقف علينا ويرحمنا بالصلوات والطلبات التي ترفعها عنا في كل حين والدة الاله الطاهر القديس مريم وكل مصاف الملائكة والرسل والانبياء والشهداء والمعترفين والسواح والمتعبدين والقديسين الذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالح كل حين، وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر، وبركة هذا الصوم المقدس، وبركة القديس ماري مرقس وجميع قديسي هذه المنطقة، وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا، بركتهم مقدسة وهبتهم ومعاناتهم ورحمتهم وشريعتهم، فلتكن معنا كلنا امين بخريستوس بنوت
1: امين. اسيشوني
0: افورم تاتيريني ميلانا تكرين سمنانا تكرين شكنوفنا نقول جيسو كتاتكم من بيقون بزنون في اماي شيني امين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر يا ابانا الذي ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لانك الملك والقوه. محبه الله الاب ونعمه ابنه الوحيد وشركه وموهبه الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام ربنا.

البشر، إذ أنت مهتم بكل خليقتك، لا تحرم واحد من جبلة يديك عن فيض حبك. أنت تهتم بخطواتي وطرقي، تسهر لرعايتي، تلاحظ كل سبلي، تحتضن وجودي على الدوام كأنك لا تتطلع إلى آخر سواي، تسهر علي وكأنك نسيت الخليقة كلها. إن حبك يا إلهي يحتضن العالم كله، فهو حب الأب الأكيد.

Evangelio يوحنا الأصحاح الثاني عشر. ثم قبل الفصح بستة أيام أتى يسوع إلى بيت عني، حيث كان لعازر الميت الذي أقامه من الأموات، فصنعوا له هناك عشاء، وكانت مرثا تخدم، وأما لعازر فكان أحد المتكئين معه. فأخذت مريم منا من طيب ناردين خالص كثير الثمن، ودهنت قدمي يسوع، ومسحت قدميه بشعرها، فامتلأ البيت من رائحة الطيب. فقال واحد من تلاميذه، وهو يهوذا سمعان الإسخريوطي المزمع أن يسلمه، لماذا لم يبع هذا الطيب بثلاثمائة دينار ويعطى للفقراء؟ قال هذا ليس لأنه كان يبالي بالفقراء، بل لأنه كان سارقا، وكان الصندوق عنده، وكان يحمل ما يلقى فيه. فقال يسوع، اتركوها، انها ليوم تكفيني قد حفظته، لان الفقراء معكم في كل حين، واما انا فلست معكم في كل حين. فعلم جمع كثير من اليهود انه هناك، فجاءوا ليس لاجل يسوع فقط، بل لينظروا ايضا لعازر الذي اقامه من الاموات. فتشاور رؤساء الكهنة ليقتلوا لعازر ايضا، لان كثيرين من اليهود كانوا بسببه يذهبون ويؤمنون بيسوع. وفي الغد سمع الجمع الكثير الذي جاء الى العيد ان يسوع ات الى اورشليم، فاخذوا سعوف النخل وخرجوا للقائه، وكانوا يصرخون اوصنا، مبارك الآتي باسم الرب ملك إسرائيل. ووجد يسوع جحشا فجلس عليه، كما هو مكتوب، لا تخافي يا ابنة صهيون، هوذا ملكك يأتي جالسا على جحش أتان. وهذه الأمور لم يفهمها تلاميذه أولا، ولكن لما تمجد يسوع حينئذ تذكروا أن هذه كانت مكتوبة عنه، وأنهم صنعوا هذه له. وكان الجمع الذي معه يشهد أنه دعا لعازر من القبر وأقامه من الأموات. لهذا أيضا لاقاه الجمع، لأنهم سمعوا أنه كان قد صنع هذه الآية. فقال الفريسيون بعضهم لبعض، انظروا، انكم لا تنفعون شيئا، هوذا العالم قد ذهب وراءه. وكان اناس يونانيون من الذين صعدوا ليسجدوا في العيد، فتقدم هؤلاء الى فيلبس الذي من بيت صيدا الجليل، وسألوه قائلين، يا سيد، نريد ان نرى يسوع. فأتى فيلبس وقال لأندراوس، ثم قال أندراوس وفيلبس ليسوع. وأما يسوع فأجابهما قائلا، قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان، الحق الحق أقول لكم، إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. من يحب نفسه يهلكها، ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها إلى حياة أبدية. إن كان أحد يخدمني فليتبعني، وحيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي. وإن كان أحد يخدمني يكرمه الآب،

الآن نفسي قد اضطربت، وماذا أقول؟ أيها الآب نجني من هذه الساعة، ولكن لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة. أيها الآب مجد اسمك. فجاء صوت من السماء مجدت وأمجد أيضا. فالجمع الذي كان واقفا وسمع قال: قد حدث رعد. وآخرون قالوا: قد كلمه ملاك. أجاب يسوع وقال: ليس من أجلي صار هذا الصوت، بل من أجلكم. الآن دينونة هذا العالم، الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا، وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع. قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يموت. فأجابه الجمع: نحن سمعنا من الناموس أن المسيح يبقى إلى الأبد، فكيف تقول أنت إنه ينبغي أن يرتفع ابن الإنسان؟ من هو هذا ابن الإنسان؟ فقال لهم يسوع: النور معكم زمانا قليلا بعد، فسيروا ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام، والذي يسير في الظلام لا يعلم إلى أين يذهب. ما دام لكم النور آمنوا بالنور لتصيروا أبناء النور. تكلم يسوع بهذا ثم مضى واختفى عنه. ومع أنه كان قد صنع أمامهم آيات هذا عددها لم يؤمنوا به، ليتم قول إشعياء النبي الذي قاله: يا رب من صدق خبرنا، ولمن استعلنت ذراع الرب؟ لهذا لم يقدروا أن يؤمنوا، لأن إشعياء قال أيضا: قد أعمى عيونهم وأغلظ قلوبهم لئلا يبصروا بعيونهم ويشعروا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. قال إشعياء هذا حين رأى مجده وتكلم عنه، ولكن مع ذلك آمن به كثيرون من الرؤساء أيضا، غير أنهم لسبب الفريسيين لم يعترفوا به لئلا يصيروا خارج المجمع، لأنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله. فنادى يسوع وقال: الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي بل بالذي أرسلني، والذي يراني يرى الذي أرسلني. أنا قد جئت نورا إلى العالم حتى كل من يؤمن بي لا يمكث في الظلمة. وإن سمع أحد كلامي ولم يؤمن فأنا لا أدينه، لأني لم آتي لأدين العالم بل لأخلص العالم. من رذلني ولم يقبل كلامي فله من يدينه. الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الأخير، لأني لم أتكلم من نفسي، لكن الآب الذي أرسلني هو أعطاني وصية ماذا أقول وبماذا أتكلم. وأنا أعلم أن وصيته هي حياة أبدية، فما أتكلم أنا به فكما قال لي الآب هكذا أتكلم. الأصحاح الثالث عشر. أما يسوع قبل عيد الفصح، وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب، إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. فحين كان العشاء، وقد ألقى الشيطان في قلب يهوذا سمعان الإسخريوطي أن يسلمه،
يسوع وهو عالم أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه، وأنه من عند الله خرج وإلى الله يمضي، قام عن العشاء وخلع ثيابه وأخذ منشفة واتزر بها، ثم صب ماء في مغسل وابتدأ يغسل أرجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفة التي كان متزرا بها. فجاء إلى سمعان بطرس فقال له ذاك: يا سيد، أنت تغسل رجلي؟ أجاب يسوع وقال له: لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع، ولكنك ستفهم فيما بعد. قال له بطرس: لن تغسل رجلي أبدا. أجابه يسوع: إن كنت لا أغسلك فليس لك معي نصيب. قال له سمعان بطرس: يا سيد، ليس رجلي فقط، بل أيضا يدي ورأسي. قال له يسوع: الذي قد اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه، بل هو طاهر كله، وأنتم طاهرون، ولكن ليس كلكم. لأنه عرف مسلمه، لذلك قال: لستم كلكم طاهرين. فلما كان قد غسل أرجلهم وأخذ ثيابه واتكأ أيضا، قال لهم: أتفهمون ما قد صنعت بكم؟ أنتم تدعونني معلما وسيدا، وحسنا تقولون، لأني أنا كذلك. فإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم، فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض، لأني أعطيتكم مثالا، حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضا. الحق الحق أقول لكم: إنه ليس عبد أعظم من سيده، ولا رسول أعظم من مرسله. إن علمتم هذا فطوباكم إن عملتموه. لست أقول عن جميعكم، أنا أعلم الذين اخترتهم، لكن ليتم الكتاب: الذي يأكل معي الخبز رفع علي عقبه. أقول لكم الآن قبل أن يكون: حتى متى كان تؤمنون أني أنا هو؟ الحق الحق أقول لكم: الذي يقبل من أرسله يقبلني، والذي يقبلني يقبل الذي أرسلني. لما قال يسوع هذا اضطرب بالروح وشهد وقال: الحق الحق أقول لكم، إن واحدا منكم سيسلمني. فكان التلاميذ ينظرون بعضهم إلى بعض وهم محتارون في من قال عنه. وكان متكئا في حضن يسوع واحد من تلاميذه، كان يسوع يحبه. فأومأ إليه سمعان بطرس أن يسأل من عسى أن يكون الذي قال عنه. فاتكأ ذاك على صدر يسوع وقال له: يا سيد، من هو؟ أجاب يسوع: هو ذاك الذي أغمس أنا اللقمة وأعطيه. فغمس اللقمة وأعطاها ليهوذا سمعان الإسخريوط. فبعد اللقمة دخله الشيطان، فقال له يسوع: ما أنت تعمله فاعمله بأكثر سرعة. وأما هذا فلم يفهم أحد من المتكئين لماذا كلمه به، لأن قوما إذ كان الصندوق مع يهوذا ظنوا أن يسوع قال له: اشتري ما نحتاج إليه للعيد، أو أن يعطي شيئا للفقراء. فذاك لما أخذ اللقمة خرج للوقت، وكان ليلا. فلما خرج قال يسوع:
الآن تمجد

ابن الانسان، وتمجد الله فيه. ان كان الله قد تمجد فيه فان الله سيمجده في ذاته ويمجده سريعا. يا اولادي، انا معكم زمانا قليلا بعد، ستطلبونني؟ وكما قلت لليهود حيث اذهب انا لا تقدرون انتم ان تأتوا، اقول لكم انتم الان. وصية جديدة انا اعطيكم، ان تحبوا بعضكم بعضا كما احببتكم انا، تحبون انتم ايضا بعضكم بعضا. بهذا يعرف الجميع انكم تلاميذي، ان كان لكم حب بعضا لبعض. قال له سمعان بطرس: يا سيد، الى اين تذهب؟ اجابه يسوع: حيث اذهب لا تقدر الان ان تتبعني، ولكنك ستتبعني اخيرا. قال له بطرس: يا سيد، لماذا لا اقدر ان اتبعك الان؟ اني اضع نفسي عنك. اجابه يسوع: اتضع نفسك عني؟ الحق الحق اقول لك، لا يصيح الديك حتى تنكرني ثلاث مرات.

كل شخص أصابه مرض ويطلب الشفاء، إلى كل من يبحث عن الإمام وينشد العزاء، إلى كل إنسان قد شعر أنه وحيد بل وشكك في إيمانه الأصدقاء إذ قالوا: أين هو إلهك؟ لماذا تركك وسط العناء؟ إلى كل هؤلاء تأملوا حياة أيوب البار، كيف رأى الله وسط الضيقات، وامدحوا كل إنسان يحيى واثقا أن المسيح فوق الآلام، فهو إله الرجاء والتعزية.

0: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا شنود الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية نيافة الحبر الجليل الأنبا دوماديوس مطران كورس الجيزة، وتحت رعاية وإشراف ومراجعة الأب المحبوب القمص مينا ظريف راعي كنيسة الملاك سوريال والشهيد العظيم ماري مينا بالعمرانية، نقدم أب الشهداء. أب الشهداء الدراما الإذاعية عن قصة حياة القديس العظيم يوليوس الأقفهسي كاتب سير الشهداء والقديسين، رؤية درامية سالم إبراهيم، إخراج ريمون نسيم.
1: يلا يا اخوان تهوى شد حيلكم شوية، عايزين نخلص بسرعة. اشتغل يا اخويا، ما ترغوش مع بعض، كل واحد يشوف شغله وبس. يلا
2: حاضر يا ريس.
1: عمال اخر زمن، شغلنا في الكنيسة لازم يخلص بسرعة عشان يتسلم في معاده. انا مش عايز اتأخر.
3: الحقونا الحقونا يا اهل البلد، الحقونا يا ناس، الحقنا يا ريس.
1: ايه عوض سيبت ركب يا ابني، اتكلم فيه ايه؟
3: الحقنا يا ريس، الاخ ملاك اللي كان شغال معانا
1: ماله يا عوض، فيه ايه؟
3: وقع وهو شغال من سور الكنيسة، رجله اتزحلقت وهو شغال على السور وما مسكش نفسه، وقع على الارض ودمه سايح، ما حطش منطق وقطع النفس، وهنا مش عارفين نعمل ايه. الحقنا يا معلم، الحقونا يا ناس، الحقونا.
1: تعال يا عم، هو فين يا ابني؟ تعال
3: يا عضر، يا ست يا عضر، يا ست يا عضرة، اتمجدي اتمجدي يا عضرة، وش في ابنك؟ اتمجدي يا عضرة، اتمجدي يا عضرة. يا رب
1: يا رب يا ملاك، ملاك رد عليا يا ملاك، اتكلم رد عليا، ده ما بيتحركش، ده قاطع النفس كمان. يا رب يا عضرة، انا هدخل الكنيسة وهسأل عن صاحب الكنيسة هو مين، وهطلب شفاعته، وربنا قادر انه يتصرف. لو سمحت يا أخ، ما تعرفش الكنيسة دي على اسم مين؟ يعني صاحبها مين؟
0: طبعا أعرف، بس قولي أنت بتسأل ليه؟
1: في واحد من العمال اللي شغالين في الكنيسة هنا وقع من فوق السور ودمه سايح على الأرض، ما حطش منطق، وإحنا مش عارفين نعمل أي حاجة غير إننا نطلب شفاعة الكنيسة، وهو قادر إنه يتصرف. قولنا هو مين لو سمحت.
0: ما تخافش يا ريس، ما تخافش، وخلي عندك إيمان، شفيع الكنيسة دي هو القديس العظيم يوليوس الأقفاصي كاتب سير الشهداء والقديسين. روح يا ريس، خليهم يجيبوه وتعالوا حطوه هنا قدام جسد القديس يوليوس الأقفاصي، وربنا قادر أن يشفيه بشفاعة القديس العظيم يوليوس الأقفاصي. روح يا ريس.
1: شلوه شيلوا يا جماعة، تعالوا حطوه هنا جوه الكنيسة قدام جسد القديس. شيل يا عوض، شيلوه معايا يا جماعة،
4: شيلوا معايا يا جماعة.
0: بشفاعة القديس العظيم يوليوس الأقفاصي اللي احنا موجودين دلوقتي في كنيسته، هيخف ويرجع زي الأول وأحسن كمان.
1: بس هو مين القديس ده؟ وإيه حكايته؟ كان عايش إزاي؟ ياريت تعرفنا حكايته.
0: قديسنا اتولد في مدينة أقفاص التابعة لمركز الفاشن محافظة بني سويف في أواخر القرن الثالث الميلادي وأوائل القرن الرابع، من أسرة بتعرف المسيح بجد وعايشة كل حياتها ليه، وربنا كان مديهم من الخير والنعيم الكثير والكثير، يعني كانوا أغنياء جدا، وكان عندهم أرض كثيرة في أقفاص. وكان لي أخ اسمه يونس وأخت اسمها أخارستيا، وتعلموا أحسن العلوم. والأغرب من ده كله إن الملوك والأمراء كانوا ياخدوا رأي القديس يوليوس في كل كبيرة وصغيرة.
5: انت ايه رايك يا يوليوس؟
6: انا شايف يا جلالة الملك ان احنا نوزع الجنود على كل اطراف المملكة ونضمن السلام والهدوء.
5: وانت ايه رايك يا وزيري؟
7: الراي رايك يا مولاي.
5: نفذوا الكلام اللي قال عليه يوليوس، وزع الجنود على كل اطراف المملكة. مبسوط يا يوليوس؟
6: شكرا شكرا يا جلالة الملك.
8: ويوليوس لسه مرجعش يا زوجتي؟
9: لا لسه مرجعش.
8: انا مش عارف اعمل معاه ايه. بس
9: هو كان عمل لك حاجة تزعلك؟
8: انا خايف عليه، دايما في بلاط الملك.
10: وخايف عليه من ايه يابا؟
11: هو يوليوس حصلت له حاجة يابا؟
9: يا ولاد يا ولاد، انتوا عارفين ان ابوكم بخاف عليكم وهيفضل يخاف عليكم من اي حاجة تقبلوها.
8: ما انت عارفة انا ماليش غيرهم بعد ربنا. انا خايف عليه من الملك واعوانه، دول ناس بيعبدوا الاصنام، وانا خايف انهم يضغطوا عليه بالسلطة او بالجاه ويخلوه يسيب المسيح.
9: ما تقولش كده، ابنك متربي في حضن الكنيسة كويس ودارس كمان الكتاب المقدس.
10: انت بتقول كده يابا عشان انت بتحبنا زيادة شوية عن اي حد.
11: ما تخافش يابا، يوليوس مش ممكن يعمل كده ابدا.
9: ده ابني ابني، وانا مربيه كويس وعارف ان هو مش ممكن يعمل حاجة زي دي ابدا.
8: انا خايف عليه برضو، وربنا يحافظ عليه ويبعد عنه حروب عدو الخير.
5: هو يوليوس اتأخر ليه النهاردة يا وزير؟
10: مفيش يا مولاي، أكيد هيجي دلوقتي، أهو جه أهو.
6: سلام يا جلالة الملك.
5: كده برضو يا يوليوس، أنا قلت إنك مش جاي.
6: مش ممكن أتأخر يا جلالة الملك لما تكون عاوزني.
5: أنا خلاص يا يوليوس، ما بقتش قادر أستغنى عنك وعن كل الخدمات اللي بتقدمها لنا هنا.
6: العفو يا جلالة الملك.
5: تعال يا يوليوس، عشان في حاجات كتير عاوزين نتكلم فيها ومهمة عندي قوي أعرف رأيك فيها.
6: ربي وحبيبي يسوع المسيح، أرى نفسي وكل ما في داخلي مكشوف أمامك، ولا أستطيع أن أقف وأقول كلمة واحدة أمامك. إني حزين على كل ما فات من العمر وعلى كل لحظة لم أعش فيها لك. أرى نفسي قد أحزنتك كثيرا، ولكن لابد أن أقر بكل خطاياي أمامك وأقدم ضعفي طالبا منك المعونة والحنان. ربي لا تنظر إلي كسيد أمام العبد، ولكن انظر لي كأب أمام ابن الضال. وإن كنت لست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد أجرائك.
12: السلام
6: يا ابونا.
12: السلام والنعمة يا يوليوس يا ابن، عامل ايه يا حبيبي؟
6: نشكر ربنا يا قدس ابونا.
12: قول لي يا يوليوس، سمعت عن أباكلوج اللي في مدينة الفنت؟
6: أيوة طبعا يا ابونا سمعت، ومن كتر أنا سمعته عنه نفسي أروح مدينة الفنت وأشوفه وأتكلم معاه.
12: ربنا معاك يا ابني وينور لك طريقك.
6: صلي لي يا ابونا. سلام.
12: سلام والنعمة يا ابني.
6: ساعدني يا رب، ساعدني علشان نفسي أشوف الخادم الأمين قديسك أباكلوج.
13: ربي وحبيبي ومخلصي الصالح يسوع المسيح، كنز الرحمة ونبع الخلاص، آتي إليك مقر بذنوبي، أعترف أني بوقاحة تجاسرت ودنست هيكلك المقدس بخطاياي، والآن ألجأ إلى رحمتك وتحننك، لأن مراحمك لا تحصى وأنك لا ترد خاطئ قد أقبل إليك.
6: أنا سمعت عنه كتير قوي، وعن فضائل ومعجزاته، المعجزات اللي بيعملها مع كل الناس، وكمان عن العذابات اللي استحملها على اسمك القدوس.
13: يا ربي يسوع، أنا آتي إليك معترفا بأن آثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل، وقد فارقتني قوتي، فلا تحجب وجهك عني لئلا أرتاح، ولا توبخني بغضبك، ولا تؤدبني بغيظك، ولا تحاكمني يا رب بحسب استحقاقي. ارحمني يا رب فإني ضعيف وخاطي. آمين. بس الصليب، اتصرف يا رب. ابنك يوليوس جاي على هنا، يبقى لازم اخرج واشوفه عشان اخد بركته. اهلا اهلا بيوليوس الاقفاصي من اقفاص. مدينة الفان تنورت كلها النهاردة واتملت بركة بزيارتك ليها.
6: ما تقولش كده، ده انا اللي خدت بركة كبيرة قوي. انا سمعت كتير عنك يا ابا كلوج، ومن شدة اللي سمعته عنك قلت لازم اجي وازورك واخد بركتك.
13: انا خاطي ومستاهلش الكلام ده كله. وبعدين انا مش بركة عشان تاخد بركتي، انا خاطي والبركة في ربنا يسوع المسيح وبس.
6: انا جيت لك النهاردة علشان ادعوك تيجي عندنا في بلدنا، وهناك هنقدر نتكلم عن الفادي المخلص وقت طويل قوي. ياريت تقبل دعوتي وما تكسفنيش، لو لي رجاء عندك في الرب.
13: حاضر حاضر يا يوليوس. صدقني لو قلت لك انه ما فيش احلى من الكلام عن الفادي المخلص ربنا يسوع المسيح.
6: طب يلا بينا يا قديس الله.
13: يلا.
6: اتفضل اتفضل يا ابا كلوج، اتفضل.
13: سلام يا اختي.
11: سلام والنعمه، اهلا وسهلا. اتفضل، النهارده البيت اتبارك وبقى كله بركه بزيارتك لينا.
13: بلاش الكلام ده يا اختي، وبعدين انا مستاهلش.
6: ما تقولش الكلام ده يا قديس.
11: ودلوقتي لازم تسمح لي اني اغسل رجليك عشان ناخد بركه.
13: لا لا لا، ما ينفعش يا اختي. مين انا عشان تغسلي رجليا؟ ده انا انسان خاطئ ومستاهلش مستاهلش مستاهلش.
6: ارجوك ما تحرمناش من البركه العظيمه دي، دي وصيه ربنا. خلي بالك من الميه دي، انا حاسس انها تبقى بركه كبيره قوي وربنا
13: يخليك.

0: بطني بتتقطع، حاسه بنور فيها، مش قادره مش قادره استحمل، مش قادره.
1: معلش، ربنا قادر انه يشفيكي.
0: يا رب يا رب، امتى هتحن عليا بالشفا؟ انا شايفه واحد داخل مع اخوكي يوليوس. مين ده؟ مين الراجل اللي وشه منور قوي ده زي الملايكة؟ شكله غريب. مين ده؟
1: شكله غريب ازاي يعني؟
0: من اول ما شفته، من اول ما شفته قلت انه اكيد مش من هنا.
1: ده مش من هنا، ده من مدينة الفند.
0: مدينة الفند؟ يطلع مين الراجل ده؟ مين الراجل اللي وشه منور قوي كده؟
1: ده القديس أباكلوج، قديس الفند، ودي المية اللي أنا غسلت بيها رجليه، ويوليوس أخويا قال لي إن المية دي هتبقى بركة في البيت والناس كتير قوي. خد اشربي وربنا أكيد هيشفيكي.
0: ممكن ربنا، ممكن ربنا يحن عليا بالشفاء ويشفيني من المرض اللي عين ده.
1: ربنا قادر انه يتمجد في قدسيه ويشفيكي.
0: طب هاتي، هاتي لما اشرب، اشرب من الميه اللي غسل فيها رجليه وربنا يتمجد معايا. انا متاكده ان ربنا هيشفيني من المرض الخبيث اللي جوا بطني.

أنا متأكدة، متأكدة إن ربنا هيتنجد على إيدين الراجل البركة ده. يا رب يا رب، أنا هشرب من المية دي وأنت قادر.

0: ونعيش جوه قلبه ونسلم له كل حياتنا، وساعتها هنقدر نعيش معاه ويعيش جوانا على طول.
1: ياه، قد ايه الكلام معاك حلو وليه طعم سماوي. انا نفسي تقعد هنا على طول وما تسيبناش ابدا.
0: ده أنا اللي بتعلم منك يا يوليوس، وباخد بركتك كمان. طب يلا بينا نصلي دلوقتي، وربنا قادر إنه يختار الصالح. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد.
1: برضه مصمم انك تمشي وترجع تاني يا ابا كلوج؟
0: خلاص يا يوليوس، أنا لازم أمشي عشان خدمتي هناك في الفند.
1: طيب ما تنسانيش، اذكرني في صلاتك على طول.
0: أنا اللي محتاج لصلاتك يا يوليوس، يا كاتب سير الشهداء والقديسين.
1: بتغذى روحيا لما بكتب سير الشهداء والقديسين، وباخد بركة كبيرة قوي كمان لما بجمع دمهم وعظامهم. دي تبقى بركة كبيرة قوي انا ما استاهلهاش ابدا.
0: ربنا يقويك يا يوليوس، بس خلي بالك إن دي مسؤولية صعبة ومش سهلة.
1: ايوه عارف، بس انت صليلي.
0: ربنا معاك ويرعاك ويحافظ عليك. ودلوقتي سلام يا يوليوس.
1: السلام والنعمة، خلينا نشوفك مرة تانية.
0: لو عشنا هنتقابل على الأرض.
1: او نتقابل في السماء.
0: سلام.
1: السلام والنعمة.

0: وبعد كل اللي سمعناه ده، وبعد ما شفنا المعجزة اللي تمت من المية اللي اتغسلت فيها رجلين القديس أبا كلوج القس، ربنا يسوع المسيح لا يترك نفسه بلا شاهد. في كل وقت وفي كل لحظة بتحصل حاجات لتمجيد اسمه القدوس المبارك. المهم، سامحوني إذا كنت طولت عليكم أو إذا كنت خرجت عن حكاية القديس يوليوس الأقفاصي. بعد كده كلهم سافروا لمدينة الإسكندرية وعاشوا فيها، وفي مدينة الإسكندرية تولى قديسنا مناصب كتيرة لغاية ما وصل لمنصب إسفهسلار. وإسفهسلار دي كلمة أو لفظ كان بيتقال زمان على منصب السكرتير العام لحكام مدينة الإسكندرية، وده غير إنه كان صديق للملوك والأمراء، وكانوا دايما بيستشيروه في الأمور الصغيرة قبل الكبيرة.
1: وبعدين حصل إيه؟
0: وفي مدينة الإسكندرية قديسنا اتجوز وأنجب ولدين، هما أخارستس وتادروس، ومن هما وصغيرين عاشوا في خوف ومحبة ربنا يسوع المسيح له كل المجد. لكن عدو الخير مسكتش وفضل يحارب أولاده لغاية ما حصل.
2: ربي يسوع المسيح، كنز الرحمة ومنع الخلاص، حافظ يا رب على الكنيسة وعلى كل شعبك، ثبتهم فيك، ثبتهم على الإيمان الصحيح إلى النفس الأخير. الأيام اللي جاية دي يا رب أيام صعبة قوي، والكنيسة هتمر بتجارب صعبة. ثبت كل ولادك وحافظ على الكنيسة وقويها، لأن لك القوة والمجد إلى الأبد. آمين.
3: أيها الملك دقلاديانوس، الملك العظيم، ملك الأرض وكل ما فيها.
4: مين؟ مين اللي بيتكلم ده؟
3: احنا جنبك هنا في القصر ودايما بتبخر لنا، ايه مش عارفنا؟
4: لا، السماح والعفو ايتها الالهه العظيمه.
3: في غور حصلت وانا مش هقدر اقف قدامها لوحدي.
4: امور ايه دي؟
3: المسيحية وعبادة المظلوم. الناس دول صلاتهم بتخليني ارتعب. لازم تقضى عليهم كلهم، لازم.
4: السماء والطاعة ايتها الآلهة العظيمة. أنا الملك دقلاديانوس يأمر بغلق الكنائس وحرق الكتب بتاعة الجماعة.

0: المسيحيين وتعذيب وقتل كل اللي يقول أنا مسيحي ويرفض أنه يسجد ويبخر للآلهة العظيمة. هو ده مصير كل واحد مسيحي، مش حيسجد ولا يبخل للآلهة ويفضل منشف دماغه يتمسك بالمصلوب. هو ده مصير. خلي بقى الإله بتاعه ينقذ أو حتى يدافع عنه. عذبوهم عذبوهم لغاية ما يموتوا، بعد كده ارموهم في النار عشان يكونوا عبرة لكل الناس.
1: انت عارف يا رب الاضطهاد اللي بيحصل للكنيسة على يد الملك دقلانوس. يا رب يا رب اعز كل ولادك وثبتهم فيك على الايمان المسيحي الى النفس الاخير. يا رب ابطل حروب عدو الخير وحافظ على كنيستك وارفع شأن المسيحيين في كل زمان ومكان. أعطيهم القوة علشان يدوسوا على كل حروب الشيطان. يا رب يا رب اسمع واستجب. أمين.
2: أنا جمعتكم النهاردة علشان أنتوا يا أخواتي عارفين وشفتوا بنفسكم اللي بيحصل للكنيسة من اضطهاد على يد الملك دقلديانوس وازاي بيعذب المسيحيين وربنا ما يرضهوش ابدا ان دم الشهداء ده يسيل على الارض كده. انا جمعتكم وانتوا دلوقتي اكتر من 300 واحد علشان كل مجموعة فيكم هتروح للاماكن اللي بيتعذب فيها الشهداء ومجموعة هتفضل هنا في اسكندرية ومجموعة تانية هتروح أتريب وسمنود والبهنسة وأنصنة. وما تنسوش كمان لما ياخدوا رؤوس الشهداء بحد السيف اوعوا اوعوا يسيل دمهم الطاهر على الأرض، لكن افرشوا مناديلكم وثيابكم لأن دماء الشهداء دي دماء ذكية، وهتوهالي هنا هتوها لبيتي عشان تكون بركة، وكمان كفنوا أجسادهم وتحطوا عليها الأطياب الغالية السمينة، ويرسل كل شهيد إلى المكان أو البلدة اللي وصل قديسه ويندفن فيها أو المكان اللي حدده الرب. ربنا معكم، واللي هينال منكم إكليل الشهادة على اسم الرب يسوع اسمه هيتكتب في سفر الحياة، وهيكون كمان ليه الحياة دائمة مع الشهداء والقديسين في فردوس النعيم. تعالوا تعالوا بقى احكولي اللي حصل هناك.
3: اللي احنا شفناه هناك مش ممكن اي حد يقدر يوصفه او يحكي عنه، لانه يعجز اي لسان انه ينطق بيه. دي حاجات خيالية، وعود ربنا للشهداء كانت غير محدودة وعود صدقة.
2: احكيلي يا ابني حصل ايه؟
3: دم الشهداء كان بيعمل معجزات ملهاش حصر. عدد كبير من الناس والجنود لما شافوا بعينيهم المعجزات دي دخلوا الإيمان المسيحي واستشهدوا على اسم يسوع المسيح ونالوا إكليل الشهادة.
2: طيب يا ابني انتوا عملتوا ايه مع الشهداء لما نالوا إكليل الشهادة؟
3: عملنا زي ما قلت لنا بالظبط، وكتبنا كمان سيرة كل شهيد والعذابات اللي تعذبها وجبناها لك اهي.
2: طيب هات هات يا ابني، ودلوقتي بقى لازم نسجل سيرة كل شهيد والعذابات اللي تعذبها، ويكون في ملف خاص لكل شهيد علشان ده هيبقى شاهد ودليل دليل كرامة لكل شهيد استشهد على اسم السيد المسيح. نور يا رب بصيرتي وافتح عيني علشان يتمجد اسمك القدوس. رب يسوع المسيح ساعدني وافتح عيني. نبتدي نكتب بقى سيرة الشهيدة العفيفة دميانة والأربعين عذراء. نالت إكليل الشهادة والمجد في يوم استشهادها الموافق 13 طوبة. ولدت في بلاد مصر من أب مسيحي غني جدا اسمه مرقس، وكان والي على بلاد الزعفران. وأخيرا قطعوا رأسها هي والأربعين عذراء وكل الذين آمنوا بسببها، فنالوا جميعا أكاليل الشهادة وفازوا بالحياة الدائمة في ملكوت السماوات. بركة صلاتهن فلتكن معنا، آمين. نكتبها دلوقتي سيرة القديس أبانوب النهيسي. نال إكليل الشهادة في 24 طوبة. ولد أبانوب النهيسي. يا رب، معقولة اللي أنا شفته ده؟ معقولة كل المجد والكرامة دي للشهداء اللي استشهدوا على اسمك القدوس ونالوا إكليل الشهادة واتكتبت أسمائهم في سفر الحياة؟ يا نفسي يا رب، نفسي أمشي في نفس الطريق اللي مشوا فيه واعترف باسمك القدوس في كل مكان، لأنك أنت هو الإله الحقيقي، الإله الرحوم. نفسي يا رب، نفسي أقدم لك روحي ذبيحة حب ليك أنت وحدك. عرفني يا رب طريقك وارشدني للعمل بوصاياك. لك المجد إلى الأبد، أمين.
4: يا يوليوس خادم القديسين، لماذا أنت متوان في هذا اليوم والأكاليل معد لك والقديسون الذين كتبت جهادهم يخرجون للقائك ويرتلون أمامك مع الملائكة وهم فرحين حتى يأخذونك معهم إلى السماء بمجد عظيم؟ ولكن لا يكون هذا في الإسكندرية، لأن الولاة يحبونك ويعرفون عظمتك. ولكن اذهب إلى أرقنيوس والي سمنود واعترف باسمي هناك، وها أنا ذا أرسل ميخائيل رئيس الملائكة أمامك ليسندك في جهادك الحسن. سلامي يكون معك يا حبيبي يوليوس.
5: رب يسوع المسيح، ابن الله الحي الكائن منذ البدء وإلى الأبد، أؤمن يا رب وأعترف إلى النفس الأخير. أؤمن.
2: بص يا ابني، انت وهو انتوا ولادي وأنا ما خلفتش غيركم، عشان كده عاوزكم تسمعوا كويس الكلام اللي هقوله لكم ده. انتوا أكتر ناس كنتوا معايا في مشوار اهتمامي بالشهداء القديسين، وإزاي كنت بكتب سيرتهم وكفن أجسادهم واحفظهم بكرامة ومجد عظيم، وإنهم كتير بركوني باسم الرب يسوع قائلين الرب الإله القدوس يدعوك إلى الجهاد المقدس لتنال معنا الخيرات والنعيم الدائم في الفردوس الأبدي. وفعلا في رؤية ومجد عظيم ظهر لمبارح الرب يسوع المسيح الإله الحقيقي ورب كل الأكوان، ودعاني إلى الاستشهاد على اسمه القدوس المبارك، وانا ما اقدرش ارفض. انا هروح سمنود وهناك هيتم كلام الرب، وانا بوصيكم انتوا الاثنين انكم تعملوا كده، وربنا عمره ما هينسى تعب المحبه من اجل اسمه القدوس. وهو اللي قال كوب ماء بارد لا يضيع اجره، وفي البيت هتلاقوا ذهب كتير يساعدكم على تكفين اجساد الشهداء.
6: بس احنا ملناش غيرك يا ابي، من غيرك ما نعرفش نعمل اي حاجة، احنا كنا بنتعلم منك.
7: ارجوك يا ابي، أرجوك ما تسيبناش، إحنا ملناش غيرك هنا.

0: ماما أرجوك يا أبي أرجوك.
1: لو قلت لك إن إحنا من غيرك هنموت لأنك أنت الحضن الدافي لينا والصدر الحنون. ما تسيبناش يا أبي أرجوك ما تسيبناش.
2: يا ولاد بلاش الكلام ده، ربنا أحسن مني وصدره حنين وإحنا كلنا عايشين تحت إيديه وبخيره. خدوا بالكم من بعض وافتكروا كل كلمة قلتها لكم واعملوا بيها، وربنا معاكم ويحافظ عليكم. سلام.
0: ما تسيبناش
3: ما
0: تسيبناش يا أبي.
2: أشكرك يا إلهي يا من قبلتني وأنا لا أستحق، ودعوتني لهذه الدعوة المقدسة، واخترتني أنا الضعيف الخاطي لتظهر قوتك في ضعفي. من عندك القوة، من عندك العون إلهنا وفدينا. أيها الحب الإلهي أعطني أن أحبك كما أحببتني، أعطني أن لا أعرف أحدا سواك، أعتقني من الكل واربطني بحبك أنت وحدك. أمل ذاتي وحواسي واسحق روحي وعرفني ضلتي، إلهب قلبي بحبك الأبدي، حرك كل مشاعري وأفكاري نحوك. أنر عيني لأراك وأتمتع بنورك. ارفع أفكاري وقلبي إليك واشغلني بك دائما بك وحدك. عطشت نفسي إليك يا رب، رويلي بحبك، هبني ولو قطرة واحدة من حبك فتجري في داخلي أنهار مياه حية ترويني. ارحمني يا رب وثبت محبتك في قلبي لكي لا أتزعزع إلى الأبد.
4: وبعد ما عرفنا ان السيد المسيح له كل المجد ظهر لقدسنا، ودي مش اول مرة، لكن ظهر له قبل كده كتير، وفي المرة دي بالذات دعا انه يستشهد على اسمه القدوس المبارك. وكالعادة سمع قدسنا واطاع كلام ربنا يسوع المسيح، ووصى اولاده انهم يكملوا ويثبتوا على الايمان الصحيح، الايمان بربنا وفادينا يسوع المسيح الى النفس الاخير. وصلى قدسنا صلاة حارة كلها دموع وبكى، وطلب من ربنا انه يسنده ويقويه. وبعد خروجه من الكنيسة هو واربعة من عبيده، فجأة كده حصلت حاجة غريبة قوي. ربنا بعت له سحابة نورانية كبيرة شالته هو وعبيده لغاية ما وصل لسما النود، وفي سما النود وقدام الوالي أرقانيوس والي مدينة سما النود وقف قدسنا وبكل شجاعة قال:
2: لا تخافوا من الذين يقدرون أن يهلكوا الجسد، بل خافوا بالحري من الذي يستطيع أن يهلك النفس والجسد معا ويلقيهم في جهنم.
0: أنت مين؟ وإيه اللي جابك هنا؟ شكل ده مش غريب عليا، وجيت ليه؟ ومين اللي قالك تقول الكلام ده؟
2: سيدي ورب يسوع المسيح هو اللي أمرني أن أجي هنا.
0: وسيدك ده بعتك ليه؟
2: لأبطل كل مؤامراتك الشريرة وننهي عبادة الأوثان والأصنام.
0: أنت كمان بتتبع المصلوب
2: الإله الحقيقي، لكن الآلهة بتاعتكم دي عبارة عن شوية حجارة ما بتسمعش وما بتتكلمش. أيوة
0: أنت بتقول إيه؟ أنت بتغلط في الآلهة بتاعتنا؟ السماح السماح والعفو أيتها الآلهة العظيمة. أنت ساحر ساحر، ولازم تسجد للآلهة وتبخر ليها عشان تسامحك على اللي انت قلته عليها.
2: انا لا اسجد ولا اعبد غير ربي وإله يسوع المسيح اللي فدانا بدمه الطاهر على عود الصليب المقدس، مش شويه حجاره سكنها الشياطين.
0: خدوا هذا الساحر وحطوه على الهمبازين وعصروه لغايه ما يموت ويبقى يخلي الهه ينفعه.
2: ارحمني يا الله كعظيم رحمتك،
0: عذبوه
2: وكسر طرفتك.
0: انا عاوز اشوف كل حته في جسمه في مكان لوحدها عشان ما اسمعش الكلام ده تاني. يا رب يسوع المسيح، يا رب يا يسوع ابن داود ارحم لي انا الخاطئ. يا رب انت الذي وعدته خلفك. الظلم ناقشتكم على كفي.
3: كنت عايز وقد عود لها أولادك يا رب. لا تتركني أنا أصير عجائبك ومجدك حتى يا رب يرك كل الحاضرين ويؤمنوا أنك أنت هو الإله الحقيقي ويرتفع اسمك.
5: قم يا حبيبي يوليوس، يا كاتب سير الشهداء والقديسين، ومن الآن تكون معافى من كل جروحك.
2: أشكرك يا إلهي، أشكرك على محبتك وعطفك، بس أنا مستاهلش يا رب، مستاهلش كل المجد والكرامة دي. أنا خاطي ومستاهلش قطرة واحدة من دم الشهداء القديسين الأطهار دول. ارحمني يا إلهي، ارحمني وقبلني إليك. الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حسن حياتي ممن أرتعب.
0: الرب نوري وخلاصي ممن أخاف. إيه اللي أنا شايفه ده؟ مش معقول. أنا مش مصدق عينيا. أنت إزاي ما متش؟ انت كنت بتتعصر، ازاي ده حصل؟
2: بقوة اله الحي القادر على كل شيء، رب يسوع المسيح. ايها الوالي أرقنيوس، لازم تعرف ان ده مش سحر، ده قوة ربنا. لازم ترجع عن اللي انت فيه وتعترف بالسيد المسيح عشان تنال الحياة الابدية. لازم ترجع عن قساوة قلبك وتشيل السواد ده اللي في عينيك عشان تشوف وتسمع صوت ربنا ليك.
0: انت مش عارف انت بتقول ايه. انت لازم تسجد وتبخر للآلهة أبولون، وانا بعد كده همشيك، وترحم نفسك من العذاب اللي هتدوقه على ايدي لو فضلت على الحال ده.
2: ومين اللي قالك ان انا خايف من العذاب؟ ربنا وعدنا وقال لنا ما تخافوش من اللي يقدروا يهلكوا الجسد، بل اكتر خافوا من اللي يقدر يهلك الجسد والروح في النار. وعموما نفذ الكلام اللي انت قلت عليه.
0: يعني انت مش خايف؟ ماشي، هتولي كل الكهنة وخلوهم يجيبوا الإله أبولون ويحطوه هنا، ويخلوا يوليوس يسجد ويبخر قدامه.
6: أمر مولاي الوالي أرقنيوس.
0: ودلوقتي ادي كل الكهنة، يلا اسجد وقدم البخور للإله أبولون عشان يرضى عنك ويسامحك، وانا كمان هخليك تمشي من هنا وترحم نفسك من العذاب ده كله.
2: ايها الرب الاله ضابط الكل، ابو ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح، خالق السماوات والارض، ما يرى وما لا يرى، الواحد وحده الجالس على الشروبيم والمياه تحت قدميه، ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح، انا عبدك الخاطي يوليوس، اسالك ان تفتح الارض فاها وتهلك هؤلاء الكهنة وألهتهم النجسة لكي يتمجد اسمك القدوس ويؤمن ويعترف بك كل الحاضرين أنك أنت هو الإله الحقيقي الحي الذي لا يموت، الممتلئ مجدا الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور. أمين. أشكرك لأنك استمعت لي أنا الضعيف الخاطي، وأظهرت قوتك في ضعفي ليتمجد اسمك القدوس.
7: نحن نؤمن بإله يوليوس.
0: أنت ساحر وساحر كبير ولازم تموت. أيوة، أنا مش هقدر أنسى كل اللي أنت عملته، ولازم تدفع ثمن غالي. يا حراس خدوه وعذبوه.
7: نؤمن بإلهك يا يوليوس. نحن نؤمن بإلهك يا يوليوس. نحن نؤمن بإلهك يا يوليوس.
0: اسكتوا، اقطعوا رؤوس كل المسيحيين بحد السيف.
5: يا حبيبي يوليوس، لك أقول قم لتكمل جهادك، وسوف يكرم اسمك.

0: وأنت على الأرض، وبعد مماتك سوف يكون لك مكان عظيم في الملكوت.
1: ربي وحبيبي يسوع المسيح، أشكرك لأنك اديتني القوة والثبات في إيمانك، وإني أستطيع تحمل كل العذابات دي على اسمك القدوس. أنا مستاهلش. قويني يا رب، قويني وساعدني، لأن لك القوة والمجد إلى الأبد.
2: إيه اللي أنا شفته ده؟ وإيه اللي بيحصل ده؟ إذا كان الآلهة ما قدرتش تخلص نفسها، معقولة تقدر إنها تخلص آخرين؟ أنا مش عارف. وبعدين مين هو إله يولوس؟ هو مين؟ وشكله إيه؟ أنا معرفوش.
3: إنه بضيقات كثيرة يجب أن ندخل ملكوت السماوات.
2: إيه اللي أنا شايفه ده؟ أنت لسه عايش؟ إزاي؟ إزاي أنا مش مصدق عينيا ولا مصدق وداني. أغفر لي يا سيدي، أنا غلطت إلى إلهك وليك أنت كمان. أنا عاوزك تكلمنا عن إلهك ده شوية. أيوة تكلمنا عنه، وعايزك تطلب منه أن يسامحني ويقبلني ليه. ممكن؟
3: ممكن طبعا. الإله بتاعنا ده إله عظيم، رب كل الأكوان، خالق السماوات والأرض، ومع ذلك نزل على الأرض وتجسد في بطن الست العذراء علشان يغفر لنا خطايانا، واتصلب على عود الصليب المقدس وتهان وتعذب واتدق في ايده مسامير ورجليه واتطعن بالحربة في جنبه، وحطوله اكليل من الشوك على راسه بدل ما يحطوله اكليل الكرامة والمجد. هو الاله الحقيقي، رب كل الاكوان، وده يا مولاي جزء بسيط من محبة ربنا وفدينا يسوع المسيح لينا اللي قدمها لنا على عود الصليب.
2: كل ده؟ طيب ممكن يقبلني واحد من عبيده؟
3: ممكن قوي، بس مش من عبيده، عشان ربنا دعانا أولاد لي.
2: يعني أنا ممكن أكون واحد من ولاده بعد كل ده؟
3: لازم تكون التوبة من قلبك، والنهاردة حصل خلاص لأهل هذا البيت.
2: أنا مسيحي، أؤمن بالرب يسوع المسيح إنه هو الإله الحقيقي. أنا مسيحي.
4: وبعد كل العذابات اللي تعذبها القديس يولس الأقفاصي على إيد والي سمنود، لكن تحقق كلام الرب وآمن الوالي بالسيد المسيح، واعترف كمان قدام كل الحاضرين إن السيد المسيح له كل المجد، هو الإله الحقيقي ورب كل الأكوان. وأخذ القديس وراحوا هما الاتنين قدام والي أتريب، وقدام الوالي حصل.
5: يلا خدوه وعلقوه على شجرة. بس علقوه ايه بقى؟ راسه تحت ورجليه فوق، وسبوه كده 7 أيام لغاية ما يموت، وبعدها نزلوه ورموه للكلاب عشان تمصمصه ونخلص منه.
3: ربي وإله يسوع المسيح، مين أنا يا رب علشان أتعذب على اسمك القدوس؟ مين أنا علشان تعاملني المعاملة دي، معاملة البنين؟ أنا خاطي يا رب. مين أنا علشان أمشي في نفس الطريق اللي مشي فيه كل الشهداء اللي نالوا إكليل الشهادة على اسمك القدوس؟ أشكرك يا رب، أشكرك لأنك مش نسيني. طلبت يا رب إنك تقويني، قويني على تحمل كل العذابات دي، وثبتني فيك، ثبتني إلى النفس الأخير.
2: يا رب يسوع المسيح،

0: يكون مع يوليوس. اديله القوة، أنا مش قادر أشوفه وهو بيتعذب بالشكل ده. أرجوك يا رب، الوالي مش راضي يرحمه. أرجوك يا رب، أرجوك قويه وخليك معاه، حافظ عليه. أرجوك يا رب، اسمعني يا رب، أنا عبدك الخاطئ وقبل صلاتي إليك. حقص يا رب عبدك يوليوس، أرجوك يا رب.
1: أيام وإحنا رحنا شفناه ولينا مات خلاص.
2: مدام هو مات يبقى أحسن، ده جزات كل واحد يعصى أوامري وما يرضاش يبخر للآلهة. اسمع يا مستشاري الحبيب، روحوا دلوقتي بقى نزلوا وارموا للكلاب عشان نخلص منه.
1: أمر مولاي.
3: وخلي بقى الإله العظيم بتاعه ينفعه.
4: يلا نزلوه بسرعة ورموا للكلاب.
0: ايه اللي بيحصل ده؟ ايه ده؟ الأرض بتتزلزل، الناس خربت الشقة. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟
2: قم يا حبيبي يوليوس، تشدد وتقوى، تباك لأنك احتملت، والذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. قم، قم ولا تخف، لأني أنا معك.
5: ربي وإلهي يسوع المسيح، أشكرك يا رب، أشكرك من أعماق قلبي لأنك عظمت اسمك القدوس على الكل وأقمتني بعد الموت.
0: إيه ده؟ أنا صاحي ولا نايم؟ أنا أكيد بحلم، مش ممكن يكون ده حقيقي. إزاي وهو مات قدامي؟ إزاي يقوم تاني؟ إزاي؟ إزاي؟
3: مش معقول، انت لسه عايش بعد كل ده؟
1: انا لا مصدق عينيا ولا مصدق وداني.
3: قولي انت بتعمل ايه؟
1: انا ما بقدرش اعمل اي حاجه، ربنا وحده هو اللي يقدر يعمل كل حاجه، لانه وعدنا بالصوم والصلاه ان يحصل كل اللي نطلبه.
3: ما انت ممكن ترحم نفسك وتسجد وتبخر للاله،
1: وانا اوعدك ان انا هديك كل اللي انت عاوزه. ها، انت اللي المفروض ترحم نفسك وتسيبك من الاصنام اللي ما بتسمعش وما تتكلمش ومصنوعه من شويه حجاره ملهاش اي فايده، وتشوف مين هو الاله الحقيقي خالق السماء والارض وخلقني وخلقك. بس انت للاسف قفلت عينيك ودانك، والشيطان عماك انك تشوف الاله الحقيقي وخلاك تفتكر ان الحجاره دي هي الالهه.
3: كفايه كفايه، انت لسه بتقول الكلام ده؟ انت ايه يا اخي؟ كل العذاب ده ما قصرش فيك، خدوه عذبوه لحد ما يموت.
0: ايها الرب، ايها الرب، الى السماوات والارض وكل من علي، ما فيش اوعى على الارض يا رب هتقدر تفصلني عنه. انت يا رب اللي قلت لا يقدر احد ان يفصلنا عن محبه المسيح. اشد ام ضيق، ام خطأ، ام سيف، ام جوع، ام حري. انت يا رب اللي سمحت لي بالتجربه دي، وانا اشيل الصليب المقدس على اسمك القدوس. انا يا رب ما استاهلش.
3: فين بقى الإله بتاعك؟
1: أديك موت،
3: خليه بقى ينفعك.
1: فين هو علشان يخلصك من إيدي؟
3: فين هو عشان يشفيك ورجعك تاني؟ شفت بقى اهو سابك وما قدرش يخلصك من ايدي.
2: قم يا حبيبي يوليوس، قم من نومك، انا هو الرب الهك، من امن بي ولو مات فسيحيا. قم، قم وانهض حيا.
5: ربي وإله يسوع المسيح، يا من أهلكت أوسان مدينة سمنود وكل أهليها، وخلصت الوالي وكل الذين آمنوا بك، اصنع الآن هكذا لكي يتمجد اسمك القدوس. أسألك أن تقويني ولا تتخلى عني ربي يسوع.
3: مش معقول،
5: لا تتخلى عني
6: رب نوري وخلاصي ممن أخاف.
3: أنا مش مصدق، أنت أكيد أكيد ساحر كبير.
6: أنا قلت لك قبل كده أن السحر ما يقدرش يعمل كده، دي قوة ربنا يسوع المسيح.
3: طب ارحم نفسك يا أخي، أنت مش هتخسر حاجة لما تسجد وتبخر للآلهة، وساعتها هتحل عليك البركة وهترحمك من العذاب ده كله.
6: مين اللي قالك كده؟ أنا هخسر الأبدية، أبديتي، لأن الحياة هي المسيح والموت هو ربح. والكتاب المقدس بيقول ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه.
3: يا أخي أنا مش عارف أعمل معك إيه، بس يا يوليوس أنا خايف عليك وعاوز مصلحتك، عاوزك تسمع الكلام عشان أنا مش هرحمك.
6: ما تحاولش، لأن خلاص اخترت العذاب على اسم السيد المسيح إله السماوات والأرض.
3: يا يوليوس ده أنا هعذبك قوي لغاية ما تموت، مش هرحمك، وهخليك تيجي لحد هنا وتسجد. عارف ليه؟ لأنك مش هتستحمل عذابي.
7: أحسن حاجة إنك تقطع نصين بالمنشار. والطريقة دي
3: أيوة
7: أكيد أكيد هنخلص منه.
3: أيوة
7: هنخلص منه.
3: معك حق، خلاص يا مستشار العزيز، خدوه واقطعوه نصين بالمنشار وارموه خارج المدينة وهنشوف هيحصل إيه.

0: بص يا مستشار العزيز، بص شايف شايف يوليوس مرمي ازاي ومحدش سائل فيه ابدا.
1: ايوه يا مولاي، ايوه هو كده خلاص، بعد ما ضاعوا نصين بالمنشار ورموه، مش ممكن ابدا انه يرجع تاني.
2: خليه يعرف ان مفيش غير الالهه بتاعتنا وبس. فين هو الهه اللي كان عمال يتكلم عنه كل شويه ويوجع دماغنا بيه؟ فينه عشان يشفيه؟ شفت بقى، مفيش اله. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ اللي بيحصل ده يا مستشار العزيز؟ ايه ده؟ ايها المختار يوليوس، الان تقوم من بين الاموات وتعود سالما معافا. هيا قم وسلام يكون معك.
3: أشكرك إلهي الصالح، يا من أقمتني من بين الأموات ليتمجد اسمك القدوس، يا إلهي ومخلصي يسوع المسيح.
0: ده يا مستشاري اللي بيحصل ده قام تاني، وأنا مش أخلص منه ولا إيه؟ وأنا مروش غيره. هتولي القصر، وهناك أنا هعرف شغلي معاك كويس. هاتوا
4: أمر مولاي الوالي.
2: وحياة إلهك اللي فضح المدينة دي وعبادة الأصنام، أنا شفت حواليك مجد ونور عظيم. أنا بأمر برجم 140 كاهن

0: وحرق كل المعابد وتحطيم كل الأصنام. بس يا ريت تقول لي أنت مين.
1: أنا يوليوس الأخفاسي، عبد ربي يسوع المسيح.
0: يوليوس الأخفاسي، أب الملوك اللي كنت مشير لكل الملوك في الإصلاح. فين مملكتك العظيمة؟ فين مالك؟ فين الذهب والفضة اللي ملهوش عدد؟ سامحنا على كل اللي عملناه فيك. احنا ما كناش نعرف انت مين. ارجوك سامحنا.
1: ما تخافوش، الهنا والدين بتاعنا بيأمرنا نسامح كل الناس. من لطمك على خدك الايمن فحول له الاخر ايضا. قوموا روحوا للوالي، والي انصنا، وهناك اعترفوا باسم السيد المسيح، وسوف تنالوا اكليل الاستشهاد على اسمه القدوس. وهو كمان الوالي هيعترف باسم الرب على ايديكم، لان ربنا يسوع المسيح اعلمني بالكلام ده. ربنا معاكم.
2: وبعد كل ده ربنا عمره ما يسيب عصر خطاه تستقر على نصيب الصديقين. ارسل له ملاك رفائيل في شبه واحد من عبيد القديس يوليوس الاقفاصي لاولاده الاثنين، وكان معاه رساله، وجوه الرساله دي كان فيه:
1: ارسل عاجلا جميع عبيدي وتدرس ابني، و4000 دينار لانفق على الخدمه، ويا ابني اوغارستوس كمل جميع ما امرتك به. فعندما يطلق الذين بالسجون ادخل القديسين الى منزلك وكن لهم خادما، والذين استشهدوا كفنهم بكرامه واجعلهم في بيتك. ايها الرب الاله الساكن السماوات والارض، القائم بين يديه الوفا من الملائكه، اسالك واطلب اليك ان تسمعني اليوم كما سمعت من قبل ابان ادم وخلصته بتجسدك من العذراء الطاهره مريم. اسمعني كما سمعت نوح وخلصته من الطوفان، وكما سمعت دانيال وخلصته من افواه الاسود، وكما انقذت الفتيه من اتون النار وسمعت صلاتهم. اسمعني كما سمعت لسائر الشهداء والقديسين والرسل المختارين وكل من أرضوك بأعمالهم الصالحة إلى أبد الآبدين. أمين.
3: طوباك يا حبيبي يوليوس المؤتمن الذي ربح بالوزنات، صرت كإبراهيم أبي الآباء شبها، وصبرت على الأتعاب والشدائد مثل أيوب. واعلم يا حبيبي أن جسدك يكون في مدينة الأسكندرية، ويهتم به ويكفنه عبيدك، ويكون منه آيات وعجائب لا تحصى. وها أنا أعطيك 3 أكاليل، واحدا من أجل صدقاتك وصلواتك وأصوامك النقية، وواحدا من أجل تعبك مع الشهداء، والثالث من أجل دمك الذي يسفك على اسمي. سلامي أترك لك، سلامي أنا أعطيك.
1: الآن يا رب أطلق عبدك بسلام. يا سياف، دلوقتي تقدر تنفذ اللي انت اتأمرت بيه.
2: المجد ليك يا رب، المجد ليك. بصوا ده ملك بدأ يتحرك. أشكرك يا رب، أشكرك. وبعد كل ده نال قديسنا الأنبا يوليوس الأقفاصي إكليل الشهادة، وده كان يوم 22 من شهر توت المبارك. بركة صلواته فلتكن معنا، ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. رؤيا درامية سالم إبراهيم، إخراج ريمون نسيم. تم التسجيل والمكساج باستوديو ماستر ون. مهندس الصوت روماني أمين.

كيف أحب الله؟ طبعا أول مرحلة اللي خدناها قبل كده أنه أنظر إلى محبة الله لي، وأنا كنت مقتنع تماما أن الله بيحبني. هبتدي أفكر وأنا موقف منه إيه، لكن واحد مش شاعر بمحبة ربنا يبقى من أصله مش هيفكر يحب ربنا أو لا. إذا اقتنع تمام الاقتناع أن هو فعلا محبوب من الله، مش بس هو هيفكر، لا ده مش هيقدر يمنع نفسه عن محبة ربنا. طبيعة الإنسان كده إنه يحب اللي بيتعامل معاه ويحب اللي بيحب. تخيل يعني إنسان زميلك في الشغل ويمكن ما لكش أي علاقة بيه قبل كده، لكن بصيت وشفت في كذا موقف لقيت إنه بيحبك، كذا موقف وقف معاك ما فيش أي ضرر منه، وكل شوية يظهر لك محبته، مش هتقدر تمسك نفسك عن محبتك ليه تلقائيا. بقى نفسك تبتدي تحب. الإنسان كده بطبيعته بيحب الناس اللي بيحبوه، بيحب أي حد يحب. أكثر حب هو حب الله. لو احنا شعرنا بيه يبقى تلقائيا هنجد نفوسنا متعلقة بمحبة الله، زي ما يقول الكتاب المقدس كده، نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. شعرنا بمحبته خلاص ما قدرناش ما نحبهوش. تبان هذه المحبة في حاجات كتير. أولا في محبتنا لوصايا الله، موقفي من وصية ربنا إيه؟ في فرق بين إني أكثر وصية ربنا نتيجة ضعف فيا، وفي فرق بين إني أكثر وصية ربنا لأني متهاون والكلام ده مش عاجبني. في فرق كبير طبعا، مع إن الاتنين بيكسروا وصية ربنا، لكن حب يبان للوصية، حب لله يبان لوصية ربنا وبحبها حتى لو مش قادر أنفذها. بأصلي وأطلب من الله أن يعطيني أن أحب وصيان، بعكس الإنسان اللي ما يديش أي أهمية لوصية ربنا ولا لها أي اعتبار في حياته. ده كلام أنا ماليش دخل بيه. لكن لا، وقع في الغلط، هو عارف أنه كسر وصية ربنا، بس هو في نفس الوقت بيحب وصية ربنا ونفسه ما يكسرهاش. هنا ده بقى حبنا الله يبان حتى وهم كسر وصيته. ربنا كده يقول له أنا عارفك، أنت بتحبني وبتحب وصاياي، بس يعني مش قادر دلوقتي تنفذها، لكن أكيد هيجي وقت وتنفذها. زي كده أب ليه ولدين، يعني ولد ممكن يسمع من بابا، حاضر يا بابا الحكاية دي حاضر هعملها حاضر، ويظهر فعلا استعداده انه هيقدر يعمل وهيحاول، لكن ما يقدرش. واحد تاني ما عندهوش استعداد يسمع كلامك انت بقى، ما بيخدش في وداني وما حبش اسمعه. في فرق طبعا، واحد ما عندهوش اي محبة لسماع اي كلمة، واحد عنده محبة لله
حتى لو كان مش قادر ينفذ وصية ربنا. فاحنا ريت نظهر حبنا لله وبالذات في الحاجات اللي مش قادرين ننفذها، نقول له انا نفسي اظهر لك حبي بس مش قادر، انا بحبك من كل قلبي. وطبعا مش كل وصايا ربنا الواحد يكسرها ويقول انا مش قادر ونفسي احبك، لا، لكن يعني يبقى في محبة حقيقية فعلا لكتير من وصايا ربنا. ودي وصية من الله، تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك. أحبب الرب إلهك، احفظ حقوقه وفرائضه وأحكامه ووصاياه كل الأيام. والشاب الغني لما جاء للسيد المسيح وسأله بيقول له تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، وده طبعا يشمل أو ما معناه تحب وصية الله. وبيقولها صراحة السيد المسيح كده في يوحنا 14، إن كنتم تحبونني فأحفظوا وصاياي. وبيقول الذي عنده وصاياي وأحفظها فهو الذي يحبني. بيقول رب السيد المسيح إن أحبني أحد يحفظ كلامي، وإن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي. كل ده بيؤكد محبتنا لله تظهر في محبتنا لوصاياه. ويقول القديس يوحنا كده ان هذه هي محبة الله، ان نحفظ وصاياه، ووصاياه ليست ثقيلة. علشان ابتدي احب ربنا اشعر بمحبته لي اولا، وابتدي احدد موقفي من وصاياه. محبة الله لها حروب كثيرة من العالم تجاه الإنسان، لذلك يحتاج الإنسان إلى معونة إلهية من الله ذاته لكي يصل الإنسان إلى عمق محبة الله. هذا عايز صراخ لربنا، مش بس أشعر بمحبته يبقى خلاص، لا، ده عايز طلب دائم في صلواتي لله، أعطيني أن أحبك. لأن في حاجات تانية بتدفعني إلى عدم محبتك، إلى محبة العالم، ومحبة العالم عداوة لله. العالم بيجذبني لي، فأنا عاوز أخذ قوة ودفعة لكي أهرب من العالم وتتجه كل محبتي إلى الله. عشان كده في نشيد الأنشاد بتصلي العروس وبتقول اجذبني وراءك. وإذا فعلا الله أعطى المعونة للإنسان بناء على طلبه، يستطيع الإنسان أن يجري وراء الله. نطلبها دايما من ربنا كده، نقول يا رب العالم بيخطفني منك، مش حقدر أجيلك إلا لما تديني قوة تديني معونة، محتاج لك. والله بينتظر هذه الطلبة لكي يعطيك معونة ويعطيك قوة لكي تستطيع أن تحب. ويقول القديس بولس كده لأهل كنيسة تسالونيكي، الرب يهدي قلوبكم إلى محبة الله وإلى صبر المسيح. أستطيع أن أغتني محبة الله إذا فعلا تخليت عن كل محبة أخرى، محبة الخطيئة، محبة العالم، محبة أي شيء في هذا العالم. عشان كده الكنيسة دايما كل شوية تقول لنا لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن محبتها دي هتبقى على حسب محبة ربنا. أما الذين يعيش في العالم وما يحبهوش، الله سمح لنا أنه نعيش في العالم لا لكي يعيش العالم في قلوبنا، بل نعيش لكي نحقق غرض الله وهدفه من حياتنا على الأرض. هدفه وغرضه من حياتنا على الأرض أنه نبتدي نتعود على حياة السماء وإحنا في الأرض. السماء كلها قداسة، كلها تسبيح، كلها حب. إذا قدرنا نعيش في كل هذه الصفات يبقى فعلا هنقدر نعيش في السماء. كل واحد ما قدرش يعيش كل الحياة دي ويتاخد في السماء طبعا صعبة، وربنا مش هيحرق إنسان ويحطه في موقف زي كده. تخيلوا لو مجموعة شمامسة مثلا أو مجموعة أشخاص قاعدين بيرنموا ترنيمة وكلهم مندمجين فيها
بقلبهم وبفكرهم وبروحهم، ويجي واحد يدخل ما عندوش اي فكرة عنها ولا هيقدر يلان معه، هيقعد يتفرج عليهم، وخاصة تبقى لغة غير لغته، مش متعود عليها خالص. يمكن لو ترنيمة باللغة اللي متعود عليها يمكن يندمج فيها، يمكن ترنيمة جديدة أول مرة يسمع وأول مرة يسمع ما مش هيفهم حاجة، مش هيفهم حاجة. لازم يتعود هنا على حياة التسبيح وحياة القداسة الكاملة حتى يستطيع أن يحيي هذه الحياة في الأبدية. ده هدف الله من وجودنا على الأرض. هدف الله أن يعطينا فرصة لكي نمجد المسيح في حياتنا حتى نستطيع أن نأخذ المجد المعد من الله لأولاده. ده خلينا نفكر في الأبدية ونحب الله ولا نعطي فرصة للعالم أن يتملك على قلوبنا. حس أن الواحد عايش في الأرض مش للأرض، لا دي فترة مؤقتة وراجع تاني. خلال لو واحد سافر مثلا العراق أو الأردن أو الكويت، وممكن يكون ربنا رزقه بفلوس إن شاء الله يقدر يبني 5 عمارات، هيبني له شقة هناك؟ مش هيرضى، مش هيرضى يبني بيت هناك. لا، فلوسي لازم أخدها هناك في بلدي، أبني هناك زي ما أنا عاوز، أفتح مشروع اللي أنا بفكر فيه وعاوزه، لأنه مقتنع أنه دي مش مكان ومش وطن، ورجع تاني. هو ده المفروض احنا نفكر فيه. العالم، أنا العالم ده فترة مؤقتة ما لوش أي اهتمام في قلبي. إذا مشيت في هذا يبقى فعلا لا أعطي فرصة للعالم أن يتملك في قلبي، وأصبح قلبي ملكا لله. ده مش بس العالم محبته تبقى عداوة لله وضد محبة ربنا، لا، المسيح بيقول لنا كده، يعني من أحب أبا أو أما أكثر مني لا يستحق. أحب الله إذا استطعت أن أتحمل أي ألم من أجله، ده الحب. سواء كان هذا الألم ألم خارجي من الآخرين أو ألم داخلي من الطبيعة القديمة، أو ألم في جهادي في حياتي الروحية، إذا كان من أجل الله يبقى فعلا أظهر كل حبي لله. وإحنا بنحتفل بآبائنا الشهداء، إيه اللي عبروا بيه عن محبتهم لربنا؟ واحد زي ماري جرجس، إنه احتمل كل الألم من أجله. في حاجات كتير صحيح عملها، لكن أكتر حاجة إحنا بنحتفل بيها إن هو استشهد من أجل محبته لله بكل القوة. مرمينا زي كده برضو في قديسين كتير أظهروا محبتهم لله بطرق مختلفة، زي القديس الأنبا برعاق أظهر محبته لله بأمانته في الخدمة، بحبه وبعطائه للآخرين، بحياة الصلاة، بحياة الكتاب المقدس. لكن حتة الألم دي ما جاتش، لكن لو جات مش حفظها، لو جات مش حفظها. يبقى عندنا استعداد كامل لتحمل أي مشقة وأي ألم من أجل اسم المسيح، وهو ده كل الحب. ومن يتهرب من الألم كأنه تهرب من الصليب، يقول كده سيد المسيح: من لا يأخذ صليبه ويتبعني كل يوم لا يستحقني. وبيتكلم القديس بولس عن الذين تمسكوا بمحبتهم للمسيح وواجهوا أي ألم بكل شجاعة وكل قوة. من يفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة أم ضيق؟

فهد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف، مش أي حاجة تفصل. ده بيقول أكتر من كده في رمية 8 ودي أخذناها. فأني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ملائكة.

نظهر حب الله الكامل في قلوبنا. أستطيع أن أظهر أو أصل إلى محبة الله وحبي لأبناء الله، سواء كانوا أبناء الله القديسين أو لسه بيجاهدوا. فتح نفطه بالتفصيل طبعا. بعد ما نخلص محبتنا لله ناخذ محبة الإنسان للإنسان، لكن أظهر حبي لله بحبي لقدسيه، لأنه هو قال كذا: من يكرمكم يكرمني، وأنا بأكرم الله وبأحبه. حبي للفقراء لأنه هو قال كذا برضه: الحق الحق أقول لكم أنكم بما فعلتموه بعد أخواتي هؤلاء الصغار فبيه قد فعلتم. يمكن ده رد برضه على الأخت اللي بتقول الكنيسة بتهمل أخوة الرب. يعني الكنيسة حاطة دايما قدام عينيها انه كل ما بتعمل كده بيبقى حب لله، عشان كده بتركز كل طاقتها لخدمة اخوة الرب. على قد ما بتقدر الكنيسة ما بتتأخرش قد ما نقدر، لانه هي دي محبة كاملة لله. اصل الى محبة الله ايضا اذ لم التجأ الى اخر سواه. لو انت ليك شخص كبير مركزه كبير وفيه معزة بينكم وتقع في مشكلة وممكن هو يحلها لك ببساطة وتروح لواحد تاني، إذا في محبة فعلا طبعا الشخص ده هيزعل منك أو طلبت طلب وهو موجود عنده. ده لو صديقك بلاش كبير، لو صديقك زيك زيه ومحتاج لطلب وطلب ده ممكن عنده وانت رحت طلبته من واحد تاني هيزعل منك. أمال فين الصداقة اللي بيننا؟ فين المحبة اللي بيننا؟ وانا عرفت انك انت كنت عاوز الطلب ده ورحت تطلبه من فلان وما تطلبهوش مني. فأي لجوء لأي شخص مهما كان هو يعتبر ضد محبة الله. وطبعا في الحالات الخطأ، يعني الحاجات العادية انه فلان يقدر يعمل لي دي، فلان يقدر يعمل لي دي، دي تعدي. لكن حاجات الخطأ اللي هي زي ان واحد يلجأ لإنسان يقول لك ده بيتنبأ، ده بيقدر يعمل عمل ويمشي كل الأمور اللي عاوزينها، طبعا دي ضد محبة الله. الحاجة اللي يقوم بيها الله فقط وما يلجأش لحاجة أخرى. الإنسان اللي بيذكر عشان ينسى همومه دي ضد محبة ربنا أولا، قبل ما هو بيأذي نفسه. هو اعتبر انه ممكن الخمرة دي هي اللي تدي له التعزية، ممكن الخمرة دي هي اللي تنسيه همومه. مش ممكن، منظر التعزية هو الله فقط. الانسان اللي يلجأ لأي قوة يشعر انها ممكن تحلل له كل مشاكله ما بيعلن عدم محبته لله. وبيقول كده الله في سفر التثنية: لا تسمع كلام ذلك النبي او الحالم ذلك الحلم، لأن الرب إلهكم يمتحنكم لكي يعلم هل تحبون رب إلهكم من كل قلبكم ومن كل نفسكم. يعني ربنا سمح بيهم لامتحاننا. يمكن الحكاية دي ظهرت كتير هنا الحقيقة، يعني في أشخاص موجودين كل شوية أسمع واحد: أنا رحت لفلان عشان مشكلة، عشان البنت تتجوز، عشان عمل، عشان مش عارف ايه. طبعا غلطة كبيرة لانها ضد وصية ربنا وضد محبة الله، بل اكتر من كل ده انه كأنه جعل هذا الشخص بديلا عن الله، حطه في مكانة ربنا، حطه في مكانة ربنا. محبة الله يستطيع الإنسان أن يظهرها بأي عمل بسيط من أجل الله، مش لازم يبقى حاجة كبيرة، مش لازم يبقى حاجة كبيرة. إن شاء الله حتى كرسي مش محطوط في مكانه في الكنيسة من أجل أنه ده بيت ربنا والكرسي ده بتاع ربنا، أنا هحافظ عليه زي ما بحافظ عليه عندي. حب لله عشان أخذ مديح من حد يشوفني يقول لي فلان ده ذوق ورجع الكرسي مكانه، لا. أي خدمة أعملها هي توصلني إلى محبة الله. محبة الله

0: يستطيع الإنسان أن يصل لها بأسهل مما يفكر. يعني ما ينتظرش لغاية لما يفكر أحب ربنا إزاي أحب ربنا إزاي، لا، ده هو فعلا بس إذا ابتدى عنده الشعور أنه هو عاوز يحب ربنا هيسهلها له ربنا. الله يعطينا أن نحبه من كل قلوبنا وأن نتأمل في محبته ونسعى إلى ما يوصلنا إلى محبة الله حتى نكون أحباء له، ولهذا نستحق كل ما أعده لأحبائه. هذه المحبة يحبها الله للإنسان بدون مقابل، مفروض على الإنسان أن يحب الله من كل قلبه ومن كل فكره ومن كل نفسه. فلما أحب ربنا اللي هو بيحبيني كل الحب قد ما أنا أحبه ما موقفه مني، طبعا محبة أكثر لهذا الإنسان الذي يحب الله. أول بركة بياخذها الإنسان اللي بيحب ربنا، بيحب وصاياه، بيحب كتابه المقدس، بيحب يتحادث معه في الصلاة، بيحب ينضمه في كنيسته، بيحب أولاده، بيحب يقدم لربنا، بيحب يخدمه حتى ولو دقائق من وقته إذا كانت نابعة عن حب تلقائيا. هذا الحب اللي بنحب به الله نجد نتيجته مضاعفة أضعاف المرات حب من الله لهذا الإنسان. طبيعي أنا بيحبني ربنا من غير ما أعمل حاجة، فكم وكم لم أنا أظهر له محبتي، كل الحب اللي بتمتع بيه هيضعف. هو سيد المسيح وعد كده، الله وعد كده، أحب الذين يحبونني والذين يذكرون علي يجدونني. ويقول في يوحنا 14 الذي عنده وصاياي وأحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأظهر له ذلك. فوعد صريح من ربنا، يحبيني أنا أحبه وأبي أيضا يحبه، بس أحبه من الله لا، تبارك أخرى أظهر له ذلك. ولذا نصرخ كثير في صلواتنا ونقول ربنا أظهر لنا ذاتك في حياتي لكي أرى. وعندما ترى النفس البشرية الله مش ممكن حد يبتعد عنه، هذا يستطيع الإنسان أن يصل إليه. يتحب الله من كل خير وتعتبر بركة وعطية من الله للذين يحبونه. من بركات محبة الله أنه يظهر ذاته ويعرفنا أنه أنا بالذات معروف لدي، مش بس حب، وهو بيظهر لي ذاته أن أنا أعرفه، لا، ده بيؤكد أنك أنت معروف عندي معرفة كاملة. صحيح الله بيعرف الكل، بيعرف الكل، لكن هنا مش مجرد المعرفة النظرية، لا، المعرفة المملوءة بالمحبة. يعني عارف محبتك، عارفك انك انت كده بكل كيانك بتحب ربنا، حتى لو في غلطة ممكن ربنا يسامح بيها. يعني واحد كده يتأمل في القديسين اللي غلطوا، قال طب ما دول غلطوا، حتى يمكن احيانا كتير من القديسين ما فيش عقاب لخطاياهم والاخطاءهم. داود مع خطأه يقول بس انا عارف، انا عارفه ومفتش قلبه، قلبه كحسب قلبي. ابراهيم يخطئ ويضعف ويقول على مراته انها اخته، بس برضه عارف وحدث عنه. يقول لابي الملك رجع المرأة لرجلها، طب ما هو اللي غلط، لا بس انا عارف، انا عارف قلبي لانه عندي حب. وكلنا بندعى ان رب خليني معروف لدي. الواحد يعني لما يبقى معروف لدى حد من الرؤساء يبقى عارف فرحته قد ايه. صح المدير بيبقى عارف عنده كم موظف وممكن عارفهم بالاسم، لكن لما يبقى في معرفه صداقه ومعرفه حب دي بتختلف. بيقول كده القديس بولس، ولكن ان كان احد يحب الله فهذا معروف عنده. بيقول كده المدير اعرف خاصتي وخاصتي تعرفه، خاصته اللي ليهم محبة كاملة له. كلنا نحب ان نكون معروفين لدى ربنا، يبقى عارف احتياجاتنا من قبل ما نطلب.
1: متذكرة، مثل ما يبقى في محبة قوية ما يستناش من ابنه المحب لها يطلب منه على طول، يديله من قبل ما يطلب منه لأنه عارف، ولو طلب منه مش هيتأخر وعارف انه هيطلب منه لأنه مفيش ملجأ ليه غير الله، هيتهاله من قبل ما يطلب. محبتنا لله تعطينا غفران خطايانا من الله المحب، زي ما قلنا من شوية انه اغلب القديسين اخطأوا لكن غفرت لهم الزايدة من محبة الله فيه، شعر بمحبتهم بالتالي ممكن بيسمح. وفي امثلة كتير بتقول كده، حاجة بذكر ان الواحد يقبل اي حاجة من احبائه، مش يعني بيحايتهم عشان بيحبوه، لا، لانه هو عارف قلبهم، عارف قلبهم ما يقصدوش الخطأ، وعارف انه مش هيقدر يستمروا فيه، هيطلبوه، فاذا كان هيطلبوه بكرة انا امهدهم فيه من دلوقتي. ورسل المسيح كده، من اجل ذلك اقول لك قد غفرت خطاياها الكثيرة. ليه؟ لانها احبت كثيرا، والذي يغفر له قليل يحب قليلا، نفس الوقت برضو الذي يحب قليلا يغفر له قليلا، هي هي، لكن نتيجة الحب الكبير لله يستحق هذا القلب المحب الكبير لله غفران كبير ايضا لكل خطاياه. كلنا دي محتاجين له، محتاجين لله يزود محبته لينا، محتاجين لله يظهر لنا ذاته، محتاجين لله يعرفنا معرفة كاملة ويعرف كل احتياجاتنا ويعرف كل قلبنا، وحتى يدينا عذر لأخطائنا وضعفاتنا. محتاجين مغفرة لخطايانا الكثيرة من الله. كل هذا نناله إذ أحببنا الله حبا من القلب. بمحبتنا لله نحصل على أكبر عظمة وأكبر بركة في حياة الأسرة المسيحية، حضور الله في وسطها. يعني لو عملنا حصر لكل المشاكل الأسرية مش هنقول 99%، لا، 100% لعدم حضور الله في هذا البيت. من النادر جدا لما يكون اثنين عندهم مشكلة، وخاصة الزوج والزوجة، ويكونوا متناولين قريب، يكونوا بيصلوا، مش ممكن. او ممكن يكون في طرف بيصلوا والطرف الثاني لا، او هما الاثنين بعاد عن الكنيسة وبعد عن التناول وبعد عن الصلاة وبعد عن ربنا، وبالتالي مفيش حضور للروح القدس في البيت. لكن هذا الحضور الإلهي كأنه الله تركه للإنسان، أنا مش هقدر أجي بيتك غصبا عنك من غير ما أنت تطلبني، إذا حبيتني يبقى ده معناها أنك أنت عاوزني في البيت، أنا أقدر أجيلك. مفيش حب يبقى مش هقدر أفرض نفسي على ناس ما عندهمش اي محبة ليه. قديس يوحنا في انجيله 14 بيقول كده، اجاب يسوع وقال ان احبني احد يحفظ كلامي ويحبه ابي واليه نأتي وعنده نصنع منزلة. يعني مجرد ان الانسان يحب الله، مش بس المسيح يكون حاضر، يكون حاضر السيد المسيح بالتناول، لانه مش معقول واحد بيحب ربنا وما بيتناولش، اكيد هيتناول، وبهذا التناول يكون ثابت في المسيح واخذ المسيح، ويبقى الروح القدس موجود في البيت، الله الأب موجود، الثالوث الأقدس كله من أجل محبة الإنسان للمسيح يكون موجودا، وأصنع له منزلا في منزلك. نحن لو مشينا بروح المستفيدين نقول لك احنا يعني ده المفروض نحب ربنا علشان حتى نضمن وجود بيتنا، لانه احنا محتاجين، وبعد كده يصل العمق محبة الله، وبيحب الله لذاته، حتى لو ربنا ما ادلوش اي عطية، لو ما ادلوش اي خيرات، انا عاوز اضمن ان وجود الله موجود في منزلي، ودي توصل الانسان للحب السامي لله. في كده احد الاباء القديسين كان بيصلي في صلوات

تتقابل فيه مع الله وبيتك يصبح فردوس. عشان كده الكتاب المقدس حريص بكل الدقة يقول على كل بصرة كنيسة، الكنيسة التي في بيتك. الكنيسة دي وهعمل فيها قداس؟ لا، إذا كانت في محبة الله يبقى بالتالي واثقين تمام الثقة أن الله موجود، يبقى هو ده الكنيسة. الكنيسة هي إيه؟ هي عبارة عن المكان اللي بيتقابل فيه الإنسان مع الله. لو قدر يتقابل هذا الإنسان مع الله في بيته يبقى يصبح بيته كنيسة، كنيسة خاصة ليه. محبة الله من الإنسان تسمح لله أن يعطي كل نعمه للإنسان، والنعمة دي ملهاش حدود، يعني موضوع مستقل، سواء نعمة الحياة، نعمة الصحة، نعمة الفرح، نعمة الوجود، نعمة الزوجة الصالحة، نعمة الزوج الصالح، نعمة الأولاد الناجحين، نعمة العمل الطيب اللي بقى الإنسان رضى عنه، أي نعمة في الوجود يعطيها الله، مصدرها حبنا لله. يقول كده القديس بولس: النعمة مع جميع الذين يحبون ربنا يسوع المسيح. إذا عاوز الله يزيد من نعمته عليك حاجة واحدة بس تديك هذا الحق، أنك تحب الله من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل نفسك. وعد السيد المسيح وعد الله بكذا: يا ابني اعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرق، يعني هتتفرج بعد كذا على النعم لحد هذا. اكثر من هذا، الانسان الذي يحب الله، الله يسخر له كل شيء لمنفعته وللخير، حول كل حاجة للخير حتى لو كانت للضرر. وامثلة وقصص كتير كتير كتير كتير، حتى لو كانت للضرر تحول للخير. الاباء الزواح كل حاجة بيعيشوا فيها المفروض تضرهم، بيبقوا في البرد وقاعدين عريانين في الجبل، مفيش اي حاجة تكسو جسمهم، لكن ده برضو يتحول للخير، مفيش اي حاجة تضرهم. في الحارة زي كده مفيش اكل، مجرد شوية حشائش دي ممكن تضر الانسان لو واحد قعد عليها يومين ثلاثة، لكن تتحول للخير ولتغذية جسد الانسان. ممكن مية غير صالحة للشرب تتحول للخير ايضا. في قصة يمكن ما انتهاش الحقيقة، كنت اعرف واحد نائب مدير مصلحة في محافظة ما، والمدير بتاعه اصر كل الطرق ان ينقله عشان انه مسيحي ولفق له، وهذا رجل بصبر كامل قال: من محبة ربنا انا مش هدافع عن نفسي، واثق ان ربنا هيأول كل حاجة للخير. الرجل ده اخذ سنة في القاهرة، اكتشفوه اكثر يدوله ترقية انه يبقى مشرف على ثلاث محافظات، كأنه على ثلاث مديرين زي المدير بتاعه اللي شاله. فرح له واول ما اتقابل قال له: اكيد طبعا انت يعني شايل كل اللي شاله، هتعمل راس تعمله ليك الحق. قال له: لا. قال له: اللي خلاني ان انا ما عملتش كده المسيح وما دفعتش عن نفسي، وهو جاب لي حقي، فانا مش هدور على حق تاني. حول كل حاجة للخير. وطبعا لو هذا الشخص ما جاش في القاهرة في الإدارة العامة ما كانش ممكن حتى هيشعر بيه. يوم ما هيدوله بعد ما المدير بتاعه يتنقل يمكن يمسك مكانه، ودي كانت هتحصل بعد 5-6 سنين لو اتحسبت باليوم كده. لكن ربنا يرتب له انه يتنقل ويظهر مجهوده ويظهر امانته ويظهر عمله، يختاروه مشرف على 3 مدريات من ضمنهم المدير بتاعه اللي هو مشاه. قديس بولس بيقول كده: نحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قدر. لو عندنا هذا الايمان وعندنا الحب الكامل لله يبقى مش هنقلق، واثقين تمام الثقة انه من اجل محبتي له تمسكي بوصاياه بالمبادئ اللي بيطلبها مني ربنا هيحول كل حاجة حتى لو كانت ظاهرة انها لضرري وللشر، بس ربنا هيحولها للخير. ده مش بس ليا، ده لأولادي وأولاد أولادي. كتير من الآباء والأمهات بيبقوا حريصين انه يوفروا لأولادهم مستقبل كويس، وده جميل، عارفين الغلا وعارفين

0: للأبناء وعمل طيب، لكن فيه جانب آخر وأدى بيها الله، أن محبتك لله الله حيحفظ لك هذا الإحسان إلى أجيال قادمة بعدك. يمكن أنت لو بنيت عمارة لابنك ما تضمنش أنه حيحتفظ بيها ولا لا، ممكن يتصرف تصرف غلط ويطيعها. وفي أمثلة كتير ربنا وفر لهم حاجات كتير عن طريق الأب والأم، لكن هم ضيعوا كل حاجة. لكن إذا وفر لدى الله مش ممكن حيضيع، مش ممكن حيضيع. يقول لنا كده الله في سفر التثنية: فأعلم أن الرب إلهك هو الله الإله الأمين الحافظ العهد والإحسان للذين يحبونه واحفظون وصاياه. حفظ لامتى؟ الى 1000 جيل. يا فين اللي يقدر يعد 1000 جيل ليه؟ مش ممكن. احنا لو اقصى واحد يقدر يعرف اصله ايه يمكن ما يقدرش يعد 7-8 جدود. يبقى حفظهم كده اهو، تلقاهم كده حفظهم، جد فلان وابو فلان وابو فلان. لكن لو ابوه الخامس جده الخامس ده تاريخه ايه؟ طبعا ما اعرف. بعد كده مين؟ ولا اعرف، ولا كان فين، ولا عايش فين، ولا جاب مين، اللي هيعرفني. لكن الله يحفظ لك ل1000 جيل. 1000 جيل وربنا بيدي ارقام كده بس. لا، وامين، وبيأكد ان هو الامين الحافظ الاحسان للذين يحبونه. محبتك انت حس لاولادك وتضمن ان الله هيعملهم بالاحسان. وده اللي عمل مع سليمان، ده اللي حصل مع سليمان. غلط كان المفروض المملكة تتاخد منه. ربنا يقول له علشان خاطر ابوك، علشان داود، انا مش هقسم المملكة بعهدك لانه احبني، وانا حفظت له العهد اني هكون محب وصانع احسان لكل اولاده. انا مش هقسمها في عهدك، هقسمها في عهد ابنك. وبرضه من اجل داود عزي مش هحرم ابنك من ان يكون لي نصيب في المملكة، ونسله نسل داود يبقى موجود في المملكة، مع انه اولاده ابتدوا يخطئوا ويغلطوا وما يستحقوش يكونوا ملوك، لكن علشان داود استمرت المملكة في احفاده. بيؤكد في سفر الخروج بيقول: واصنع احسانا الى الوف من محبية وحافظي وصاياي. محبتك لله تجعل الله يدافع عنك. رب يدافع عنكم وانتم صامتون، زي ما حصل مع القصة اللي ذكرتها لكم من شوية. ربنا هو اللي دافع عنك، وربنا مستعد يدافع عنك. ده الروح القدس عمله الدفاع عن الانسان، حتى اسمه كده البارقليط، المدافع. بيدافع عن مين؟ بيدافع عن الانسان اللي بيحط كل ثقته وكل محبته في الله. يبقى هو يدافع عنه، ويدافع عنه ويحفظه من الشر، ويحفظه من الشرير. يقول داود: الرب يحفظ كل محبيه ويهلك جميع الأشرار. الذي يحب الله من قلبه الله يعطيه بركة متصلة ببعض، أرضية وسماوية. يقول كده: استحب الرب إلهك وتسمع لصوته وتتسخ به، لأنه حياتك والذي يطيل أيامك لكي تسكن على الأرض.
1: الله يعطي حياة مقدسة ولله كل المجد وكرامة إلى الأبد.
2: الكنيسة في العالم كالسفينة، ربانها المسيح وشراعها الصليب، وهي المنارة التي تنير لأبنائها وترشدهم كيما يصلوا لميناء الخلاص. وقد حملت الكنيسة صليب عريسها عبر كل العصور، وقدمت أعدادا لا حصر لها من الشهداء والقديسين، وقد وقف ملوك وولاء أمامها، وسقطت حصون وأسوار من حولها. وفي كل هذه الاضطهادات كان صوت الرب يسوع يقوي الكنيسة ويثبتها.
3: على هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.

سفر العدد الأصحاح الأول. وكلم الرب موسى في برية سيناء في خيمة الاجتماع في أول الشهر الثاني في السنة الثانية لخروجهم من أرض مصر قائلا: أحصوا كل جماعة بني إسرائيل بعشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء كل ذكر برأسه من ابن 20 سنة فصاعدا كل خارج للحرب في إسرائيل، تحسبهم أنت وهارون حسب أجنادهم. ويكون معكما رجل لكل صف، رجل هو رأس لبيت آبائه. وهذه أسماء الرجال الذين يقفون معكما: لرأوبين أليسور ابن شديئور، لشمعون شلوميئيل ابن سوري شداي، ليهوذا نحشون ابن عمي ناداب، ليساكر نثنائيل ابن صوغر، لزبولون الياب ابن حيلون، لابني يوسف لأفرايم أليشمع ابن عمي هود، ولمنسة جملئيل ابن فضحصور، لبنيامين أبيدن ابن جدعون، لدان أخي عزر ابن عمي شداي، لآشير فجعئيل ابن عكرة، لجاد أليساف ابن دعوئيل، لنفتالي أخي رعو ابن عينا. هؤلاء هم مشاهير الجماعة، رؤساء أصباط آبائهم، رؤوس ألوف إسرائيل. فأخذ موسى وهارون هؤلاء الرجال الذين تعينوا بأسمائهم وجمعا كل الجماعة في أول الشهر الثاني، فانتسبوا إلى عشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء من ابن 20 سنة فصاعدا برؤوسهم كما أمر الرب موسى، فعدهم في برية سيناء. فكان بنو رأوبين بكر إسرائيل تواليدهم حسب عشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء برؤوسهم كل ذكر من ابن 20 سنة فصاعدا كل خارج للحرب، كان المعدودون منهم لصبت رأوبين 46,500. بنو شمعون تواليدهم حسب عشائرهم وبيوت آبائهم المعدودون منهم بعدد الأسماء برؤوسهم كل ذكر من ابن 20 سنة فصاعدا كل خارج للحرب، المعدودون منهم لصبت شمعون 59,300. بنو جاد تواليدهم حسب عشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء من ابن 20 سنة فصاعدا كل خارج للحرب، المعدودون منهم لصبت جاد 5

واربعون الفا وستمائة وخمسون. بنو يهوذا تواليدهم حسب عشائرهم وبيوت ابائهم بعدد الاسماء من ابن عشرين سنة فصاعدا، كل خارج للحرب، المعدودون منهم لسبط يهوذا اربعة وسبعون الفا وستمائة. بنو يساكر تواليدهم حسب عشائرهم وبيوت ابائهم بعدد الاسماء من ابن عشرين سنة فصاعدا، كل خارج للحرب، المعدودون منهم لسبط يساكر اربعة وخمسون الفا واربعمائة. بنو زبولون تواليدهم حسب عشائرهم وبيوت ابائهم بعدد الاسماء من ابن عشرين سنة فصاعدا، كل خارج للحرب، المعدودون منهم لسبط زبولون سبعة وخمسون الفا واربعمائة. بنو يوسف بنو افرايم تواليدهم حسب عشائرهم وبيوت ابائهم بعدد الاسماء من ابن عشرين سنة فصاعدا، كل خارج للحرب، المعدودون منهم لسبط افرايم اربعون الفا وخمسمائة. بنو منسة تواليدهم حسب عشائرهم وبيوت ابائهم بعدد الاسماء من ابن عشرين سنة فصاعدا، كل خارج للحرب، المعدودون منهم لسبط منسة اثنان وثلاثون الفا ومائتان. بنو بنيامين تواليدهم حسب عشائرهم وبيوت ابائهم بعدد الاسماء من ابن عشرين سنة فصاعدا، كل خارج للحرب، المعدودون منهم لسبط بنيامين خمسة وثلاثون الفا واربعمائة. بنو دان تواليدهم حسب عشائرهم وبيوت ابائهم بعدد الاسماء من ابن عشرين سنة فصاعدا، كل خارج للحرب، المعدودون منهم لسبط دان اثنان وستون الفا وسبعمائة. بنو اشير تواليدهم حسب عشائرهم وبيوت ابائهم بعدد الاسماء من ابن عشرين سنة فصاعدا، كل خارج للحرب، المعدودون منهم لسبط اشير واحد واربعون الفا وخمسمائة. بنو نفتالي تواليدهم حسب عشائرهم وبيوت ابائهم بعدد الاسماء من ابن عشرين سنة فصاعدا، كل خارج للحرب، المعدودون منهم لسبط نفتالي ثلاثة وخمسون الفا واربعمائة. هؤلاء هم المعدودون الذين عدهم موسى وهارون ورؤساء اسرائيل اثنا عشر رجلا، رجل واحد لبيت ابائه. فكان جميع المعدودين من بني اسرائيل حسب بيوت ابائهم من ابن عشرين سنة فصاعدا، كل خارج للحرب في اسرائيل، كان جميع المعدودين ستمائة الف وثلاثة الاف وخمسمائة وخمسين. واما اللاويون حسب سبط ابائهم فلم يعدوا بينهم، اذ كلم الرب موسى قائلا: اما سبط لاوي فلا تحسبه ولا تعده بين بني اسرائيل، بل وكل اللاويين على مسكن الشهادة وعلى جميع امتعته وعلى كل ما له، هم يحملون المسكن وكل امتعته وهم يخدمونه، وحول المسكن ينزلون، فعند ارتحال المسكن ينزله اللاويون، وعند نزول المسكن يقيمه اللاويون، والاجنبي الذي يقترب يقتل. وينزل بنو اسرائيل كل في محلته وكل عند رايته باجنادهم، واما اللاويون فينزلون حول مسكن الشهادة لكي لا يكون سخط على جماعة بني اسرائيل، فيحفظ اللاويون شعائر مسكن الشهادة. ففعل بنو اسرائيل حسب كل ما امر الرب موسى، كذلك فعل.